ماتان كل يوم من الماضي ساعة لستة تاع الصباح.

صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. أحلى صباح موزايكا فام في صبحية جديدة اليوم الاثنين 31 أوت 2026. مرحبا بكم الناس الكل في آخر حلقة وآخر نهار من البرمجة الصيفية على موزايكا فام. غدو إن شاء الله 1 سبتمبر نرجع للبرمجة الشتوية، برشا ناس زادة باش يرجعوا للدوبل سيانس. إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل. معكم في أحلى صباح من توا حتى ليلة 11 كالعادة، مع متابعات أخبار أكتواليتي وكل الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا طيلة الصيف البرمجة الصيفية، مع إيكيب كاملة فيها في الإخراج صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي نصر الدين بوترعة، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، وكريمة في ستاندار في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. بعد شوية لا ميتيو، أحوال الطقس وأهم التوقعات الجوية، كيف كيف استناو دقيقة حظ بخلاف بيان سور الربح اللي يكون موجود معنا في خربش تربح صباح تربح. وألو كوندكتور، نهاركم زين وميرسي اللي اخترتوا موزايكا فام. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. ميديو ميديو
1: صباح النور، مرحبا بكم، شان نهاركم زين مستمعينا وين ما موجودين. اهم التوقعات الجويه لليوم الاثنين بعد ما تعدينا الجمعه اللي فاتت، وخاصه وسط الاسبوع الاربعاء والخميس مع ذروه من السخانه وموجه حر اللي وصلت لدرجه حراره كبيره، دونك بدايه انخفاض تدريجي نسجلوه، بدينا من الويكاند دايور. واليوم الاثنين كيف كيف يتواصل الانخفاض هذايا، تقريبا ماشيين كل يوم زوز درجات اقل من اللي خلطنا له من ذروه الخميس اللي فات. دونك اليوم درجه الحراره تتراوح بين 41 و 45 درجة كدرجة قصوى، ونلقاو أقصاها في بنقردين 46، في توزر وقبلي 47 درجة. طقس عموما قليل السحب ويتكثف أكثر في الشمال مع إمكانية أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهة الشمال الغربي كما بيجا سلينا جندوبة والكيف. البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب شوية. خير ناخذ آخر تحين لحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة، وشوية خير الموعد باش يكون زادة مع دقيقة حظ مع فاطمة على الأبراج. مخابين لكم كان الأخبار السارة والأخبار السعيدة. نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح.

0: صباح على موزي كافيه معكم حتى لل 11 شوي اخر متابعات اخبار اكتواليتي فقره اللي تعودتوا بها فما ربح زده في خربش تربح صباح تربح والو كوندكتور ولكن قبل باش نخليكم مع فاطمه في دقيقه حظ شنو زعما مخبيت لكم الابراج في نهار اليوم
1: ابدا صباحك احلى صباح احلى صباح
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: صباح الأخبار الإيجابية الحلوة في صبحية نهار اليوم إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مويتيكم والأخبار السارة من نصيبكم أول أخبارنا للحمل نهارك يبدأ بنشاط حماس فرصة باهية تنجم تظهر في الخدمة إذا وركز على أمورك المالية فما فرصة باش ترتب وضع وإلا تسترجع حق الجوزة اتصالات اليوم تكون في صالحك فما لقاء جديد وإلا زيدة مكالمة مهمة تنجم تفتح لك باب الخير وإنت يا سرطان نهار مناسب باش تكمل أمورك لمأجلة ثقتك في روحك تزيد الأسد الحظ يرافقك في أغلب خطواتك إذا عندك قرار مهم اليوم وقت مناسب باش تاخذه بعد تفكير والعذراء التنظيم هو مفتاح نجاحك نحبك تتجنب التسرع في المصاريف كيف كيف زاد هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شماس
4: يلي بانتظاره سنة كتير مهمة فيها تكون سنة عاطفية سنة زواج سنة أفراح سنة تقدم مهني أو دراسي سنة بتحمل مختلف الأنواع التقدم والتغيير يلي أنتوا بتكوني عم نحكي فلكيا سنة موفقة يبقى عليكم أنتوا تعرفوا تختاروا
3: إذا حسب نحكيه مع مواليد اليوم من برج العذراء حتى الميزان أجواء اجتماعية ممتازة عندنا العقرب خليك واثق من قدراتك القوس نهار اليوم مليين حركة تنقلات حتى الجدي ركز على أهدافك فما تقدم تدريجي لكن ثابت الدلو فما فكرة جديدة تستحق تجربة والحوت اللي باش نكملوا معاه الحظ حاضر معاك اليوم خاصة في الأمور المهنية
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: نهاركم زين. 6:48 دقيقة في أحلى سباح خربش تربح. لقيت هذية كارد رشارج كل يوم من إهدي موزيك فام وكل يوم مع أوبيراتور جديد. إن شاء الله مربوحة للناس لكل نحبوا نبدأ سباحنا معاكم بالربح. تحطوا كالعادة الكود متاع الأوبيراتور متاعكم وش نعطيكم نمرو الكارت متاع اليوم اللي يكون أسرع يشارجي الكارت معنا اليوم في خربش تربح. الرقم متاع كارتة اليوم هو 8-5-4-9-9-3-59-7-4-0-2 وآخر زوز أرقام في الكارتة متاع اليوم هما 2 ومن بعد نلقى رقم 6. مبروك للي شارج الكارت دو رشارج معنا اليوم في خربش تربح. وهذه الآخر كارتة في البرمجة الصيفية من برنامج أحلى صباح. بما أنه غدوة إن شاء الله 1 سبتمبر تبدأ البرمجة الشتوية وترجع لدوبل سيونس وتتواصل كالعادة الربح والبرمجة معنا على موزيك فين بعد شوية. صباح تربح وألو كونتكتور.
0: تربح خربش تربح. ابدا سباحك باحلى سباح
1: احلى سباح احلى سباح. السبعة في موعد اخبار كالعادة من قسم الاخبار مع زملائنا كل ساعة الاخبار الوطنية والعالمية حتى للحديث. احنا معكم في احلى سباح شويخر. تكون عنا مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على احوال الطقس لميتيو بالنسبة لنهار اليوم وليمات الجايين على درجة الحرارة سرعة الريح سواحلنا شطوطنا بحوراتنا كل التفاصيل ناخذها كما قلت شويخر من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاركم زين مرحبا بكم في احلى سباح.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مونت، العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها شنت هجمات استهدفت منصة إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر جويلية الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني. والحرس الثوري يعلن أنه ردا على العدوان الجوي الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، نفذ مقاتلوه عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع لتمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. والجيش الإيراني يقول إنه شن أيضا هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة المنهاد الجوية في دولة الإمارات في وقت مبكر من اليوم، استهدفت مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية وطائرات الهليكوبتر في القاعدة. الحرس الثوري يعلن أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني. والحرس يحذر من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. سوريا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما خلال زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى طرابلس. ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها يوقعون أمس اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتين. والمبعوثة الأممية تقول إن هذا الاتفاق هو ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. في الشأن الوطني، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزود المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في أحلى صباح.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: تتلق عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا تكشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.
2: نهاركم زين من جديد، مرحبا بكم 7:21 دقيقة في أحلى صباح. شنو تقول التوقعات الجوية لنهار اليوم الاثنين 31 أوت 2026، وإحنا في آخر نهار من شهر أوت؟ هل إنه باش نعرفوا بعض التغيرات في المعطيات الجوية؟ ناخذ كل التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سليم بن ميلاد. نهارك زين سليم، مرحبا.
3: صباحين ليندا وصباحين كيف مستمعين ذات مزيك.
2: عايش كي سيدي، مرحبا بيك. اليوم أهم التوقعات شنو تقول؟ درجة الحرارة، الريح، شتوتنا، سواحلنا وبحوراتنا.
3: بداية من البارح في أول نهار في فصل الخريف كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أزرناها البارح، ظهرت حرارة عادية كانت نشيطة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وشملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية. كانت مصحوبة البارح بأمطار تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور الشعب العادية، وين سجلنا البارح في قائمة أولية 18 ملم بمكثر من ولاية سليانة، و11 ملم بتيرا من ولاية القصرين، و9 ملم بقلعة سنان من ولاية الكيف، وإن شاء الله بعد حين تنصدر القائمة النهائية على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم زاد مازال متواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء الشعب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة بشكل هبات. البحر اليوم بيكون عامة قليل الاضطراب، محليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي لنفس المستويات كما البارح، وتتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيني محليا. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات. بالنسبة للغدوة كيف مازال الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، تكون مصحوبة بالأمطار، بينما الحرارة تتوسط في نسق انخفاض 3 و 4، وإن شاء الله الخميس نحسوا الانخفاض في درجة الحرارة وترجع لمعدلاتها العادية لهذه الفترة.
2: باهي برشا، دونك هذه تقريبا أهم المعطيات. أنت قلت قبيلة سليم أول نهار دخول فصل الخريف كان البارح،
3: صحيح البارح أول نهار 30 أوت هو أول نهار في فصل الخريف.
2: فوالا، دونك من هوني نبدأ نحكي على يمكن تغيرات في بعض المعطيات الجوية المعتاد توا وسنوات التالي. نفس الترانزيسيون قاعدة تصير بالريشوفمون كليماتيك والتغيرات اللي سايرة، ما عادش نفس الخريف تاع قبل.
3: صحيح تونس ماهيش في منأى على التغيرات المناخية العالمية، التغيرات هذه قاعدين نشهدوا فيها سنين أخرى. إن شاء الله بتبيع نحن عنا ديما التوقعات الموسمية، كل وقت نخرجوا في التوقعات الموسمية الموسم جاي. الموسم هذا إن شاء الله نتوقعوا في موسم سبتمبر أكتوبر نوفمبر، نتوقعوا في النماذج العددية التوقعات المناخية قاعدة تشوف في حرارة أكثر معدلات عادية. الموسم هذا هي عادة تراوح بين 16 و 22 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و 24 درجة بالجنوب. التوقعات تقول لي فما حرارة أكثر معدلات هذه. بالنسبة للأمطار زاد نتوقع موسم فيه زيادة طفيفة في الكميات. إن شاء الله موسم طيب على الناس كل، وإن شاء الله أتمنى السلامة للجميع.
2: يفضلك، شكرا لك سليم بن ميلاد، يعطيك الصحة. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وكانت هذه أهم المعطيات الجوية بالنسبة لها اليوم وليمت الجاية. تعودوا تسمعوا الميتيو كامل على الباج متاعنا فيسبوك موزايك اف ام.
1: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجاز عزيزة.
0: انت سباحك بأحلى سباح
2: أحلى سباح أحلى سباح. ما زال متواصل معاكم توا 7:25 دقيقة، شوي آخر موعد صبح تربح 71 113 ألف. كتحبوا تشاركوا معنا تربحوا معنا أن لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار، سؤال سهل برشا يربحكم الكادو هذية في صبح تربح. زيدا الربح يتواصل بعدها مع ألو كوندكتور باي توتال إنرجي، سلاح دين ساكوحي زميلنا يكون موجود في أي بلاصة تكونوا موجودين فيها أنتم في الكياس مستعملي الطريق والسواق، وتربحوا إن شاء الله معنا 200 دينار كي تجاوبوا على السؤال في السلامة المرورية. هذا كل أسويفر معنا في أحلى صباح. خارجين فاصل صغير ومبعد رجعينا.
0: برمجة شتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لينا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
4: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
4: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
4: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.

0: حطيناهاش، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
1: كلام سهل اما تكون يطبقوا.
0: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا. ايو دسحك.

0: خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح صباح تربح وإن شاء الله ديما تبدأوا صباحكم معنا بالربح على موزايكا فيم. سؤال ينجم يربحكم ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة. اليوم تيراج سور من الناس اللي كلمونا على 71 116 في هزنا الحمام لنف ومعنا بالتليفون إنصاف بن زينب. مرحبا إنصاف تحية ليك.
2: مرحبا الخير.

0: عايش بنتي.
1: يعيشك ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا لله ومرحبا بيك. ديما هكا تقوم بكري مدام نساف؟
0: والله كل يوم
1: كل يوم. صيف ولا شتي؟
0: كيف
1: سيف وشتي. إن شاء الله ديما ناشطة وفي حيوية يا لله. مرحبا بيك. باهي مدام نصاف، سؤال مش صعيب وأنا تنعاونك شوية على خاطر احنا اليوم آخر حلقة في البرمجة الصيفية واللي يطلبنا لازم باش يربح. دونك سؤال إذا كان حاضرة نطرح عليك سؤال تو دو سويت. يلا
0: حاضرة.
1: سؤال كنت حكيت عليه لحظة تقبيلة شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور سليم بيمين الدخل معنا عطانا المعطيات الجوية الكل، وحكي على أول نهار دخل فيه فصل الخريف. وقتاش دخل فصل الخريف رسميا يا مدام إنصاف وما تبعتش بعيد برشا؟
0: البارح
1: جوستمون البارح لحد 20 اوت سامحني 30 اوت 2026. البارح 30 اوت 2026 كان اول نهار دخلنا فيه في فصل الخريف. ان شاء الله هكا تتفرهد شويه سخانه والطقس يولي مستحب اكثر. مبروك عليك يا لاله، ان لو دو برودوي بقيمه 100 دينار من اهداء جديده. مبروك عليك. يعيشك عندنا من منصف صنف لنا بالقد ايه. يعيشك نهارك اسعد ليه. يفضلك يا ليلى، نقول لك ميرسي بوكو. اللي صبح معنا يربح. مبروك المدام انصاف وتحيه للناس الكل يكلمونا على 71 113 ألف. ما راهو الربح مازال متواصل على خاطر بعد شويه فما الو كوندكتور.
2: صبح تربح على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه. اكتشفوا معنا للسوس جديده واختار الموندو اللي واتيك جديده بنا على بنا.
3: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: الربح متواصل 200 دينار من اهداء توتال انرجي في الو كوندكتور. سؤال يخص السلامه المروريه وان شاء الله تلقى سلامه للجميع. الى جميع ربحكم ال 200 دينار هذوما. بعد شويه نكتشفوا زميلنا سلاح وين موجود بالضبط وشكون اللي سعيد الحظ اليوم الصباح اللي باش يشارك معنا في الو كوندكتور. نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور.
2: 47 دقيقة في أحلى صباح. ألو كوندكتور، شكون زعما الكوندكتور اليوم؟ واحد من مستعملي الطريق من السويق اللي يربح 200 دينار مع توتال إنرجي. وكالعادة سؤال في سلامة المرية مع زميلنا صلاح الدين سكوحي، زعما وين موجود وشكون سعيد الحظ ولا سعيدة الحظ نتاع اليوم؟ نهارك زين صلاح.
3: صباح الفل ليندا اللي كنتي والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، إن شاء الله يا ربي نهاركم زين وطريق السلامة للناس اللي شادة ثنية الكل بالطبيعة، إن شاء الله يا ربي زادة بداية أسبوع تكون ممتازة لكن ديرين ده والكل مستمعين وين ما كانوا موجودين. كل عادة ربح 200 دينار كل مرة سويل كل مرة متسبق، واليوم معنا سعيدة الحظ نسلم عليها برشا. سلوى السلامي صباح الفل يا سلوى، وشان نهارك زين.
4: بارك فيك، عايشك يا ربي فضل.
3: شنو الأمور؟
4: والله الحمد لله في خير.
3: الحمد لله ربي في خير ونعمة. دونك سلوى اليوم معنا باش نسلوه سويل، معناها ينجم يكون فخرة، أما أنا عندي ثقة اللي أنت عندك لي جبة متفاهمين؟
4: إن شاء الله
3: باهي برشا. يا حاضرين المال إن شاء الله مربوحة يا سلوى، وإن شاء الله تكون من الرابحين معنا. والسؤال يقول الإنسان كي ياخذ ترميه بتبيع أول ما يبدأ يسوق هو يتسمى متربص، صحيح ولا؟
4: صحيح.
3: المتربص هذه نورمالمون الكهرباء اللي باش يسوقها يعلق فيها البلاكة هكا صغيرة كدورة هذيك اللي مكتوب عليها 80 هذيك خلف السيارة، قديش يقعد يسوق وهو معلقها هذيك بالكهرباء؟
4: عامين
3: عامين ما غير تردد معناها؟
4: لا عامين سير عامين.
3: سلوى في الشهرين هذوما خدمة ماليش ثقة كيما هكا.
4: عامين بإذن الله عامين.
3: بإذن الله عامين. إن شاء الله مبروكين عليك إجابة صحيحة 200 دينار. إن شاء الله مبروكين يا سلوى.
4: عايشك يبارك فيك.
3: مبروك.
4: عايشك يبارك فيك.
3: عايشك يا سلوى، إن شاء الله مبروك عليك بالتبيعة تربح معنا ال 200 دينار هذيك كانت. ألو كوندكتور بالنسبة اليوم ميرسي بوكو اللي كنتي ليندا، ونسلم مزاد على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، وإن شاء الله ديما الربح موجود على مزاد.
2: يعيشك يا صلاح، شكرا ليك ومبروك المدام سلوى ال 200 دينار من إهدي توتال إنرجي في ألو كوندكتور، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. 47 دقيقة في أحلى صباح.
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا أعمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور. إبدا سباحك بأحلى سباح.
2: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح حتى للأحداث شوي. آخر موعد أخبار الثمانية على موزايك فام كما كل ساعة، وزادت القاوة الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس. ساعتنا الجاية فيها تيك نيوز باي تيتي سانيو نوتر كونسلتون براد جويني في بوان روت، يعطينا فكرة على حالة كيساتنا طرقاتنا. وزادة إيه الدهماني في لو بوان دو جور اليوم يحكي لنا على الحرائق، نكتشفوا محتوى الفقرة متاع إيد بعد شوية. سانيو زادة دقيقة حظ مع فاطمة، برشا متابعات أخبار وأكتواليتي للأحداث أحلى صباح. فاصل ورجعين.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدل. والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أدفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه مع أورانج.

0: أحلى سباح أحلى سباح. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
3: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجيو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا. الكل كدوات وبروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
5: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
7: بيكو نمرو 1 en Europe du gros électroménager.
8: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
9: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. سرعة الرياح تساهم مساء الأمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وتواصل محاولات السيطرة عليه، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يؤكد أن سرعة الرياح القوية التي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. يشار إلى أن حريق جبل بولمان اندلع يوم الخميس المنقضي وتضمن جيوبا نارية متفرقة، مما عقد عمليات التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. جمعية تونسي تدعو إلى تشديد الرقابة على استعمال الدراجات المائية المعروفة باسم جيتسكي واحترام قواعد السلامة البحرية إثر حادثة خطيرة جدت يوم السبت بشاطئ سيدي سليمان بنابل بعد سقوط مصطفة من دراجة مائية وعلق شعرها بمنظومة الدفع الخلفية، ما تسبب في اقتلاع جزء من فروة رأسها. والجمعية تدعو إلى منع دخول الدراجات المائية إلى مناطق السباحة أو مرورها بين المصطفين، موصية بأن يتم الانطلاق والعودة حصرا عبر ممرات بحرية مرخصة وبسرعة منخفضة مع احترام مسافات الأمان عن السباحين والغواصين والقوارب، وتشدد على ضرورة ارتداء سترة النجاة وربط الشعر الطويل وتغطيته وتجنب الملابس الواسعة التي يمكن أن تعلق بمنظومة الدفع. وزارة الصحة ستنظم يوم الخامس من سبتمبر قافلة طبية بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان متخصصة في طب وجراحة العيون في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض كاتاركت بالولاية، تحت إشراف وتنظيم وزارة الصحة وبالتعاون بين الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وجمعية العون المباشر. وتشمل هذه القافلة معتمدية الوسلتية وعين جلولة وسبيخة، وتؤمنها كفاءات طبية جامعية مختصة في طب وجراحة العيون. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تندد بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لارك، مؤكدة أن رد القوات الإيرانية على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس. والإمارات تعلن اعتراض مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران بعد ساعات على إعلان طهران شن هجوم على القوات الأمريكية في قاعدة المنهاج الجوية في الإمارات. أسعار النفط تقفز بنحو 3% في حين تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس.
1: في تونس مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع الدفعة الثانية من الجولة الأولى من الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأهم فيها البارح انتصار شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي 3-1. عديب الحاج كان افتتح انتصار العمران في دقيقة 12، يبز غلامي زاد الهدف الثاني في دقيقة 48، ومصطفى سويسي من مخالفة ممتازة في الزاوية 90 في دقيقة 87 يسجل ثالث أهداف العمران، وحازم مستوري ظل للانتيجة للترجي في دقيقة 89 مقابلة تحصل فيها محمد بن علي لاعب الترجي في دقيقة 62 على ورقة حمراء. والبارح اختيارات مفاجأة لريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي، وأيضا مقابلة ممتازة زاد الشبيبة العمران. النجم الرياضي الساحلي فاز على النجم المتلوي 2-1، مقابلة تحاولت تقريبا في 20 دقيقة الأخيرة منها، دقيقة 72 أيوب الفجاري يسجل هدف النجم الساحلي الأول في دقيقة 72، دقيقة 77 أسامة النفاتي يعدل لنجم المتلوي، ودقيقة 82 أسامة عبيد من ضربة جزاء يسجل هدف الانتصار للنجم الرياضي الساحلي. نادي حمام لمفا انهزم ضد نادي البنزرتي 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله هاني عمامو في الدقيقة 9، مقابلة حاصل فيها لاعب نادي البنزرتي فاروق بوغطفة على ورقة حمراء في الدقيقة 83. الأولمبي البيجي انهزم ضد اتحاد بنغردين 2-1. إدريس المحيرسي سجل هدف الأول بنغردين دقيقة 25 من ضربة جزاء. غازي العيادي سجل الثاني في الدقيقة 40، وهدف الأولمبي البيجي سجله بشير الحسني في الدقيقة 69. بالنسبة للترتيب الصدارة للنادي الإفريقي والنادي البنزرتي برصيد 6 نقاط، المرتبة الثالثة فيها تقدم ساقيت الدير النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المونستيري ب4 نقاط، المرتبة السادسة فيها اتحاد بنغردين، نجم الساحلي، شبيبة العمران، الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي ب3 نقاط، واتحاد بنغردين منقوص من مقابلة. المرتبة 11 فيها الملعب التونسي ومستقبل مرسى بنقطة واحدة وكيف مع أمام الحمام سوسة، والمرتبة 14 في نادي حمام لمف نجم المتلوي والأولمبي البيجي ب0 نقاط، ونادي حمام لمف منقوص من مباراة. البارح كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للنادي الإفريقي اللي تم فيها المصادقة على التقرير المالي والتقرير الأدبي، وأهم فيها أنه التقرير المالي فيه فائض 1.9 مليار، المداخيل كانت 30.9 مليار، والمصاريف 29 مليار. إدارة مستقبل مرسى بدأت في الإجراءات الإدارية لنقل مباريات الفريق القادمة من ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى الملعب الكرم بسبب سوء حالة أرضية ميدان ملعب الشتوي. أندية الملعب الجيبسي، مستقبل جيبس وملبو شمة أصدروا بلاغ مشترك استنكروا في عدم تنفيذ الوعود السابقة وعدم صرف المنحة المستحقة من المجمع الكيميائي في جيبس في الأجيال، وطالبوا سلطة الإشراف بالتدخل العاجل، وهدوا هيئة الجمعيات الثلاثة بتقديم استقالة جماعية في صورة عدم إيجاد حلول. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 عام اكتفى بالميدالية الفضية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو في إيطاليا بعد الهزيمة في النهائي ضد الجزائر 2-0. هدف الجزائر تسجله في الدقيقة الأولى ودقيقة 82 من ضربة جزاء. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة خسر في ثالث مقابلاته في النافذة الرابعة من تصفية المونديال في قاعة رادس، الهزيمة البارح كان ضد جنوب السودان 75-79. في النافذة الرابعة زوز هزام وانتصار المنتخب يخلي وضعيته تتعقد في التصفية قبل النافذة الخامسة في فيفري 2027. أهم نتائج البارح خارج تونس في البطولة الإيطالية، نابولي خسر ضد كومو 2-1، كالياري خسر ضد لينتر 1-0، لازيو ربحت جنوا 1-0. في البريمير ليج تشيلسي فاز على برايتون 4-3، ليدز تعادل مع برينتفورد 1-1، ساندرلاند فاز على فولهام 1-0، ومانشستر يونايتد ربح إبسويتش 5-2. في البطولة الفرنسية باري اف سي ربح نيس 3-0، رين فاز على لومون 3-2، وموناكو ربحت مارسي 2-0. في الليغا ريال مدريد فاز على مالاغا 4-0، ديبورتيفو لا كورونيا ربح فالونس 3-1، وسلتا فيغو خسر ضد اتلتيك بيلباو 2-0. في البوندسليغا فريبور ربح فيردر بريم 4-1، واوكسبورغ 3-1 كان الفوز ضد شالكي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق، أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دايما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: الغونتخي دي كلاس على البواب. وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون. وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%. مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ابدأ سباحك

بابا ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح تيك نيوز. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل مجموعة روبوتات تتواصل، يفهموا المكان اللي موجودين فيه ويتصرفوا بطريقة ذكية بدون أوامر محددة لكل مهمة. جوجل أطلقت نموذج جديد Gemini Robotics ER2، يعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال باش يخلي الروبوتات أكثر ذكاء واستقلالية. شنو الفرق مع الروبوتات التقليدية؟ بل الروبوت كان ينفذ فقط مهمة محددة، أما اليوم فضليا الروبوت ينجم يفهم التعليمات، يحلل البيئة المحيطة ويتخذ قرارات حسب الوضع. الميزة الكبيرة في Gemini Robotics هي القدرة على جعل عدة روبوتات تتعاون في نفس الوقت عبر مشاركة المعلومات والتنسيق بيناتها. التكنولوجيا هذه تنجم تغير قطاعات كيما الاندستري، اللوجيستيك وحتى الخدمات اليومية. المستقبل ما عادش فقط روبوت واحد يخدم وحده، أما منظومات كاملة من الروبوتات الذكية تتواصل مع بعضها وتعاون الإنسان. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: راديو تسبحك بأحلى سباح. شاليليك شولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغوت
1: باغوت 8:28 دقيقة على مزيكا فم كالعادة لقيت هذا نعملو طلع على كيساتنا طرقاتنا والحركية مع نوتر كونسلتان مراد الجوين. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
2: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب وكل اللي يسمعوا في أحلى سباح على مزيكا فم.
1: يعيشك مراد، بداية أسبوع اليوم 2/31 أوت، الحركية كيفاش؟
2: حركية لاحظوها فيها كثافة في الجولان خصوصا في عديد الطرقات اللي من ضمن الطريق الوطنية رقم 8، وهذا اللحظوه خصوصا على مستوى مدخل النحلي، وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعدها هي نشاهدوا انفراج في الحركة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة. نفس الشيء بالنسبة للإكسبان خصوصا على مستوى مستشفى محمود المعتلي، من اللحظه حركية فيها كثافة مرورية. الحركية هذه كذلك لاحظوها على مستوى باب سعدون، وهذا انطلاقا من الساعة 9 أبريل وصولا إلى

0: الجولان، مستوى العاصمة على مستوى شارع الموج سليم، كذلك على مستوى شارع جمال عبد الناصر، باب الديرة، باب منارة، واحنا ماشيين الى ساحة القصبة كيف كيف، زاد على مستوى سيدي البشير وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. في المقابل الطريق الوطنية رقم واحد خصوصا على مستوى بن عروس، كذلك على مستوى ميغرين وعبر الجسر، واحنا داخلين الى سانجوبان، داخلين الى وسط العاصمة كيف كيف، زاد على مستوى جبل جلود وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا الحركة هذه تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، التخفيض من السرعة اجباري الحال ببعض الطرقات اللي هي معناها تشهد كثافة في الجولان، أن نطبق قوانين المرور ونطبق كذلك إشارات أعوان المرور اللي في بعض الطرقات يبدأوا موجودين وقت هم يكونوا موجودين في الطريق إجبارا، معناها يجب أن نتبع الحل التعليمات نتاعهم هم، لأن وقتها تلغى جميع الحل الإشارات المرورية. بطبيعة الحال ما نزود زاد كذلك على مستوى الطرقات سيارة اللي سرعة يجبها تكون من فتوش 110 كيلومتر في الساعة، بطبيعة الحال زاد كذلك على مستوى الطرقات الوطنية من فتوش 90 كيلومتر في الساعة. احنا اليوم زاد كذلك على اعداد العمل بنظام الحصه الواحده، غدا باش نعاودوا نرجعوا معناها بنظام الحصتين، فبالتالي
1: المشهد الكل باش يتبدل
0: للعشيه باش تكون حركيه فيها الكثافه المروريه، ردبان على الواحده، ردبان على بقيه مستعملي الطريق اللي قاعدين يصيد معناها يتعاملوا معنا في استعمالهم للفضاء المروري، وما نجم نقولوا كان ان شاء الله السياقه امنه بوندي بالسمان والسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
1: يعيشك، شكرا لك مراد، وكما قلت المشهد الكل باش يتبدل على الكياس انطلاقا من غدوه وحتى من اليوم العشيه، بما انه غدوه نرجعوا للدوبل سيان à partir du 1 septembre. شكرا ليك مراد اللجويني، كندية بوان روت. بوان روت.
2: شاليليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. انت سباحك احلى سباح.
1: مازال مواصلين معكم في أحلى صباح، نخرجوا فاصل صغير ومن بعد يجي بحضرنا إياد الدهماني في لو بوان دو جور، اليوم يحكي لنا على الحرائق.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس، اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك الفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشباك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني، ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج
7: يبدأ سباحك.

0: بوان مع إياد الدهماني.
1: نهاركم زينة، 8:35 لبوان دو جور مع إياد. اليوم يحكي لنا على الحرائق في آخر حلقة من البرمجة الصيفية. حلقة اليوم إياد، نهارك زين ومرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا، تحية المستمعين الكل. ظهر لي التوانسة على الأقل في نهارين هذوما شافوا كمان في الأكتواليتي حضور بارز للحرائق، سواء في تونس وإلا عند جيراننا أشقائنا في الجزائر، تو نرجعوا نحكيه. ولكن أصبحت ظهرت الحرائق مسألة كل صيف
1: وحتى في العالم.
2: اكزاكتومون، باش نحكي وخاصة في المحيط نتاع البحر الأبيض المتوسط والدول المحيطة بنا، إنه أصبحت مسألة مش فقط تتكرر، ولكن القوة نتاعها ولا لانتونسيتي قاعدة تزيد. احنا شفنا الأيامات هذوما انه في جندوبة كانت فما معناتها الحرائق وصلت حتى لمحيط بعض المنازل، وكان فما خسائر مادية كبيرة. الحمد لله ما عندناش خسائر في الأرواح. اليوم الصباح اكتشفنا أرقام نتاع صور نتاع البارح في الليل في جبل البرقو، ربي يلطف بأهالينا. زاد غادي واللي على الأقل فيديوهات وتصاور اللي شفناها حاجة معناتها كبيرة. تحية زادة كيف كيف هنا، من المهم أن نقولوها لأعوان الحماية المدنية اللي معناتها روي حدي وصيف فريمان في وضعية صعيبة. قبلها هي كانت الحرائق في الكاف في سقيط سيدي يوسف، كانت الحرائق في غار الملح رفراف. دونك اليوم الظاهرة هذه اللي معناتها خلافا للمعناتها انه نحصروها كان فقط في المناخ، هو في الحقيقه كي تشوف الاستاتستيك والاحصائيات في دول البحر الابيض المتوسط، فانه اكثر من 90% من الحرائق مسؤول عليها الانسان. ولكن راهو كي نقولوا مسؤول عليها الانسان، مش الانسان يشعل انتونسيونيلمون والا بطريقه اراديه، لا، هو النشاط البشري اللي يؤدي لهذا، اللي ينطلق من اللي طيش سيجارو من الشباك من الكومبينج اللي نسوي الفو. والا فما حاجات اخرى انا اكتشفت كنحضر في الريبريك، انه في دول حتى في دول اخرى، مثلا ترينو اللي يشد فرام بسرعه تصيرك الشراره هذيك تنطلق، ماكينه نتاع حصاد اللي الي با بيان اونترتونو. دونك الاسباب متعدة، ولكن المسؤول عليها ديما النشاط البشري. الحالة الوحيدة اللي الإنسان ماهوش مسؤول عليها واللي هي نسبة قليلة هي معناتها الفودر.
1: الفودر غاية في ذاتي بالعربي، مش صاعقة، السواعق.
2: فوالا السواعق هذيك واللي هي نسبة قليلة برشا،
1: وفما بفعل زاد نسبة قليلة برشا،
2: نسبة قليلة برشا
1: حتى الناس عندهم مرض.
2: فما هو في البسيكولوجيا معروفة لبيروماني، هي معناتها الرغبة المرضية في إشعال النيران. فما حتى النوتر سندروم اللي هو لبومبي بيرومان، اللي بمعنى انه فما شكون يشعل النار باش يطفيها باش يظهر بطل. اللي هي كلها أمراض نفسية، ولكن النسبة بتاعها قليلة برش. الفينومين مرتبط بالمناخ، علاش؟ على خاطر من الحاجات اللي تخلي مخاطر انه الحريق يصبح حريق كبير والا ميجا فو، فما مؤشر اللي هو الفي بي دي، اللي هو شنو، اللي يقيس ليكار نتاع الرطوبه بين الرطوبه اللي موجوده في الهواء والرطوبه القصوى اللي نجموا نوصلوا لها. شنو اللي يخلي انه لي بلانت وخلي يبدا لو كليما سيك ما فماش رطوبه، يحميوا رواحهم، يسكروا على الهواء ويتحولوا الى كوميستيبل، يتحولوا الى حاجه سريعه الالتهاب. وهذا بيصير مربوط بالتغيرات المناخيه. ادير كي ناخذوا، احنا ما زلنا في شهر اوت بعد عام 2026 ما زال ما كملش، نلقاو انه كي ناخذوا اوروبا برك، نلقاو انه الحرائق شملت تقريبا اقل شويه من 1,000,000 هكتار. راهو سي انورم، 1,000,000 هكتار. راهو حتى واحد يخم ساعات يقول لك فلان عنده 20 هكتار، حاجه كبيره. 1,000,000 هكتار في اوروبا. ولكن اهم اللي اهم الرقم هذا هو انه حرائق 2026 سي لو دوبل نتاع المعدل نتاع ال 20 سنه اللي فاتوا. دونك فما ان فينومين كي ساكسونتو. يقعد اهم حاجه هي انه بيصير المناخ ماناش باش نغيروه في 24 ساعه، هو كيفاش اولا نقوموا بالوقايه، ولكن سورتو كيفاش نتعاملوا مع الحريق اذا اندلع. خلينا نبدا بمساله كيفاش التعامل. عندنا حاجه في اذهاننا تظهر انه الطيارات هي الحل السحري،
1: اي
2: في الحقيقه مش صحيح. اليوم الدراسات شنو تقول؟ تقول لك في حاله اميغاف والا حريق كبير، دور الطائرات هو انه تطيح في الانتنسيتي، تطيح في القوه نتاع الحريق باش لي بومبي ينجموا يدخلوا، ولكن وحدها راهي ما تحلش المشكله. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هو انه الكلفه نتاعها. ما هذا الطائرات هذوما ما يسمى باللي كندير اليوم سولون لي ديرنيير كوموند اللي عملوهم بعض الدول الاوروبيه، السعر متوسط السعر راهو 180 مليار توانسه الطياره
1: الوحده بركه
2: الوحده. اي هو تقريبا 50 لا ما عندناش من عن هي 50 مليون دورو يجيو تقريبا في حدود ال 180 مليار من المليمات نتاعنا. دونك نفهموا انه راهو معناتها ماهيش حاجه سحريه اللي باش نلقاوها، ولكن فما حلول. اليوم الدول اللي نجحت في انها تنقص من العمليه هذه كسوا البرتغال والا حتى لبنان، انه مثلا شو يعملوا؟ يعملوا ما هو استباقي، يقيسوا هيك المؤشر نتاع الرطوبه. واليوم باللي ساتيليت وبالانتيليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي تنجم تحدد لك الاماكن الاكثر
1: عرضه
2: خطوره اللي فيهم ريسك، راهو المنطقه هذيك ستاتستيكمون معناتها فما اون شانس دو 9 سور 10 باش يصير فيها حريق كبير، مقارنه بلاصه اخرى فيها اون شانس دو شنو اللي يصير؟ تولي انت هكا توجه لي سابور بومبي نتاعك والحمايه نتاعك يكونوا قراب. علاش؟ خاطر اهم حاجه في مواجهه الطرق هي الوقت بين اندلاع الحريق وبعد الانتشار نتاعو، على خاطر حريق اللي معناتها انتشر مئات الامتار سهله معالجته، ولكن كي تستنى ساعتين والا ثلاثه مع ريحه قويه، مثلا البارح احنا شفنا في برق انه اللي في كان نتاع الريح بعد ساعتين ثلاثه تولي عشرات الكيلومترات تولي صعيب التحكم فيها. دونك قد ما تكون قريب من الأماكن الخطر
1: قبل ما تتوسع الرقعة
2: اكزاكتوم. الجانب الثاني هما يقوموا به في أوروبا خطر يحتاج برشا بوكو دو مويا، هو أكثر حاجة تؤدي للانتشار في بداية الحريق هي ما يسمى لي بوا مار، هو كالحطب اليابس اللي هما يعملوا ديبروسايمون معناتها يدوروا يلموه يجمعوه اتسترا. عنده كلفة، كلفة كبيرة. راو لي بيودجي نتاع التوقي من الحرائق في الدول الأوروبية راو نحكيو معناتها دي مليار دورو، معناتها آلاف المليارات نتاع المليمات نتاعنا. دونك هذايا زادا يكون، ولكن فما دول اللي ما عندهاش الإمكانيات لقاو إنه مثلا العودة للرعي الطبيعي، إنه راو كيف معناتها تسيب الحيوانات هي اللي ترعى ينقص بنسبة كبيرة من مسألة انتشار الحرائق. والجانب الآخر هو مسألة التضاريس اللي مثلا سورتو حماية الأماكن السكنية، خاطر في برشا حالات شنو اللي يصير؟ أنت لكاباسيتي متاع التدخل متاعك كحماية ولا دي سابور بومبي ما لي با إليميتي، عندك عدد محدود من الكمين ومن البشر. والطبيعي انه اول تحرك تعمله
1: هو انك تحمي تجمعات سكنية،
2: ولكن وقت الوقت اللي تعديه انت تحمي
1: في هو اسرح
2: اكزاكتوم، هو وقت خسرناه في الانتشار نتاع الحرائق. دونك هذاك علاش انه تكون الاماكن والا المناطق السكنيه محميه بالعوازل اللي يتعملوا اتسترا، يربح برشا وقت في انه التحرك الاول ما ضيعوش في البحث على حماية السكان وإجلائهم، خاطر يكونوا ديجا محميين وتمشي ديريكت للي بوان دو ديبار دو فو معناتها وإلا نقاط انطلاق الحريق. دونك اليوم تأثير المناخ كبير، ولكن زادة من المهم أنه يكون عنا اولا خطط نتاع وقايه، انه يتم توعيه الناس، توعيه الناس اللي يعيشوا في الفضاءات الغابيه، خاطر اخطر الحرائق هي اللي تصير في الجبال اللي فيها تضاريس وعره، وكيفاش باش توصل طرق الحمايه وغيره. معناتها الحرائق الصغيره الاخرى يتم السيطره عليها بسهوله وبسرعه. اليوم للأسف معناتها تشوف أنا شفت معناتها اللي صار الأشقانا في الجزائر كل التضامن معهم فريما ايه. معناتها سيان دغام ناسيونال وشفنا حتى
1: حدادو
2: ايه. حداد وتحرك سياسي الحمد لله احنا ماناش في الوضعية هذه ولكن يلزم يكون حاضر في ذهننا خاطر راهو السيزون نتاع الحرائق ما تنتهيش مع السيزون نتاع البحر ونعرفوا انه الاشهر نتاع الخريف زادة كيف كيف تكون اشهر معناتها الظاهرة تكون فيها قوية دونك من المهم الوقاية من المهم استعمال التكنولوجيا اليوم كسوا لو ساتيليت والا لا داتا خاطر هو شنو البيان خليك تقرأ الاستوريك باش تعمل التوقعات متاع المستقبل كما اللي يصير في الرصد الجوي راو معناتها برشا ناس يقول لك الرصد الجوي كيفاش يتوقعوا الطقس صحيح هو راو كي تقرا لي دوني تاع 50 سنه 60 سنه وليفولوسيون تاعها فما لي موديل هذوما تاع الذكاء الاصطناعي اللي يعطيك بنسبه هامش متاع خطا ماهيش كبيره التوقعات للمستقبل دونك ربي يلطف باهالينا في الاماكن اللي فيها حرائق وان شاء الله معناتها تنتهي فتره الصيف والخريف باقل أضرار التونسية.
1: البارح بصدفة في قناة فرنسوية شفت سبوت توعوي على الحكاية هذه بالضبط عديوه صغير مش كبير كيفاش شكون يشعل في باش يعمل مشوى في بلاصة بحذا شجر قريب معناها من وبعد كيفاش اختار باش يمشي لبلاصة بعيدة وإلا يهز ماكلته حاضرة مشوية مش لازم
2: مهم
1: ستين فلاش معناها ياسر قصير سبوت أما فيه مساج قوي برشا دونك الخدمة يظهر لي على أصعدة كبيرة برشا والعنصر البشري قديش قلت 90% سبب 95%
2: النشاط البشري
1: النشاط البشري هو اللي متسبب أغلبية في الحرائق
2: فما كان الصواعق هي اللي خارجة على البشر اللي تسبب حرائق
1: يعطيك الصحة إياد إن شاء الله من خير الباساج متاعك زاد المساج يوصل برشا ناس يحبوا الطبيعة ويحبوا التخييم ويحبوا الكومبينج ويحبوا أنه يقرأوا حسابهم في النقطة هذه 48 دقيقة يعطيك الصحة إياد كان هذه لبوان دو جور الأخراني في الموسم الصيفي في آخر حلقة من البرج الصيفية العودة مع أحلى صباح أنت إن شاء الله
2: إن شاء الله غدوة مع أمين ونادية
1: وتولي توقيت مع وقتيش الفقرة
2: الفقرة 8 و4
1: تابعوا إياد ما لبقيت الموسم يعطيك الصحة إياد قولك أتخي بيانتو وإحنا مواصل معك
2: كوراج من الويكاند في سيزون جي
1: يفضلك إياد مرسي بوكو 8:46 دقيقة كانت هذه البوان دو جور
0: البوان مع إياد دهماني ابدأ سباحك بأحلى سباح
1: مصلناكم في أحلى صباح فصل صغير وعنا توا دقيقة حظ مع فاطمة تابعوا الأبراج الكل شرم خبير لكم كان الأخبار السارة والسعيدة التسعة موعد جديد مع الأخبار على موزيك فيم مع زملائي من قسم الأخبار احنا راجعين بعد شوية
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فيم موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: مع أورانج بوستي

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: لا بدنا نروح
3: لديفا هيفا وهبي بتونس.
4: لديفا هيفا وهبي
3: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
6: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
8: صباحكم فل، صباحكم مبروك السعيد مع آخر يوم في شهر أوت. إن شاء الله يا ربي يكون الشهر الخير عطوينس الكل. أول أخبارنا للحمل، نهارك في برشة طاقة وحماس، استغلهم في حاجة مهمة حتى عاطفيا كلمة حلوة تنجم تقربك أكثر من شخص يهمك. الثور نهار مناسب باش ترتب أمورك وتاخو قرارات كنت مأجلها ماديا، حاول ما تسرعش في المصاريف. إلي جوزي أخبار جديدة تنجم توصلك وتبدل برنامج نهار. في الحب الحوار راهو الصريح ينجم يصلح سوء تفاهم. وانت يا برج السرطان حاول تبعد على التوتر وتعطي روحك شوية راحة، فما شخص قريب منك ينجم يكون يستحق كلمة للتشجيع. إلى أسد حضورك قوي اليوم والناس راهو باش تلاحظك أكثر، فما فرصة باهية تنجم تظهر قدامك. وانت يا برج العذراء نحكيو على مواليد اليوم. من برج العذراء نهار مناسب للخدمة للتركيز وإنهاء زادة حاجة جيت معلقة عاطفيا، خليك واضح وما تخليش زيد الشكوك تفسد عليك نهارك. وانت ميزان نحكيو على الميزان الهوائي، فما لقاء وإلا مكلمة تنجم تفرحك وتبدل مودك، حاول اليوم ما تدخلش في نقاشات ما تستاهلش. إلى عقرب راهو حدسك قوي برشا اليوم، ممكن تكتشف خلينا نقوله حقيقة كنت مخبي عليك، خليك هكا هادي وخلي أفعالك تحكي. القوس التغيير مطلوب اليوم وحاجة جديدة تنجم تفتح لك باب مهم عاطفيا، نحكيو على مفيش أحلوة وردة. إلي جدي راهو تعبك ومجهودك ماشيين في الطريق الصحيح، ركزي فضلك يا جدي على أهدافك وما تخليش التأخير يقلقك. إدلو فكرة جديدة تنجم تكون بداية الحاجة مزيانة اليوم، راهو باش يكون نهار مناسب باش تحكي على مشاريعك وتسمع نصيحة غيرك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه برشا هدوء أكثر من الأيامات اللي تعديت. عاطفيا فما لحظة ممتازة، لحظة رومانسية مع شخص قريب تنجم تخليك فرحان برشا.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايكا. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون. وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار. وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: آه يا حلو.
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
6: النجم العربي آدم
5: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايكا فام.
8: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bel l'ab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, ma le Maxbox 5G, andek internet très haut débit, min ghir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. Andek Orange.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية بسليانة تواصل بمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز عمليات التدخل للسيطرة على الحريق الذي تجددت نيرانه مساء الأمس بين جبل مزاتة والدريجة من معتمدية برقو من ولاية سليانة جراء هبوب رياح تجاوزت سرعتها 70 كيلومتر في الساعة ساهمت في تأجيج الجيوب النارية واتساع رقعة الحريق دون تسجيل تسجيل أضرار بشرية وفق ما أفاد به لموزايك مصدر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسريانا. ومصدر مسؤول عن المستشفى المحلي ببرغو يؤكد لمراسلتنا نبيها الصادق أن المستشفى استقبل ليلة أمس عددا من المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق دخان الحرائق، تلقوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة قبل السماح لهم بمغادرة المؤسسة الصحية، كما تم الإبقاء على شخصين من مرضى القصور الكلوي بالمستشفى في إطار متابعة حالتهم الصحية. يذكر أن حريق جبل مزاتة اندلع يوم الخميس المنقضي، ورغم المجهودات للسيطرة عليه من قبل المصالح المعنية وعمليات التطويق التي قاربت 90%، أججت الرياح القوية مجددا الجيوب النارية وساهمت في تجدد النيران واتساع رقعة الحريق. في شأن دولي، دولة الإمارات تنفي التقارير الإعلامية التي أفادت بأن قاعدة المنهاد الجوية استهدفت بصواريخ، وتقول إن هذه التقارير عارية من الصحة. يشار إلى أن الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف بمسيرات قوات أمريكية في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي، قال إنه يظهر جزيرة خرج مركز النفط الإيراني وهي تسوى بالأرض إلى ركام، ولم يتضح ما إذا كان منشور ترامب يمثل تهديدا للجزيرة أم أن هجوما كان يجري بالفعل، فيما لم تظهر أي أدلة حتى الآن تعرض الجزيرة لهجوم. وسائل أعلام بارزة تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية منعتها من تغطية اجتماعات وزراء مالية مجموعة 20 المقرر عقدها هذا الأسبوع في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، ولم يحصل مراسلون من صحيفتي نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وشبكة بلومبرغ نيوز على تصاريح للتغطية، في خطوة وصفها متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز بأنها محاولة سافرة للتهرب من الرقابة العامة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: صندوق عجب.
1: مركزين يا مزيك بعد النهار معناتها مشياش توقيت العادي معناتها فستين في النهار سواء الإدارة التونسية ولا فما معامل كيف كيف زادة كانت تخدم حسا برك شارجة تخدم فستين وبرش الناس مش ترجع تخدم رسطرونات كذا كذا وقهوي الدنيا شوية شي تبعوا معناتها شي تبعوا كيف ناس تخدم حسا برك مش يتبعوا فما ناس طلبة راجعوا يقرأوا شارجوا يقرأوا لفرمي نرجع موضوع الضوء احنا توا في حسا بركة وصار الكوفير بتاع ضوء قوي برشا توا حسين ما ترجعوا كونسوماسيون مش زيد طبيعية مش زيد هذا واقع شو مش نعمل ربي يقولون شو مش نعمل بالضبط
2: ما قلتوا لنا فاوت باش يكون فما جديد شوفونا لي ميزاجور يرحم والديك مسرعونا في الامور استاق مش حل هكا مش حل معناتها ريغولير الحكايه كل يوم ها 4 ساعه ها نص ساعه ها ساعه ساعه ونص ها ساعتين ها ثلاثه مش حل
3: قالوا شيء عجب هبنقول سيد كتب العام بلدية المهدية وينك البلاد سردمت بلوسخ المنطقة السياحية شيء مهول البلاد سياحية وين المسؤولين
4: ألو عسلامة هني مواطنة من ولاية الساقس طريق قرمدة رانا متنا رانا لمي لذو رانا متنا يا ربي وين المسؤولين على البلاد يا ربي رانا متنا رانا متنا قلت رامي في دارنا ما جيناهاش يا صندوق عجب وصل لي صوت يا صندوق عجب
5: عسل موزيك بلاها مشارك في صندوق عجب جوست في صعب شركابل الفكرة حبيت بقوة برشا ناس السطرين ما عملوش العسيت سقوب وعملها بعد المولد برشا ناس كيكة عملوا على خطر النار المولد قد قد الماء قص في الساحل الكل في حالة حليلة الناس تلقات ماء ونار سخون على الاخر ولا الناس لا دوشوا ولا عملوا سقوبوا معناتها كان احتفال نشوي قرآن واحد يسبحها في الدار وكهو
0: صندوق عجب انت سباحك بأحلى سباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهماري يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانز وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ابدأ سباحك.

0: درجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كالعادة الاخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا، تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج، مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني معك بالجو الحلو.
3: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ODV بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك فم. ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: التسعة 31 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا مستمعينا الكل من جديد. احنا معكم للحديش في أحلى سباح. حبينا نحكي على حركة إنسانية مزيانة برشا جينا من ولاية بنزرت. نحكي على حلمي اللي عنده مديدة سنوات انه يعيش في الشارع. حالته طبعا شوية شوفوا الصور فلوتي شوية معناها تسخف من ناحية الجيان نظافة الحجامة اللبسة الحويج. هذه بنزرت من تعاطفوا معه برشا وحتى على شبكة التواصل الاجتماعي من مختلف المواقع وحبوا يعاونوه. شنو الاكسيون اللي قاموا بها الإنسانية والحركة اللي أثرت من بعد في برشا ناس؟ باش ناخذوها كل التفاصيل مع مراسلنا مشكور جدا مراد الليجي اللي ديما على عين مكان يقول لنا كل الأخبار وكل ما يصير في ولاية بنزرت باش يلخص لنا هالتضامن هذا اللي صار مع مجموعة من المواطنين اللي البعض يقول لك ما يهمنيش مشكون يتعدى يرعبد يقت في الشارع حفيان ما حجم الشعر وعنده قديش في حالة يرسل هاي. ولكن فما ناس عندها قلوب وتحب تتحرك وتحب تعاون وحركة إنسانية نبيلة جدا. التفاصيل معك مراد دليجي مراسلنا في بنزرت. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ليندا ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام. ليندا حلمي هاي دونك حلمي هذه معروف في بنزرت الناس كل تشوفه في وسط البلاد. مريض نفسانيا حالته معناتها البدنيه الظاهره تعبه برشا. هو لما حاله راه يعيش مع عائلته وعنده زاد ظروف خاصه هو واخوته كيف برشا نداءات كانت اطلقوها الناس معناتها على شبكه التواصل الاجتماعي شكون ينقذ حلمي فما شكون سماه يتيم فما شكون سماه علاش حلمي هكا. دونك في الفتره الاخرانيه فما سيده يعطيها الصحة هي خذيت معناتها على عاتق نتاعها باش تنسق مع برشا ناس يعني في الجروبات. وفعلا بعد ما خذيت لاكور عند اللي معاها الكل اتصلت بالسلطات المحلية والجهوية لهنا نسقت معاهم ونسقت حتى مع الشؤون الدينية ومع الأمن ومع الصحة طبيب بريفي نجت من تونس فما شكون جاب الامبولانس نتاعو وهزوا حلمي هكايا مشاو لهنا لاحد الفضاءات الدينيه لهنا جامع الفتح وسلموا الغادي نظفوا له حلمي بدلوا له حوايجه حجموا له رجعوه اللي راه في الشارع شعقلك حلمي اللي كان اكثر من 10 سنين شعره ما حجموش يعني باش تفهم شو الوضعيه نتاعو وكان ديما موجود معناتها في سنتر فيل. اليوم اللي حلمي ما يعقلوش من البعيد المجموعه هذوما ربي يبارك لهم وما الحق ما حبوش يكشفوا على هويات نتاعهم حتى لقينا صعوبه باش نحكيو معاهم احنا في الموزايك لكن بالتنسيق مع السلطات الجهويه والمحليه في بنزرت خذينا المعطيات الكل ولقيناهم زاد فرحانين. والجديد معناتها في حكايه حلمي انه سيتم ايوائه ان شاء الله الاسبوع هذا في احد المستشفيات يعني الرعايه الصحيه النفسيه في تونس يستناو جيت معناتها في بعض الاجراءات وهذه اكدت هنا معناتها الجهات معناتها السلطه المحليه في بنزرت وهذه حاجه ما تنجم كان تشجع تونس ان شاء الله ما تلو حتى حد. والحركات هذه صحيح احنا نشوفوها في الخارج نتطور وتعاود لكن هي في بنزرت حبوا يخليوها ديفكري الحكايه قال لك احنا عملنا حاجه لله
1: هو مثال معناها فقط مساج مراد للناس اللي تلوم واللي يعمل الخير ما يوريش معناها ما فيها بيس تكون بالعكس انسبيراسيون وتكون حاجه مادامها ايجابيه علاش ليه معناها تنجم تعطي فكره لعباد اخرين
2: صحيح تكون احنا في حاجه اللي زوند معناتها الايجابيين معناتها خلي العباد تعرف راه مجتمع رحمه قبل كل شيء ويعطيهم الصحة. دونك حلمي اللي الناس كل كانت تسميه لي تيم واللي كانت فما برشا حملات انا واحد من الناس اللي كيف كتبت في الفيسبوك شكون ينقذ حلمي فعلا هاو صيفا نتاع 2026 فاللي السخانه هذه والعرق اللي فيها والريق الشايح اللي فيها.

0: حلمي أمواه وكأنقذوه وربي مع تسخروا العبيد هذوما بارك الله فيهم
1: ويعطيهم الصحة إن شاء الله يكونوا انسبيراسيون لبرشا ناس أخرين خاطر راهو ساعات عبيد هكا هي ما فيش يلعبوا العبيد سي فري كو تخاف تقربهم ما تعرفش يسون أغريسيف ليه أنت قلت حلمي ماهوش من نوع الناس اللي معناها عنده معناها أغريسيفيتي ولكن مثالش كي تكون الناس الكل موجودة للصحة كما قلت أنت
0: السلطات المعنية وراي معناتها العملية تمت فيها معناتها في جميع السلطات الصحية يعني حتى ليكيب اللي جات نتاع الصحة كانوا لابسين التوني نتاعهم الطبيب بريفي كيف كيف واللي جاب الأمبولانس الأمن هذا كان حاضر في الحكاية
1: خذوا
0: الناس كل حضرت الغادي وتعاملوا معها معناتها كذات بشرية مع تعاملوا معها معناتها بلطافة وأكيد معناتها هو طبعا عبرش حلمي لكن أكيد راهو فرحان معناتها بالوضع
1: هو ما يتكلمش
0: ما يتكلمش هو ساكت كان ديما معناتها سيجاره في فمه حفيان أحواجه رثة شعره معناتها هابط على عينيه بين بات نجم تشوف وجهه اليوم حلمي كي تراه هو تبارك الله عليه معناتها صغير
1: قديش عمره تقريبا مراد
0: يمكن في 52 حاجة هكا أنا حلمي اللي يعرفه قبل كان تبارك الله عليه شباب ولي هيك هي القدر نتاعو ان شاء الله ربي يحميه وربي يحمي عائلته اذا كيف اخوته معاه وربي يبقي ستر على كل يعني على الناس كل وعلى المتشردين زي
1: اكيد اكيد جدا هو قبل السنوات هذية معناها كان في بنزرة تعرفوه معروف وبعد صارت له نكسة
0: صغير هو معناتها هو صغير لا معناتها مرض يكون وراثي هو صغير معناتها اللي يعرفوه صغير كان حلمي معناتها طفل عادي وبعد كبر به المرض
1: اي خاطر ما فهمتش بريز ان شارج هذاك علاش مهم التأثير الطبي اللي يعطيهم الصحة معناها من ناحية نفسية وإيواء ومهم النجم حتى يخرج تتحسن حالته النفسية
0: واللي
1: يدخل أكثر كوميونيكاسيون مع المحيط ومع العائلة
0: ممكن
1: يعطيك الصحة مراد شكر ليك وسلم على أهلي بنزرت الكل وعلى الناس الباهين اللي يقوموا بمدارات كيما هكية مجتمع مدني ناس هكيكة تحب تعمل الخير الناس اللي تفاعلت على لي ريزو سوسيو معاه في ولاية بنزرت وكما قلنا هذه النجم تكون الناس أخرين باش ينجموا يعاونوا مدوا يد المساعدة للناس ساعات ما تنتظر كان حاجة كيما هكا ربما يرجعوا حتى في محيط عادي أكثر توازن أكثر إكليبر مشكور مراد ليجي مراسلنا في ولاية بنزرت 9:37 دقيقة تنجموا تتفاعلوا مع المداخلة ومع الفيديو على الباج بتاعنا كالعادة على الفيسبوك خارجين مع الموسيقى وبعد فاصل صغير 10 موعد جديد مع الأخبار على موزايكا فيم وإحنا تواصل معنا

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بينيديك مع ياس الغربي. وإسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أغا.

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت عندك أورانج.
2: انت سباحك

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر احتفالاً بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سهارة توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الخارجية الألماني وأكد قبل مغادرته إلى تونس والجزائر على تعزيز التعاون مع البلدين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددا على أهمية دول شمال إفريقيا في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وضمان أمن إمدادات الطاقة والممرات البحرية. وبمناسبة مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تونس، برلين تشيد بتطور العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن ألمانيا تعد ثالث أهم سوق تصدير لتونس، وأن العلاقات التجارية وسلاسل التوريد التونسية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للصناعة الألمانية ولا سيما قطاع السيارات. وبيان وزير الخارجية الألماني يؤكد تنامي التبادل العلمي والمهني مع تونس، إذ يدرس نحو 7500 شاب تونسي في الجامعات الألمانية، فيما يساهم متخصصون تونسيون في دعم قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا، مؤكدا دعوته ممثلين عن الصناعة الألمانية لمرافقة الوفد إلى تونس والجزائر لإجراء مباحثات اقتصادية. فرق الإنقاذ في نيبال تعمل بمساعدة خبراء صينيين وهنود طوال الليل للوصول إلى مئات الأشخاص الذين يعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق مشاريع للطاقة الكهرومائية في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت جبال الهيمالايا في الأسبوع الماضي، والتي خلفت دمارا واسعا في مدن وقرى الوديان النيبالية وكذلك عبر الحدود في الصين. وهيئة إدارة الكوارث في نيبال تقول إن 933 عاملا لا يعرف مصيرهم من مشاريع الطاقة الكهرومائية في المنطقة التي ضربتها الفيضانات. وقدرت منظمة الصليب الأحمر أن أكثر من 90,000 شخص قد تضرروا على الأرجح من الكارثة التي ربطتها الصين بتأثيرات تغير المناخ. النمسا تعلن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري جوان وجويليا المنقضيين، قدر ب 646 حالة وفاة، فيما شهدت أوروبا هذا الصيف موجات حر متتالية وشديدة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يؤكد نقلا عن بحث أجراه جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي أن روسيا والاحتلال الإسرائيلي قاما بنشر وتضخيم المعلومات المضللة المتعلقة بالدخول الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبت الإسباني في شمال إفريقيا في الشهر الماضي. وسانشيز يقول إنه من الواضح أن البلدين استغلا الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية لأنهما على خلاف مع مدريد بشأن موقفها من الحربين الدائرتين في أوكرانيا والشرق الأوسط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في أحلى صباح.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح ومارشي.
1: نهاركم زين العشرة ثمانية دقائق في أحلى سباح وقيت نعملوا طلع على المرشي في البوان مارشي. اليوم مش نقعدوا في تونس الكبرى. فاطمة عبد الرحيم زعبا وين مشيت بالضبط اليوم تعطينا كل التفاصيل وشنو متوفر في المرشي اليوم. نعرفوا اليوم اثنين دونك فما حاجات تكون موجودة حاجات أقل وغدوة ترجع أكثر حركية. صباح النور فاطمة مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا صباح الفل ليندا تحيه ليك. اليوم فينا الاريانه خلينا فكره هاكا قصتنا اليوم باش تكون موجوده نلقى فيها الخضره والغله. لقينا الهندي موجود ليندا لقينا الهندي الحاره على 2000 كيف كيف زيدا ولد القمره موجود على 2500 على الكيلو الفلفل الحار على 3490 موجوده البطاطا على 2490 الطماطم لقينا الكيلو على دينار و700 البيتنجانه هي اللي طايح ثوم نلقاوها على دينار الكيلو متاع البيتنجينة اليوم في مارشي في أرينا في الباتوار والثوم الكيلو متاعه على 9 دينارات. نكملوا دورتنا نلقاو البصل على دينار و490 الخضار الورقية كيما السلق المعدنوس نلقاوهم على 900 والنعناع موجود على 800 وكعبة الخص على دينار و500. نكملوا دورتنا مع الغلة الدجلة فراك أسوان كما نلقاو الكيلو على 6500 موجودة زيد على 5 دينارات اللي هي على 4980 العرفون نلقاوها على 11 دينار الدليع هوني بالكيلو راهو نحكيوه على دينار و300 التفاح موجود على 5800 الخوخ على 5980 العنب الكيلو على 9 دينارات هوني نحكيوه على العنب الأخضر ليندا على 9 دينارات العوينة موجودة على 5 دينارات ونكملوا مع البطيخ نحكيوا على البطيخ الأصفر على دينار و600 كعبة البطيخ.
1: خبيان دونك هذا هو المتوفر اليوم في المرشي في مرشي أريانا. يعطيك الصحة فاطمة عبد الرحيم على الجولة اللي قمنا بها معاك. بيان سور فما الناس تفرج فينا على اللايف على الباج فيسبوك فيديو مرافقة زيدة للي متوفر في السوق اليوم مع الأسعار. مشكورة فاطمة كان هذا البوان مارشي.
0: بوان مارشي ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: موصل معكم في أحلى سباح حتى للحديث العشرة وعشرة دقائق شوي. خلي فود أنيفرسير للناس اللي تحبوهم اللي مولودين اليوم نهار 31 أوت. تحبوا تقولوا لهم هابي بيرثداي تحبوا تقولوا لهم كلام أحلو في نهار تذكرهم بيخليوا لي ميساج متاعكم على 71 113 013. نفس الرقم هو توصل عليه كيف كيف ميساجاتكم وصواتكم في صندوق عجب. دايوغ أنا موعد ثاني مع صندوق عجب شوي آخر مع العشرة و50 دقيقة في أحلى سباح. موصل معكم ورجعين للحديث في أحلى سباح.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. انتبه

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى سباحة، مرحبا بكم معنا كالعادة. احنا في متابعة ديما اللي يصير في جميع الولايات وديريكسيون ولاية سليانة، ندير حريق في جبل برقو وقرب حتى ساعات من بلايس فيهم بعض المتسكنين. هل تم التسيطر عليه ولا في اللحظات هذه اللي قاعدين نحكيه فيها ولا لا؟ شنو كيف كيف الحالة الناس اللي ربما تم إجلائهم للمستشفى المحلي في برقو؟ وكل التفاصيل باش ناخذوها مع مرس لنا بها السادق من ولاية سليانة. نهارك زينة بها ومرحبا بك.
2: يومك سعيد ليندا، ليك واللي يسمعونا كل على راديو موزيكا فان.
1: يعيشك.
2: كما كنت تحكي الحريق تجدد للأسف، من هو خلينا نرجع عليه، الحريق اندلع بجبل بلمعان منطقة مزاتة.

0: والدريجة بين معتمدية برج ولاية سليانة بتاريخ نهار الخميس البيت 27 أوت. عملية السيطرة تواصلت الحدود أمس لحد نص النهار، وصلت عملية السيطرة وتطويق الحريق في حدود 95%، يعني بريسك تمت السيطرة عليه وتتواصل عملية التبريد الجيوب النارية. ولكن العوامل الطبيعية كانت أقوى. أمس في سليانة ظاهرة طبيعية تعديت أنه فما جاي سحاب ريح قوي، الرياح تجاوزت 70 كيلومتر في الساعة، وهو اللي أجر الجيوب النارية وساهم في توسع الحريق هذا اللي يوصل حتى الحدود المتاخمة لولاية القروان، يعني منطقة قصر لمسة بالوسلاتية. أيوة. الحرائق وصلت حتىش الحدود ديال القيروان. بالنسبة أهم المناطق اللي طالها الحريق في جبل برقوة، مزيتة، دريجة، دمين الخروب، نشم، عين بوسعدية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث البارح الحدود المقصفة متاع الصباح للفجر يتم إجلاء في سبيل المتساكنين المتاخمة من الحرائق هذه، تم إجلاء في حدود 35 شخص. تم إيواء المدرسة الإعدادية ببرقوة، كذلك فما بعض الإصابات بالاختناق خفيفة جراء استنشاق دخان الحرائق. كذلك تم تعهد بحالتي إصابة بالقصور الكلوي، تمت المتابعة متاعهم في المستشفى المحلي ببرقوة، وتم يعني بعد ذلك يعني تم الإذن بالخروج للمصابين.
1: أيوة.
0: المبدئين الحالة العامة هي التوجه نحو الانفراج، العملية السيطرة والتطويق الحريق متواصلة
1: في اللحظات هذه، يعني
0: في اللحظات عملية التدخل متواصلة وتطويق الحريق. كذلك تحية كبيرة الأعوان الحماية المدنية، الغابات، التجهيز، الصحة، شركة النقل البرح كانت زادة حاضرة في نقل المواطنين وإجلائهم المناطق هذيك. تم هبة كبيرة مواطنية، تضافر كل الجهود البارح باش العبيد تأمن الأرواح والممتلكات. فما بتبيعة فما خسائر طبيعية وغابية وحيوانية ثروة كبيرة للأسف، لأنه جبل برقو الناس الكل تعتبره هو رئة سليانة، إيش بقى من جبل سليانة، بوليس سليانة بقى كان جبل برقو هو رئة سليانة. للأسف الخسائر المادية الحمد لله ما فماش خسائر بشرية، والخسائر المادية تبقى ديما هي من تعهدات السلطات المحلية إنها باش تحصي وتعطينا الإحصائيات كاملة.
1: أكيد، وإحنا في متابعة معك نبيه على طول النهار، وإن فما سيطرة تامة إن شاء الله على الحريق كامل تمدنا بالمعلومة. مشكورة نبيه عليك الساعة. نبيه الصادق مراسلة موزايكا فام في ولاية سليانة. ما زالت في اللحظات اللي نحكي فيها المجهودات متواصلة من وحدات الحماية المدنية و معاضد مصالح الغابات والتجهيز وغيره باش يسيطروا على الحريق بالكامل، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. والحمد لله ما فماش معناها اضرار بشريه، اللي تم نقل المستشفى لاباس وخرجوا حالات خفيفه متاع اختناق وغيره، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. على 10 و 39 دقيقه على موزايكا فام، واصل معاكم في احلى صباح حتى لل11.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ابدأ سباحك أحلى سباح. أحلى سباح صندوق عجب.
1: ألو مرحبا موزايك. جيبوا الماء، ولكن الحقيقة الشيء دي شفناه كي جيبوا الماء حاجة يعني من وراء العقل. الناس بالصف والصف عاملين صف نساء وصف رجال. أنا يعجبوني في النظام الحق متاع ربي، صف نساء وفيك الصف متاع البوسطة متاع آخر الشهر. كلهم ناس هكا كبار في العمر شادين الصف، يعني تبقى قدامك 50، تبقى قدامك 100، وكي يوصل لك الطريق بالبوني الناس تضارب على الماء وتفك اللهفة والشنية. واحد مش يمشي سمحني يا أخو السيكة، ما ترسلوا في إشكالية وفي دزلي وندزك وفي مشاكل، نمشي على حاجة نولي وفي حاجة ما أخطر وما أعمق.
2: يا خيانة والله عندي سؤال، معناتها واعين بالوضعية شو معناتها؟ نرجع ونخدم نهار كامل أخت القائلة ولا أخت الخدمة ولا أخت كل شيء؟ معناتها تحبني نخدم مع نهار كامل تحصرني في بيرو طوعة؟ أنت بلاشي في الليل والناس مسكرة وحوالت وإدارات مسكرة وتقص عليا في الضوء، فما بالك الناس كل تخدم طوعة نهار كامل ناوي تحصرني في بيرو وتقص عليا الضوء معناتها؟ ولا باش نقص كليماتيزات؟ معناتها فاش نقعد نعمل؟ أنا ناوي باش نخدم أنا إن شاء الله وقتها. لا حول الله، ما يا أخي ما كنتش واعين بالوضع اللي إحنا فيه، ولا فهمونا معناتها فهمونا.
3: ألو عسلامة موزايك، عسلامة مستمعين موزايك. بربي أنا أكيد لكم عرفت حفظتوه صوتي من كثر ما قاعدة نتكلم، من كثر ما قاعدة نتكلم ونعطي في المارك، وإحنا لا حياة لمن تولي. بربي يا ويني بن عروس، رانا متنا بالعطش، راهو الماء ما سماش حتى ما السبيلة باش نشربوه، ما سماش لا باش نغسلوه لا باش نشربوه. عندنا أكثر من 22 يوم الماء مش قاعد يمشي عندنا، لا ثم باش نشربوه لا ثم باش نغسلوه، وزيد عليه من فوق الضوء يقص علينا مرتين وثلاثة في النهار.
4: صحيح هذا الحجر، أنا توا واقفة في الفوج بحثية كهرباء، كان زوز رجال ومعاه بنية صغيرة من التالي، نسيتي من قدام يتكيف فف فف فف فف فف الفل بحثية يتكيف. البنية اللي مسكينة شنو ذنبها اللي قاعدة تستنشق، واللي فات الكهرباء بعد ما كمل سيجاروه السيد حل الشباك ورماه. والله العباد هذوما لازمهم يصوروهم ويهبطوهم في المواقع التواصل الاجتماعي، خلي يحشموا على رواحهم.
0: صندوق عجب، إنت سباحك أحلى سباح.
5: العشرة وخمسين دقيقة في أحلى سباح، كانوا هذم أصواتكم في صندوق عجب الموعد الثاني منه. نشكركم الناس الكل اللي تبعتونا في أحلى سباح وطيلة البرمجة الصيفية. شهر جويلية وشهر أوت كان معكم أحلى سباح من 6 إلى 11، شهر جويلية مع زميل ديجين ميلادونها، وشهر أوت معينا ليندا رحالي مع إكيب كاملة في حلقة اليوم. مرسي لصالح الشرقي في الإخراج، تحية لعبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي، تحية كيف كيف الغسل العيادي والفاطمة عبد الرحيم فتنسيق العمل. عمل صحفي لوليد الكل في الصندوق وائل مكرم كيف شاكر وكريمة اللي كانوا معنا في الصندوق سيف كامل والعادة زاد الزملاء الكل اللي أمنوا البرمجة الصيفية. غدوة 1 سبتمبر ترجع لدوبل سيانس وترجع البرمجة الشتوية على موزايك كافي بروغراماسيون متنوعة جديدة ومتجددة كيما عودتكم ديما موزايك كافي. أنا ليندا رحالي ملتقي معكم إن شاء الله في ميدي ماغ الويكاند كل نهار سبت واحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين مجازين فيه أكتواليتي برشة معلومات برشة معناها أمبيانس منها متاع ويكاند ولكن اللي تتفردوا فيها تلقاو فيها الانفورماسيون المعلومة الأكتواليتي والمتابعة متاع أسبوع كامل مع فريق كامل ومتكامل تكتشفوه إن شاء الله نهار السبت هذية نغطي بال الموعد من نص نهار حتى الماضي ساعتين نهار سبت ونهار لحد زيت كيف في البرمجة الشتوية باش تكتشفوا أكيد أبغتير من غدوة البرمجة كاملة مع العلم أنه حتى سور أنتين قاعدة تتعدى للزملاء الكل. قولكم إلى شيء طيبة لحديش موعد الأخبار على موزايك كافيم ونتلقاه إن شاء الله نهار السبت الجاي في لمن.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات تواصل مجهودتها للسيطرة على الحريق الذي اندلع مجددا بجبل مزاتة ببرغو من ولاية سليانة ومنع تسرب النيران نحو المنازل المتخمة. ووفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسلتنا نبيها السادق، فقد اتسعت رقعة الحريق نحو منطقة الدريجة وديمان الخروب بمعتمدية برغو من ولاية سليانة بفعل الرياح التي أججت ألسنة اللهب وتسببت في تجدد النيران بالجيوب النارية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمر أمس وزير العدل بتقديم مشروع تعديل قانون العقوبات قبل تاريخ 15 من سبتمبر عبر إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية، مشددا على أنه سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتورطين عقب استنفاذ وسائل الطعن التي يكفلها القانون. يشار إلى أن الجزائر قد شهدت حرائق متزامنة بعدة ولايات أغلبها في ولاية جيجل أودت بحياة 75 شخصاً. الإمارات تدين الهجوم الذي شنته إيران بطائرة مسيرة، وتقول إنها اعترضتها فوق مياهها الإقليمية، وصفة الحادث بأنه تصعيد خطير. ووزارة الخارجية الإماراتية تضيف في بيان أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذا الهجوم. بيانات الشحن تظهر أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. والحرس الثوري الإيراني يعلن أن نقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: زيك فان
1: دياسبورا كل نهار اثنين من 11 نصف نهار مع عميلة مدوة على موزيك فام.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذا موعد جديد من دياسبورا، هو الموعد الأخير في البرمجة الصيفية. دياسبورا موعدكم الصيفي والأسبوعي مع التوينسة المقيمين بالخارج. تابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك وإلا على يوتيوب. تحية للكيب الكل معايا، دالي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، سلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. كالعادة تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. والبدايه في دياسبورا كالعاده تكون مع نوفوتي دياسبورا مع بيات، سينو الموعد يتجدد مع المعلومه القانونيه مع الاستاذ علي الخريبي. اليوم باش نحاولوا نعملوا ريكاب على اللي حكينا فيه على امتداد الصيفيه كلها، وتحديدا يعطي معلومات كيفاش نجم تتجنب العشر اخطاء فيما يخص الجبايه بالنسبه للتوينسا المقيمين بالخارج. في توينسا من العالم نحاولوا نمشيوا للخليج، نعرفوا مشاغل توينسا المقيمين في الخليج. وتكون ضيفتنا السيدة ليلى درويش، محكم ووسيط دولي مستشار في فض النزاعات الدولية. نفهم معها أكثر العمل المتاحة، نفهم معها أكثر زادة احتياجات شواغل ومشاغل التوينسا المقيمين في الخليج. كان عندكم أي تساؤل 23-513-ألف على الواتساب 23-513-ألف. دياسبورا تبدأ من توا توصل حتى لنص النهار.

0: التوينس العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا نوفوتي.
2: رجعنا لكم وهذه نوفوتي دياسبورا على موزايك فام، وكل عادة تقدم لنا البيات. ومعنا اليوم سي أنيس عبد الهادي مدير فرع بيات فاقس حشاد. سي أنيس مرحبا بك.
3: مرحبا بك أمينة، صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين موزايك فام، ومرحبا بمواطنينا وحرفائنا اللي عايشين في الخارج، اللي عايشين بيناتنا في تونس، اللي هوني في تونس اكتوالمون بور دي فاكونس، وقال اللي عايشين برا توا.
2: واضح جدا، يعطيك الصحة يا سيدي. احنا كل جمعة في نوفوتي دياسبورا نتحدثوا اكيد على المنتوجات اللي تقدمهم بيات للتوانسة المقيمين بالخارج، ونعرفوا اللي اغلبية التوانسة المقيمة بالخارج يحب يشري دار، يحب يبني دار في تونس، اما شنو ما الاحلام الاخرى زادة اللي تنجم بيات ترافق التوانسة المقيمين بالخارج وتشجعهم على انهم يحققوها في تونس ابار الديار؟
3: صحيح امينة، انا برشا توانسة عايشين في الخارج وابار انهم يحلموا انهم يعملوا دارهم في تونس ولا ياخذوا اون دوزيام ريزيدونس دو فاكونس في تونس ولا ريزيدونس ديتي، يحلموا كذلك باش يبعثوا مشروعهم في تونس ويحققوا حلم نتاع نتاع نتاع طفولتهم.
2: سنوات
3: ولا
2: تعبوا
3: تضحيات وبعيد على العائله، ويحلم انه يبعث مشروع يخدم فيه اصحابه وعائلته واهله.
2: ساعات يقدم حتى منطقه كامله يخدمها.
3: صحيح، ساعات يعمل مشروع يقدم به منطقه كامله ويطور جهته كامله.
2: وي دونك البيات شنو تنجم تقدم للناس اللي تخمم تحب تبعث مشروع في تونس؟
3: البيات تخلي على ذمة حرفائنا وتوفر لهم 700 كونسيي متوزعين على 200 اجونس في كامل انحاء الجمهورية، هم على ذمة حرفائنا باش بور لي زاكومباني ويتبعوهم من البزنس بلان، من تكوين الفكرة حتى الكونكريتيزاسيون تاع البزنس بلان وبعث المشروع وحتى لين الحلم هذيك تولي واقع.
2: معناها انا عندي فكره نتاع مشروع، نجم نمشي للبيات نقول لهم هاوش عندي.
3: اكيد
2: انا نحب نحل مشروع الفلاني، كيفاش نجموا تعاونوني؟
3: اكيد احنا نتبعوه في كل المراحل، من تكوين الملف من تشيك ليست حتى للكونكريتيزاسيون نتاع الحلم هذيك على الورق، نرجعوها بزنس بلان ورجعوها واقع ما عادش حلم.
2: يعني كل شيء يجيب الفكرة كهو ويقصد البيات
3: بطبيعة، هو عليه هو الفكرة ويقصد البيات وحنا نتبعوها في المراحل الكل.
2: من الأول بالكل تقدموا الكونسي التوجيه هاو شنو تعمل هاو الأوراق هاو الإجراءات.
3: سيسا، وقدموا الكونسي في المشروع متاعه وكيفاش يبدأ وكيفاش عمل بزنس بلان متاعه، وان كونسي بطبيعة على كل المستويات حتى كونسي فيسكالي إذا كان يحب. ونعاونوه احنا باش
2: حتى لين يولي
3: واقع في على ارض الواقع.
2: تري بيان. كيفاش يتواصلوا الناس اللي يسمعوا فينا تو خاصه المقيمين بالخارج بالبيات؟ اليوم معنا ايمان الزريف مسؤول التطوير الاسواق للافراد والمهنيين في بيات. مرحبا بك ايمان.
4: ميرسي بوكو، ميرسي امينه، ميرسي الموزايك اف ام للفرصه اللي عطات لنا اليوم باش نحكيوا معاكم شغل لي زون دو موزايك اف ام. نشكر سورتو مستمعينا الكل، مستمعينا اللي موجودين في تونس، مستمعينا اللي موجودين بالخارج. دونك ميرسي بور ليكوت.
2: يعطيك الصحه يا لاله، مرحبا بك في كل وقت. خلينا نتحدثوا شويه احنا على امتداد السيزون هذيه. حكينا برشا على المنتوجات نتاع بيات اتسيتيرا، هات نعملوا ريكاب صغيره، نرجعوا شويه على الحلقات هذوما الكل، شنو حبت من خلالهم توصل لبيات؟
4: بل ما نبدأ نحكي على شنو حبت توصل البيات، حبيت نبدأ بشكون وصلت. واليوم احنا اللي يلممنا الكل هو دياسبورا على اسم دايور الميسيون بتاعنا دياسبورا. احنا اليوم دياسبورا ما فماش كما قولوا عائلة تونسية ما عندهاش واحد مقيم بالخارج في وسط العائلة اللي هو عزيز علي. واليوم دياسبورا بتاعنا فاتت 1,800,000 راهو بارك الله، ستون كوميونوتي كبيرة برشا، وماذا بينا بيك نكونوا قرب منهم ونسمعوهم ونتلهوا بهم. واللي ماذا بينا زادا نركزوا فيه اللي دياسبورا مش كلهم نفس الكونتكس، مش نفس الاحتياجات وسورتو مش عايشين في نفس البلاد. فما شكون عايش في فرنسا، في ايطاليا، في المانيا، فما شكون عايش في بلدان الخليج، فما شكون عايش في كندا، في افريقيا. دونك كل واحد ديجا وين عايش وكل واحد وكيفاش وصل اللي هو يكون مقيم بالخارج. فما شكون توا طلع يخدم البرة، فما شكون قرأ برا ومن بعد كمل
2: خدم
4: هذيك. وفما شكون بيان سور اللي هو مولود برا، دونك كل واحد فيهم مختلف على الاخر، والاحتياجات نتاعهم زاد مختلفين على بعضهم. ومش جهه اخرى شنو اللي يلمهم اون فيت بارابور لي بوين كومون بيناتهم الكل هو لاتاشمون اي كيما نقولوا العلاقه اللي عندهم مع تونس، اللي هي باش متمثله العلاقه اللي عندهم. فما شكون خلى ابوه وامه في تونس، فما شكون عنده صغيراته قاعدين في تونس وهو متغرب برا يخدم وعنده احتياجات من نوع اخر. دونك كل واحد فيهم اون فيت عنده ان كونتكست تري تري ديفيرون اللي احنا ماذا بينا نفهموه ونكونوا واعين بيه. وال لو بوين كومون اون فيت بيناتهم الكل اللي هو المواطن الخارج هو باقي حاجته تتر راسوري على العزيز عليه اللي قاعدوا في تونس، على املاكه زاد ينجم يكون مصالحه بصفه عامه. واحنا اليوم في البياد اوني لا بور ماركي نوتر انغاجمون، نوتر انغاجمون دو بروكسيميتي، نوتر انغاجمون داكومبانيمون اي دو كونساي، اي نوتر انغاجمون اللي احنا فاهمين سو سوسي اللي هو نتاع اللي مقيم بالخارج اللي يحب يتهنى على مصالحه عائلته اللي موجوده في تونس. وعلى هذاك دون سي ديناميك احنا او كور دو سي 8 انترفونسيون او توتال احنا اون فوزا اكومباني سيف كامل. اون ا يو لا شانس دتر افيك فو في ليميسيون دياسبورا كل نهار اثنين نتاع موزايك نعيطولها احنا في البيان. سي ان بليزير الحقيقه اللي تو مي كوليغ اللي جاو ايلون بارتاجي. شكون هما لي كوليغ هما والحاجة سي دي ديريكتور داجونس شيفروني، اما قبل كل شيء هما كي جاو سي بور مونتري لو بروكسيميتي. كل واحد فيهم جا راهو من ولايه، كل واحد فيهم جا لقيت شكون جاك من تونس، فما شكون جاك من الحمامات، فما شكون جاك من مستير، فما شكون جاك من فاس. دونك هذا سي بور مونتري نوتر بروكسيميتي اي سي سورتو لي امباسادور دو تو لي كونسيي اكسبير دو لا بيات اللي هما احنا اون ا بلو دو 700 كونسيي اكسبير او نيفو دو بيات qui sont répartis sur plus de 200 agences. Les moujoudines, kif kif. Tu sais que je suis dans la Jumhuria, من شلاب شمال الجنوب. Pour les faire, j'ai معنا زيد كان معنا la semaine dernière le directeur général de Biat France, اللي هو qui a témoigné la proximité اللي نحب نعطيوها للدياسبورا اللي موجوده في فرنسا اكيد، mais aussi la diaspora de toute l'Europe et spécifiquement de la zone économique européenne, de la zone EEE. Donc, la Biat France, elle est là pour être au service de la diaspora en Europe psifaram. Lyoum Enajéa, psifti ambassadrice aussi de tous ces conseillers experts. Ils connaissent la dhimmet le mouatnin bilkharaj, elle est acquis. Ou j'ai dit, je représente l'équipe tounesna. Elle est là, elle a un peu plus de qui œuvre sur au service et à l'écoute de les mouatnines de l'Kharaj. Chouma les attentes, chouma les besoins. Elle est disponible à les différents canaux. Moujouda disponible par téléphone, par mail, par WhatsApp. L'équipe Tounesna, c'est une équipe qui moujouda pour t'aouen fait traitement de dossier, de les crédits, de l'investissement de les mouatnines de l'Kharaj. Donc, l'équipe Tounesna, elle est là en support. On a plus de 17 ans où elle œuvre dans le sujet. خلاف هذه cette proximité de toutes les équipes, احنا on veille aussi à être présent aussi physiquement في البلدان نتاع الريزيدنس نتاع المواطنين بالخارج. دونك نمشيو à des événements à l'étranger, que ce soit في فرنسا، مشينا للسعودية، مشينا لدبي، ومازالت
5: خلاص ايفينمون في بلدان مختلفة باش تقربوا أكثر ما يمكن للتوانسة المقيمين بالخارج.
4: هذا هو سي لو بلوز امبورطون. وخلاف هذايا زادا دون لير دو ديجيتال ولينا ننظموا صافي كلكو زاني زادا دي ويبينير. دونك ننظموا ندوات اون ليني بور لي تونيزيان اللي مقيمين بالخارج. والندوات هذوما على شنو؟ على دي كيستيون اللي هما يهمهم او كوتيديان، l'investissement, le transfert de fonds, le معاملات بالعملة الصعبة. هذه الكل سي معناتها مختلف دي تيماتيك اللي كنا أبغدي ومازال معناتها
5: متواصلة
4: متواصلة الديناميك هذه الكل باش تقعد متواصلة. احنا الأوبجيكتيف متاعنا في الاخر شنو سي اتر توجور اليكوت باقي نكونوا قراب مستمعين نلوجوا على نتعرفوا اكثر على كليوناتنا نتعرفوا اكثر على عجاليه زاده كي نمشيو لبرا نتعرفوا نحكيوا معاهم نسمعوهم نفهموهم نفهموا شنو الطموح نتاعهم كو سوا في المشاريع اللي عندهم البر ينجم يكون المشاريع اللي عندهم في تونس كل واحد عنده افكار زاده بارابور لعائلته صغيراته كل واحد شنو الاتجاه
5: كما قلت انت في الاول قلت راه كل شخص مقيم في بلاد كل واحد والطموحات نتاعو لي زاتونت نتاعو والاشياء اللي ينجم يطلبها كسواء البعث مشروع والا باش يملك حاجه في تونس ولا غيره. شنو الحلول اللي اقترحتها البيات للتوانسه هذوما على اعتبار وانها قربت منهم وتحاول ديما من خلال حتى الندوات انها تفهم لي زاتونت نتاعها؟
4: هو نبدأ بالسبيسيفيسيتي. السبيسيفيسيتي هي كما يقولوا الخاصية متاع المواطنين بالخارج. شنو الخاصية اللي هو المواطن بالخارج عنده العملة صعبة دونك من غاديك الحلول الكل نجم يكونوا يتقسموا من بعد فيهم
5: انواع
4: زوز معناتها زوز جوانب. شو هما جوانب؟ عندك المعاملات بالدينار التونسي المعاملات بالعمله الصعبه. كي نقول المعاملات بالدينار التونسي شنو اللي عنده لاكسي بيان سور للكونت دينارات اللي هو الكونت دينارات شنو بيان سور يكون عنده كارت الكونت كي يروح لتونس ينجم يستعمله عنده عائلته زادة في تونس ينجم معناتها يوفر لهم أموال بالدينار التونسي عنده دي روسيت متاع الوي معناتها يدخلوا أي مونتون في الدينار التونسي ومعها الكارتة ناسيونال متاعه. وعندك بيان إيفيدامون لي كونت أون ديفيز ولا دينار كونفرتيب إتون دوني اللي هو مقيم بالخارج ينجم يعمل ليكونومي متاع السالير ويبعثها لتونس وكيف كيف ينجم يكون عنده كارت انترناسيونال أون ديفيز باش تسهلوا المعاملات نتاعو بسهوله. بيان سور احنا في الـ في الـ في الـ في الـ كي واحد يبدا عنده دي كونط لا بريوكوباسيون ماجور نتاعو شنو هي اللي هو فاش في خمه هو حاجته يبدا في الخارج يكون عنده عين عنده ان فيزيبيليتي يرى الكونط نتاعو واش فيه شو ترانزاكسيون اللي تعدات. دونك احنا عندنا ماي بيات لابليكاسيون ماي بيات ال بيرمي للمواطن خارج باش يكون عنده اكسي
5: وقت ما يحب
4: فوالا على لي كونط نتاعو يراهم بوسيبيليتي نتاع يبعث الفلوس يشوف شو ما لي بلاسمون اللي عملهم. دونك هذا سي ان اوتي كي بيرمي باش هو يكون مرتاح. هذا هو احنا شكون قلنا هو يبدا بعيد يحب يكون مرتاح يشجع
5: على فلوس وعلى عائلته
4: هذا هو
5: استثماراته ولا كان يحب يشري ام بيان ولا غيره.
4: هذا هو اكيد هو مثلا يبدا عنده الوالد والوالده ولا صغيرات يحب يشارجي لهم الكارتة هذا الكل يسهل ويخليك مطمئن وانت لبرا وانت مرتاح. هذا الجانب الاولاني اللي هو نسميه الفونكسيونمون نتاع الحسابات. ومن بعد بيان سور اون جينيرال فما الطموح نتاع اللي باش يجي لانفستيسمون فما كل عندنا بلوزيغ فورمول ديبارن مي ليبارن نورمال لي بلاسمون بلاسمون بدينار كيف كيف بلاسمون بدوفيز معناتها نجم نحكيو فما بلوزيغ مختلف دي فورمول دو بلاسمون كي سون ديسپونيبل
5: داكور
4: اي بيان سور دونك ما نجموش ما نحكيوش على لانفستيسمون بصفه عامه اللي هو نجم نلخصوه في زوز زاد جوانب اللي هو لانفستيسمون اما ايموبيليي ولا انفستيسمون بروفيسيونيل نشجعوا بيان سور لونتربرونيا لي ستارت اب لينوفاسيون معناتها اللي طامح باش يروح زاد لتونس ولا يحل زاد شركه باش يخدم فما دي بوات دو كونسلتينغ فما دي ميزون دوت معناتها اون ا بليزيور شوز اللي تعملوا اللي مزيانين من عند التونس المقيمين بالخارج اللي استثمروا زاد في ارض الوطن. واحنا ان طونك كونسيي اكسبير او نيفو دو لا بيات ان طونك ايكيب تونسنا اون اي لا باش انجاجي pour soutenir toutes ces démarches d'investissement D'accord. immobilier ou l'investissement professionnel qui fait et on l'accompagne mais le fakra le tenfil vient d'être en place. Donc cet accompagnement من دو بو تامبو. اي دون سيت دايور ديناميك داكومبانيمون احنا ما وقفناش كان في انترفونسيون ديسبورا اف ام. احنا ان باراليل حتى او نيفو دو لا كومونيكاسيون توا اللي صارت في السيف شو عملنا؟ عملنا زاده دي مينوت دو ليكسبير تي رو اللي هما كيف كيف راهو سي دي ديريكتور داجونس دو لا بياد كي اون اسيوري سي مينوت دو ليكسبير. على شنو هي التيماتيك؟ احنا ما نحبوه يكون متهني يحس اللي يكون بروش منا اللي نعطيوه دي كونساي افيزي. عطينا دي كونساي عملنا دي مينوت افون لو روتور en vacances le tournage, شنو هما لي بون براتيك, شنو هو لازم يحضر
5: وي
4: قبل ما يروح. بيان سور دون لو كادر دو لا ريلاسيون دو بارتناريا مع البنك بيان ايفيدامون. كي يبدا في تونس شنو الحاجات اللي ينجم يعملهم باش يسهلوا له المعاملات نتاعو, وسورتو كيما توا احنا توا سايي السيف بران رغم سخانه مي السيف يبران بيانتو فان خاطر بحكم اللي صغيره الفجر يقرا وكل واحد عنده زوبليغاسيون بروفيسيونيل اللي توا سي لو روتو او بي de résidence. اللي هو شنو يخلي عملنا اون كابسول زيد كي بريبار لي بون كونساي شنو لازم يعمل باش يحضر ان تو سيرينيتي
5: الروتور نتاعو البلد الاقامه عاودته البلد
4: فوالا باش يكون هو مرتاح ومتهني على مصالحه الكل في تونس ومتهني على عائلته مصالحه وعائلته في تونس.
5: يعطيك الصحه يا لاله, نشكركم برشا زيد على لي انترفونسيون نتاعكم على امتداد شهر السيف الكل في الدياسبورا, على المعلومات الكل اللي قدمتوها للتوانسه المقيمين بالخارج. شنو عندك ميساج إيمان؟
4: انتي سا أمينة مرسي مرسي انفينيمان مرسي لي كنتي بور لا كاليتي نتاع الاستضافة. مرسي à toute l'équipe موزايك مرسي. نعاون نشكر مستمعينا في تونس وبالخارج, وعندي كان تسمح عندي أنا ان سوي نتمنى اللي ليميسيون دياسبورا تولي على طول العام
5: ان شاء الله.
4: نقعدوا ديما قراب من توينسا اللي عايشين بالخارج, واحنا ان طونك بيات اون لي رميرسي بصفه خاصه على الكونفيونس وعلى لا كاليتي دو ليكوت اي لو طون ديكوت اللي عطاوه لنا.
5: يعطيك الصحه يا ايمان, شكرا لك. كانت معنا ايمان الظريف مسؤول تطوير الاسواق للافراد والمهنيين في بيات, وكانت هذه اخر حلقه من نوفوتي دياسبورا على موزايك اف ام. شكرا لك يا لاله.
4: ميرسي.
1: دياسبورا نوفوتي
0: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب التونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا مع أميرة مدوة.
5: الحداش وستة وعشرين دقيقة مازلنا مواصلين معكم في دياسبورا على موزايك اف ام. هذا موعد المعلومة القانونية.
0: أعرف حقك. أعرف حقك.
5: أعرف حقك مع الأستاذ علي الخريبي. يصبح النور, مرحبا بيك
6: أمينة. إن شاء الله نهاركم مبروك. الكوميونيتي متاعنا اللي خارج تونس أو داخلها صبحكم بالخير والياسمين إن شاء الله.
5: يعطيك الصحة يا سيدي. نتحدث اليوم على نعملوا كل ريكاب صغيرة للحلقات اللي تعدي وتحدثنا فيهم في نقاط مختلفة فيما يخص الجبهة بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج. اليوم نتحدث على العشر أخطاء التي يجب تجنبها بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج فيما يخص الجبهة متاعهم.
6: اليوم نحكيوا على les 10 commandements, donc les erreurs fiscales à ne jamais commettre entre la Tunisie et l'étranger. Donc ça sera un récap à la كل الحلقات اللي تعديو puisque اليوم c'est le dernier passage في diaspora. Donc اول حاجه وزاد ثم retour يعني ثم هنا حضرنا العشر اخطاء دوما selon les questions تاع العباد سواء اترابير موزايك ولا لي جيوني انا directement. Donc اول خطا اللي هو ne pas savoir ou l'année résident fiscal. Oui, n'kounou moqimin jibaei. Qui yebda chakhs andou des activités à cheval, yani bin Tunis ou bin blad okhra. Ahem haja enno houa ya'raf al-iqama al-jibaeiya mta'o win. Raw hatta kan houa ya'ish fil al-étranger. Raw mish ma'natha w mish bid-darura enno ykoun hors champ de la fiscalité tunisienne. D'accord. لا هذه معلومة غلطة.
5: يختار هو الإقامة الجبائية متاعه.
6: لا نحن قلنا حكينا على الكريتير. حكينا على الكريتير. فما يعني la résidence fiscale elle se calcule soit selon le nombre de jours وإلا selon le logement وإلا l'intérêt économique متاع الشخص. يعني هو هنا كي يعرف روحه يثبت يعني أول كريتير اللي هو 183 jours. هو ديجا حتى بالطويبة عن تاع الباسبور متاعه يعرف روحه هو إذا كان مقيم أو غير مقيم. وإذا كان هو يعيش في البرة مش معناتها هو اللي باسومي على فيسكاليتي تونيزيا إتان دوني كان هو عنده دي ريفوني دو سورس تونيزيان راهو ماذوكم ديريكتومون باش يكونوا خاضعين للضريبه في تونس حتى وكان هو غير مقيم في تونس. اذا كان هو مقيم جبائيا في تونس هذيك تولي مساله اخرى. واضح؟ دونك الاقامه الجبائيه اللي هي مهمه برشا. النقطه الثانيه لينيورونس دو لا كونفونسيون فيسكال دو سون بي. يعني نحن هنا إذا كان يعني النقطة الأولى مربوطة بالنقطة الثانية أمينة. يعني إذا كان أنت تعيش بين فرنسا وبين تونس وعندك اون اكتيفيتي ايكونوميك في فرنسا وفي تونس وإلا أنت ريزيدون فيسكال في فرنسا وعندك اون اكتيفيتي في تونس وإلا العكس ريزيدون فيسكال في تونس وعندك اون اكتيفيتي ايكونوميك في فرنسا ثبت في الكونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون. ثبت إذا كان عندك دي ديفيدونت وين مش تخلص عليهم بالضبط. إذا كان أنت تعيش في فرنسا في دبي بار إكزامبل وإلا تعيش في الليل موريس إذا كان تعيش في دبي بار إكزامبل راك لي ديفيدوند متاعك ما تخلصش عليهم لا في دبي ولا في تونس. إذا كان أنت عندك سالير في دبي راك باش تخلص عليه في تونس دكار حتى كان أنت يعني إذا كان مقيم جبائيا في راك باش تخلص عليه في تونس. دونك ثبت تونس عندها أكثر من 50 كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون مع دول أوروبية مع دول لبيي الجولف مع دول الخليج مع والدول الإفريقية. دونك سي تري امبورطون إنه الإنسان يعرف سي بروبر ريغل. واضح ولا؟ دونك اوبليي دو ديكلاري سي كونت ا لترونجي. برشا عباد يرجعوا لتونس يعملوا ان روتور ديفينيتيف والا مقيمين جبائيا في تونس راو الفو انديسبونسابلمون ديكلاري لي زافوار نتاعك راو لي كونت بانكير لي بلاسمون ا تيرم اذا كان عندك دي زاسورونس في فهمت راو هنا النسيان يخلف لي سانكسيون. راك كي ترجع لتونس هنا ان روتور ديفينيتيف حتى وكان انت عندك باسبور اترونجي راو لازمك الديكلاري لي كونت بانكير نتاعك الديكلاري شنو عندك عقارات. اذا كان انت رجعت ما عندكش باسبور سي بون

هيك اللي منظم اللي تخي كومبليكي. دونك وان شاء الله يا ربي في امل انه يخرج بتخرج مجله الصرف جديده افيك كلكو زاسوبليسمون. دونك هنا اي ترانسفير نعملوه اي روتور يجي لتونس لازمنا نديكلاريو كما قلت. واضح كروار الانسان اللي يقول انا جو سوي نون ريزيدون كروار كو نون ريزيدون veut dire rien payer en Tunisie. انا غير مقيم انا ما خلص شيء في تونس سي فو. انت تنجم تكون غير مقيم جبائيا في تونس اما انت عندك شركه في تونس والشركه هذيك راهي اللي سوميزا لامبو ولي ديفيدوند اللي يجيو من الشركه هذيك راهم يسون سوميا لامبو. اذا كان انت عندك دي بيان كاريهم في تونس عندك ريفينو فونسي لوكاتيف دونك لازمك تديكلاريه في تونس وتخلص عليه. يعني مش معناتها انا غير مقيم في تونس معناتها انا ما خلص حتى شيء. لا لي ريفينو دو سورس تونيزيان راهم خاضعين للضريبه في تونس. واضح. نقطه اخرى نو با ديكلاري لارجون ليكيت او باساج في الديوان هذه اول حلقه عملناها امينه راهو نعاود نذكر تدخيل الفلوس كي تجي داخل لتونس السقف اللي حكينا عليه اذا المبلغ يتجاوز 20,000 دينار في الدخول راهو انديسبونسابلمون ديكلاريه في الديوان وتاخذ كل كيتونس باش تنجم تصب فلوسك في الكونتون ديفيز ولا في الكونتون دينار كونفيرتيبل. في الخروج اذا المبلغ يفوت 5,000 دينار اديكلاري. دونك هنا النصيحه اللي قلناها الاولى نرجعوا لها ديكلاري في الدخول باش انت في الخروج تسلك مهما كان المبلغ. تتعدى لك البوكس والفري شوب 10 دينارات للتامبر فيسكال وتاخذ الكيتونس نتاعك اللي انت ديكلاريت. واضح. لامبو لامبو سور لا فورتون اللي حكينا عليه اخر مره الباتريموان اذا الشخص عنده الثروه نتاعه وتتجاوز هو مقيم البر وعنده في تونس عقارات وعنده ديبار سوسيال ولا عنده دي اكسيون وعنده سيارات تتجاوز لي 12 شوفو ما تنساش لامبو سور لا فورتون. اذا كان صافي الثروه واجمالي الثروه نتاعك يتجاوز 3 مليون دينار راك vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune au taux de 0,5%. D'accord ? إذا الثروة تتجاوز 5 مليون دينار راك vous êtes soumis à l'impôt au taux de 1%. واضح ؟ Donc النقطة الأخرى ne pas exploiter les avantages réservés au TRE. Les Tunisiens résidant à l'étranger عندهم pas mal d'avantages fiscaux. Donc نحكيوا على les franchises douanières نحكيوا على les incitations aux investissements نحكيوا على les régimes de change préférentiel. Donc هذوما كلهم راهم سي des avantages تتمتعوا بهم. نعاود نذكر بهم les franchises douanières les incitations à l'investissement les régimes de change préférentiel إلخ كيما جا قانون المالية 2026 جاب بامال d'avantages وحكينا عليهم أمينة. Donc لازم نعرفوا حقوقنا كيما تقول l'émission أعرف حقك راهو اسأل frappez les portes اسألوا راو vous avez beaucoup d'avantages اللي تنجموا تتمتعوا بهم. لو شوا دو لا ستركتور دانفستيسمون برشا دي تي ار او بعثوا لي دي كيستيون يا استاذ انا عندي شركه في تونس وعندي شركه لبرا وعندي زوج شركات في تونس والا شركه لبرا وتلقاهم دي سوسيتي دورمانت ما يخدموش ويقول لك نحب نعمل هولدينغ والا نحل سيار والا نحل سار. لا راو هنا مش تمشي هكاكا aveuglement تختار il faut être bien conseillé. برشا يسألوا فيه على الهولدينغ تلقاه عنده شركه من با تخدم في تونس ولا تعمل في شيفر صغير برشا وشركه نحب نعمل هولدينغ راو لا مش هكاك مش معناتها تحل الهولدينغ ديريكتومون يمشي يعملها يمشي لاحد الزملاء وماهوش فاهم لا نوسيون اي لي فورم جوريديك دو لا بون ستركتور بور سون اكتيفيتي. لا عارف كيفاش تختار لا ستركتور جوريديك نتاعك. Donc, les informations dépassées. تلقى un TRE يمشي فهمني يتكلم ما يعرفش اللي les règles changent chaque année. Loi de finances et les conventions. راو القوانين تتبدل. Donc, il faut toujours consulter un expert. أرجع. شنو عندي في الفسير؟ شنو تبدل؟ شنو ماشي توا براتيكمون جي رماركي اللي تونس selon les trois dernières années كل عام تهبط des avantages pour les TRE. Donc تبعوا الواد فينانس تبعوا الواد فينانس وشوفوا شنو هو الحاجات الجديده اللي نجم تهمكم. اذا كان انت عندك معلومه كي دات depuis 5 ans نجم تكون اللي بلو فالابل
pour 2026. Si elle date depuis 2021.

0: d'accord. Donc il faut faire l'update نتاع المعطيات المعلومات القانونيه اللي عندكم. تبعوا قانون الماليه. قانون الماليه كل شيء يهبط فيه. دونك والنقطه الاخيره attendre le contrôle pour se régulariser. ما نستناوش ان كونترول فيسكال. يا اهل الخير اللي باش يشري دار في تونس كما قلنا راو نذكر باللي اللي قانون الماليه عافاكم من ليكيتونس فيسكال لور دو لانجستريمون دو كو دو بيان. راو لو سيستيم فيسكال سي ان سيستيم ديكلاراتيف سبونتاني. اذا كان انت رجعت لتونس ومقيم امشي سرح. اذا كان انت تعيش لبرا وعندك فلوسك من برا مداخيل من الخارج غير خاضعة للضريبة سرح بها من غير ما تخلص عليها بويسك انت خلصت لامبول برا وكيكا اونكا دوبيراسيون اي اوبيراسيون كو فوز الي افكتوي تكون هنا حميت روحك والإدارة الجبائية عندها اون فيزيبيليتي عليك ما تستناش ان كونترول فيسكال pour régulariser. اذا كان شريت عقار بان كريدي بانكير وجبت فلوسك من برا بان كريدي بانكير حذروا راقك حذر دوسيك il faut toujours se préparer.
1: واضح.
0: Voilà les 10 commandements, Amina.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك.
0: Je te remercie, Amina, pour cette belle émission.
1: عايشك يا
0: يعطيك الصحة. C'était léger.
1: عايشك.
0: Et c'était bon. Donc الحمد لله ان شاء الله نكونوا في المستمعين نتاعنا
1: مستمعين
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: بالخارج
0: نحييهم برشا
1: المعلومه اللي يستحقوها اللي محتاجينها زادا شكرا لك استاذ علي الخريبي كنت معنا على امتداد الشهرين نتاع السيف المعلومه القانونيه وتحديدا الجبائيه يعطيك صحة احنا مازلنا واصلين معاكم في دياسبورا على مزيكا في مرحبا بكم
2: اعرف حقك اعرف حقك دياسبورا مع أميرة مدوّة.

0: سبع العالم.
1: رجعنا لكم أزالة واسين معاكم في ديسبورا على مزيكا في موعد توينسا من العالم، الموعد اللي نسافر فيه مع التوينسا اللي عايشين في الخارج المراهيذية، نمشيوا للخليج مع ضيفتنا مقيمة بسلطنة عمان السيدة ليلى درويش، محكم ووسيط دولي مستشار في فض النزاعات الدولية، مختصة في التحكيم والاستثمار التحكيم الاستثماري والبحري. مرحبا بك ليلى.
2: مرحبا عسيمة، إن شاء الله ربي يبارك لك.
1: شكرا لك يا ليلى على قبول الدعوة لحضورك معنا. عندك تقريبا 7 سنوات عايشة في الخليج، تحديدا في سلطنة عمان، هكا ولا لا؟
2: ما بين سلطنة عمان والإمارات وماليزيا.
1: بيان. قريت في تونس يا ماما.
2: قرينا في تونس كنا ما شاء الله من خريجي الجامعة التونسية. والله أنا مختصة في الهندسة الكيميائية، اختصاص هندسة الأساليب، بعدين دخلنا في مجال الاستثمارات. لما تدخل أنت في مجال أنك تكون عندك دي بروجي، تولي أنت تحب أنك تكون في
1: مستثمر
2: وفي مجالات القوانين. ولينا مشينا قرينا ما شاء الله في التحكيم والوساطة الدولية. أغلبية أعمالنا الحين مع رجال أعمال، يعني مع مستثمرين خارج الدولة، كلهم البرة. للأسف أنه مازلنا ما جبناش مستثمرين لتونس بحكم احنا نعرفوا عديد القوانين احنا صعيبة شوية في تونس. ما تلقاش أنك أنت إدارة نقولوا احنا تشمل كل شيء، أنه يجي المستثمر ممكن يقولوا فما، لكن لما تمشي الحقيقة ما هيش هي صحيحة. يعني تجي أنت باش تعمل ورقة تدور على 10 إدارات باش أنت تنجم تعمل ورقة، يعني لهنا ما فيش من يوجهك صحيح لهنا. هذا احنا ماذا بينا كمستثمرين؟
1: يعني تقول تيزم المستثمر كيجي يلقى ان بروسيدور إجراءات واضحة خاصة بالمستثمر.
2: أنا ماذا بينا يكون حتى في شباك موحد واحد، يعني مكان إدارة كاملة مختصة بالناس المستثمرة باش تجي من برا، تحط لهم ناس ذوي اختصاص. يعني ميسالش احنا عندنا ما شاء الله عندك تونس العاصمة، عندك صفاقس، ممكن هذوكم يعني كعاصمة الجنوب أو العاصمة نحطوا 2 أماكن لهنا الناس اللي تحب تجي تستثمر، سواء الأجنبي اللي هو أجنبي أوريدي أو التونسي اللي يعيش البرة، لأنه أوريدي مش يبقى متابع دايما القوانين. أو اليوم بشجي أنت تقوله أنت في المنطقة الفلانية لازمك، لا بالعكس، أنت تحدد له تقوله هيك الإدارة الفلانية اللي تخلص منها كل أعمالك. هذه حاجات احنا قاعدة صعيبة شوية أنك تقنع حتى مستثمر أنه يجي لتونس. نجيبه قاعدين نعمله احنا درنير معمنا مؤتمر لهنا، لكن للأسف يعني ما تلقاش كل الناس اللي تحب ممكن ما يتشجعوش برشا.
1: شنو اللي ما يشجعهمش غيرمون؟
2: ريالمون انك انت قوانين مثال اليوم وقت اللي انت كل انسان يرمي لك الكره للاخر يقول لك فلان الاداره الفلانيه ما تلقاش معاش كون تحكي، ما فماش فيزابيليتي حاجه معينه انك انت تحكي معاه لهنا قدامك. هذا ما يشجعش برشا. ممكن زاده سبحان الله كبنيه تحتيه احنا تويك كبرشا قاعدين نسمع حتى البرة لما نجي نشوف اليوم، يعني حاجات مثال حاجات بديهيه، يعني الماء اليوم تجيب انت انسان باش يجي في تونس ما يلقاش الماء. يعني انت كيفاش تجي استاذكش تقنع انت انه من المفروض الحاجات هذه كلها كنحاولوا نلقاو لها حلول مع بعضنا. احنا لهنا انه نلقاو الحلول هذه. انك انت اليوم زاده لما تشوف عندك شركات البرة فقط نحرصوا انه مثال نوسخوا صورتهم او كذا رغدهم يجيكش يستثمر لك في تونس. اليوم انت لهنا مثال ندخلوا حتى موضوع السيارات اللي قاعده توا مثال في المواني لهنا، لازم شكون يخرج ويفسر. لانك انت اليوم تجي تقول محجوزين، هما مش محجوزين السيارات، فما اشكال مادي ما بين شركات وما بين حتى الناس اللي قاعدة هي شحنة سيارتها وما دفعتش. علاش احنا نجي ونحط ونقولوا فما اشكال مثال في تونس؟
1: وهذه الخدمة متاعكم اللي هي الوساطة
2: الدولية لفض النزاعات،
1: لفض النزاعات هذه وتسهيل الاستثمار.
2: اليوم احنا كنقولوا انت قاعدين نقنعوا الحمد لله توا انه كنقولوا فما الوساطة الدولية او التحكيم في تونس، الناس تتشجع. قولك انا اليوم مش بش حكم
1: في اي وجهة معناها كيبدا فما الوساطة الدولية في اي منطقة في العالم يقول المستثمر حتى كانوا توسي بشي يستثمر في بلاد أخرى، معناه يقول مادام فما وساطة دولية معناها ينجم أحسن لي أنا يشجعني أكثر
2: كمستثمر. أنت اليوم يعني في مكان أنك أنت بتصير قضية تجارية تقعد 4 أو 5 سنوات في المحاكم، اليوم أنت تفضها في شهر في يومين ثلاثة، يعني ما عندك حتى أشكال.
1: هذا بالنسبة للعمل متاعك. أنت بالنسبة لي كمواطنة تونسية عايشة في الخليج ولا مطلعة زيادة على الوضعية متاع توينسا في الخليج، شنو أهم المشاغل متاع توينسا في الخليج؟ فور اكزامبل.
2: والله اهم شغلهم يحبوا مثال, خلينا نتكلموا على الطيران اللي عنا مشكل كبير مع الطيران المباشر, يعني مثال
1: فماش ديفول ديريكت,
2: فما اتفاقيات لا تفعل. انه اليوم نجيو نمضيو ما نفعلوش الاتفاقيه ما نكملوش. اليوم وقت اللي نشوفوا ما شاء الله,
1: انا اللي جاي من سلطنه عمان في شنو يطلع,
2: يطلع القطريه, يطلع الخطوط الاماراتيه,
1: ديفول ديريكت هذو
2: ما تعملش ديفول ديريكت اصلا. يعني انت
1: لازم تعمل اسكال,
2: لازم تعمل اسكال ساعات توصل تعمل اسكال يوصلك حتى الفانسيزار. يعني علاش انا ضيع 24 ساعه في طياره وانت لست سوايع؟ يعني نفس الفول اللي تمشي الجدة, اللي تمشي للقطر, اللي تمشي للامارات مباشره, علاش ما توصل سلطنه؟
1: احيانا يقول لك الفول ديريكت مكلف وانا ما عنديش برشا توانسه مثلا مقيمين في المنطقه
2: الفلانيه. سلطنه عمان من اكثر الدول اللي فيها توانسه الحين, ولما نحكيش سلطنه عمان توانسه فقط, لازم نستغلوا الفرصه, لانك الليبيين الحين مستثمرين في سلطنه عمان, الجزائريين اليوم ما عندهمش ديفول ديريكت. اليوم وقت انت تعمل فول ديريكت باش تربح. حاجه اخرى خلينا نحكيو حتى على اقتصادنا احنا على تونس. اليوم فارق العمله ما بين تونس وسلطنه عمان, انت فواويت لهنا. اليوم وقت انت تخرج مثال عندك حاجه تقول عندي اكسي نتاع زيت ولا نتاع تمور ولا نتاع خضر ولا غلال, اكل الاكسي ذاك انت كتطلعوا ركب فارق العمله فواويت. اليوم كي باش تبيع حاجه بدينار في تونس نجم تبيعها انت هي نفسها تخرجها تبيعها غديك ب 30 و 40 دينار. يعني شفت هذه حاجات لازمنا احنا نتكلموا فيهم. انا ماذا بيا نبعدوا على انه احنا قاعدين في بيروات والناس تتفرج, خليهم يناقشوا الناس اللي اوريدي موجوده هي فميكا وتشوف الواقع هذاك. كذلك عندهم ما شاء الله في مجال التعليم الناس الكل تحب تجي تتعلم في تونس, علاش احنا من ما نشجعوش انها الناس تجي تدرس في تونس لهنا؟ يلزمنا نسهلوا هذه الامور. يعني هذه حاجات ممكن زادة خلينا نتكلموا مثل في العقارات. أنا برشة توينس يحبوا يشتروا العقارات, يحبوا يملكوا في تونس, لكن فما صعوبات لهنا ما تلقاش الصحيح. تلقى برشة عديد يعني الوسطاء كذا اللي ما يوصلكش المعلومة بالصحيح. اليوم أرض المتر متاعها ب 500,000 يوصل لك المتر بمليون, ما يتشجعش أنه باش يشري. يعني ماذا بينا حتى احنا نشجعوهم التوينس اللي يعيشوا البرة, نشجعوا المستثمرين أنها تعيش في تخدم في تونس, لأنه اللي جيل تونس راه ينبهر بها, لكن فمش من يكمل. احنا حاجتنا يكون يكمل لك الاسيستانس هذيك ويحاول يقنع.
1: الصوره الجميله اللي مخينها
2: الصوره, والله صورتنا ليله ما شاء الله,
1: صوره جميله ما شاء الله.
2: احنا خلينا نقول
1: على البلاد ولا على التوانسه,
2: والله تونس عزيزه وغاليه, تونس باهيه برشا صدقوني, من احسن الدول اللي يستحب فيها العيش. اي انسان يجي ينبهر بتونس, لكن لما يجي باش يستثمر في تونس يلقى اوبستاكل. شنو هذا؟ يلزمنا ما نرميوش الكوره, نقول لهم لكن خلينا نتعاونوا, حتى عندك مشكل ايجي نقعدوا مع بعضنا الناس الكل, ممكن احنا بخبرتنا البرة, لانه احنا انا مثال واحده من الناس نعمل مستشار في عديد الشركات, فميك نخدموا برشا مع رجال الاعمال لهنا, ممكن احنا نحاولوا نشجعوا نقعدوا معاهم يعملوا لنا يوم وطني نشجعوا به حتى الناس المستثمر الاجانب يجيوا يستثمروا في تونس,
1: وتسهيل اكثر الاجراءات الاداريه
2: والاداريه.
1: يعطيك صحه يا ليلى, شكرا لك يا ليلى. سيدة ليلى درويش تونسية مقيمة بسلطنة عمان في الخليج تحديدا مع الإمارات, أيضا عندها أعمال في ماليزيا, محكم ووسيط دولي مستشار في فض النزاعات الدولية. شكرا لك ليلى على حضورك معنا, تحية لك. احنا مازال واصلين معكم في ديسبورا على موزايك اف ام. توينس بالعالم, توينس بالعالم, ديسبورا مع أميرة من دوا. سمعوا أغنيتي الجديدة فريق من السما للأرض على راديو

وصلنا لنهاية موعدنا الصيفي معكم في دياسبورا على موزايك اف ام. تحية كبيرة للمستمعين الكل, تحية زادة للكيب الكل. مرسي دالي في الإخراج, عبد الناصر في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة لسلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. غدوة إن شاء الله تنطلق البرمجة الشتوية على موزايك اف ام, غدوة 1 سبتمبر. إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات كل مستمعينا, إن شاء الله بالتوفيق لكل زملائي, وإن شاء الله تكونوا في الاستماع, وإن شاء الله زي ما نكونوا عند حسن ظنكم مستمعينا الكل. تابعونا على اليوتيوب, على الباج اوفيسيال تاع موزايك اف ام, وعلى لي فريكونس نتاعنا زاده. تحيه ليكم وبالتوفيق لكل زملائي غدوه في البرمجه الشتويه. بعد شويه الموعد يتجدد مع ايكيب ميدي ماغ. نتقابلوا ان شاء الله غدوه من ماضي ساعتين حتى للاربعه في فورم. فيلمين بسليمه.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تفضي إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. والمشاركون في الجلسة يدعون جميع المنتجين إلى الانخراط في هذا البرنامج والمساهمة في إنجاحه إلى حين تجاوز هذه المرحلة من خلال الترفيع في حصة تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وإعطائها الأولوية خلال هذه الفترة، خاصة وأن المستهلك يقبل عليها نتيجة أسعارها التفاضلية. وزارة الداخلية تعلن دخول خدمة رقمية جديدة على الخط تتمثل في طلب ترجمة مضامين الولادة عن بعد من خلال الولوج إلى منصة أوتيغي بوابة بوانتين واستعمال الهوية الرقمية للدخول والانتفاع بالخدمة. الشركة التونسية لأسواق الجملة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 17 عونا في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصع من ولاية بن عروس في اختصاصي الحراسة والتنظيف. دوليا، وزارة الخارجية النيبالية تقول إن ما لا يقل عن 590 أجنبيا من 39 دولة لا يزالون مفقودين عقب الفيضان المدمر الذي ضرب نيبال في الأسبوع الماضي. بلومبرغ نيوز تؤكد أن السعوديين يدرسون الحصول على قروض بنحو 8 مليارات دولار مع تزايد الضغوط على المالية جراء الحرب. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات الكيف والسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء غرة سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف اللورتيني وكامل فريق ميديماك.
1: موزايك FM. لا.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك اف ام.
1: يا مرحبا مرحبا لو سهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك على موزايك اف ام في البرمجة الصيفية. فرحانين برشا انه كنا معكم وواكبنا كل الاحداث وكل الحكايات اللي صارت في تونس. تفاعلتوا معنا على 23513000، سمعتونا برشا، تبعتونا على لايف اليوتيوب، تبعتونا على لايف لونتين زد على موزايك اف ام على لايف الفيسبوك، وكنتوا حاضرين معنا. شكرا على حسن المتابعة. اليوم الحلقة الاخرى من البرمجة الصيفية على موزايك اف ام، وكما قاعدين تسمعوا غدوة باش تبدا البرمجة الشتوية. برمجة الشتوية ان شاء الله تكون فيها برشا جديد، برشا حاجات تطورت، برشا وجوه جديدة وبرشا حكايات جديدة على موزايك اف ام. بالنسبة للميدي ماج باش يقعد من نص نهار الماضي ساعتين من اثنين للجمعة باستثناء يوم الخميس، وتو نحكيو على حصة يوم الخميس، حصة جديدة ناهد جندوبي باش ينشطها. يلا فرحان برشا يكون معنا ناجي زعيري. عسلامة ناجي، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا لفل. مرحبا
1: سي خليل شنحوي.
3: اهلا وسهلا، مرحبا،
1: مرحبا بك. مرحبا بك سي نهاد شنحوي.
4: صباح النور، مرحبا لو
1: مرحبا. باش تكون معايا ناديه الفورتي في الساعه الثانيه، جيهان بن عبد الله باش يكون معنا في الساعه الثانيه، وسلاح السكوحي باش يكون معنا في الساعه الثانيه. حاولنا نقسموا بيان سور البرمجه. نهاد انا في اللونتين وانت عملت لي اشاره ما فهمتيش.
2: لا لا قلت لك جوست الاوراق
1: انا باش نقرا.
2: سيبو
1: باش نقرا اش عندنا. سامحني ما لقيتش الا الصراحه. شكرا لك بلاكي معنا، شكرا لك زادا كنت معنا سيف كامل. تحية كبيرة للأشواق معنا، مرحبا بك أشواق وربي معك في البث الرقمي. اليوم باش نحكيو على كل جديد وبرشا حكايات. باش نرجعوا لحكايات قصان الماء، قصان الضوء، الماد بيبز، الطريقة اللي بدأت ترجع بها المياه. باش نحكيو على رونتري، باش نحكيو على التعاون التونسي الألماني في الجرائد الرياضيين التوانسة اللي اختفوا في ألعاب البحر الأبيض متوسط. أول مرة نمشي وهذا العدد يختفي. شنو باش نقول وزارة الرياضة كالعادة تقول راني نخلص فيهم هما الغلطين. تو نحكي كل التفاصيل بعد شوية. نمشي وتو نهد دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
1: دونك مرحبا بكم في دقيقة نيوز اللي نعطيكم فيها آخر الأخبار. بيان سور نهد باش نحكيو على حالة الطقس. اليوم باش تكون حالة الطقس إن شاء الله أقل سخانة من العادة.
4: باش نرجعوا في دقيقة نيوز على سرعة الرياح اللي تساهم مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمين بمنطقة مزاتة بمعتمدية برغو تابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعة، خاصة مع صعوبة التضاريس مع تواصل محاولات السيطرة عليه. وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في تصريحه للتاب، والمصدر نفسه يؤكد أن سرعة الرياح القوية لفاقة 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. يشار إلى أنه حريق الجبل اندلع يوم الخميس المنقضي وضمن جيوب نارية متفرقة، مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. 56 نائب بمجلس نواب الشعب يدعو إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مسألة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية والتوازن الأزمات. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين أكد عدم تسجيل أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وهذا تعليقا منه على أخبار نفوق عدد هام الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش. والمتحدث يقول أن الإدارة ما تلقاتش من المداجن المتضرة ما يفيد نشاطها بشكل قانوني حتى يتم تمتيحها بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة. ولي جندوبة. طيب دريدي أكد في تصريحه المزيك السيطرة بصفة نهائية على 8 حرائق كانت اندلعت أمس بين ليلة السبت والأحد، وشار لأن الوضع تحت السيطرة وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية بفضل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس والجيش الوطنيين وبمعاضدة الأهالي. واندلعت الحرائق بغابات عند رهم وفرنينة وجندوبة الشمالية وأتيت على مساحات من غابات الصنوبر والغابة الشعراء. النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية ببلعروس أذنت بالاحتفاظ بسائق سيارة إسعاف تابعة لإحدى المساحات الخاصة ومعها المرافق وشخص ثالث على إثر تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية من ضبطهم في حالة تلبس بتعاطي وحيازة المواد المخدرة داخل سيارة الإسعاف الخاصة بمنطقة برج الوزير الزهرة. وتعود تفاصيل الواقع لتوفر معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بحمام لمف تفيد باستغلال سيارة إسعاف خاصة من قبل سائقها ومرافقه كنقطة لتعاطي وترويج المواد المخدرة، واستغلوا في هذا طبيعة المرفق الطبي لتفادي الشبهات والأمن، وبناء على مخطط أمني محكم وتنسيق ميداني تمكنت الدورية الأمنية من مداهمة سيارة الإسعاف الخاصة والمظنون فيهم متلبسين. مع أخبار العالم، والإيسلنديون يرفضوا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء اللي نشرت في انتكاس الاتحاد اللي كان يرغب في انضمام الجزيرة الغنية هذه الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله الأعظم.
0: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا نهدياتك صحة. دقيقة نيوز آخر الأخبار، اشتعال الجيوب النارية مرة أخرى، تحيتنا للحماية المدنية لكل أهالي المنطقة في سليانة في جندوبة، وإن شاء الله يا ربي يتم القضاء عليها كالعادة. نواب الشعب ناجي زعيري خليل يدعو إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية. 56 نائب خليل باش يكون اقتراح، لأنه أعتقد أنا وقد أكون يعني عندي اعتقاد سيء انه حتى كان عقدوها مش باش يجيهم حتى يعني ما نعرفش.
5: واضح انه في اللأ، لانك اول حاجه تحكي بالتجربه التاريخيه، شفنا الجلسات العامه نتاع الحوار تاع الحكومه. ثاني حاجه نحكيو بالمنطق الدستوري والقانوني واللي نحبوا احنا. الجلسه هذه ماهيش مش تكون جلسه اتخاذ قرارات او جلسه تصويب قرارات حكوميه او اتخاذ قرارات حكوميه، جلسه باش تكون نقديه. النواب صحيح ما كل التونسي يتفاعل بطريقتهم، هما شافوا أنه لازم يقطعوا العطلة البرلمانية ويحكيوا مع الحكومة في أزمة اجتماعية ترتبت على انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وغياب المياه المعلبة وكل ما يعنيه التونسي في الشارع. إذا كان مش يكون عندها حاجة أو امباكت مش يكون إعلامي لا أكثر ولا أقل. شنو معنى إعلامي؟ ممكن
1: فرق قلب
5: ما لم تقله الحكومة لوسائل الإعلام، ممكن إذا استجابت للنواب وحضرت معهم باش تقولون تفصيليا.
1: هل تعتقد انه معناتها ينجم وزير التجاره ديوان المياه المعدنيه ستيك يمشيو؟
5: هذا ايش قلت؟ اذا استجابوا، لانه احيانا
1: لازم يمشيو.
5: طلبوا النواب ايه؟ لا ما هو طلبوا النواب
1: ويلزم يعملوا حوارات. باش تقعد لي في يلزم ويلزم يعملوا حوارات. هما بكشك يعملوا حوارات عاملين مزيه. تعرف ما معنى حوار؟ معناتها انت المسؤول تخاطب الشعب.
5: مش تخاطب الشعب، مش يوالي نوابه.
1: لا معناتها حتى يعمل حوارات في وسائل الاعلام
2: حتى من خلال صحفيه.
1: لا كي تعمل حوار مع
2: الاصل،
1: كي تعمل حوار مع التلفزه الوطنيه ولا مع موزايك ولا مع الاذاعه كذا، راك انت تتوجه للشعب ولست عامل مزيع على الاذاعه. راي الاذاعه هي باش تقدم لك خدمه انه تخلي ملايين الشعب يسمعك. دونك هما الى حد الان لا يعترفون بهذا الموضوع.
5: في الحاله هذه شنو ممكن يصير؟ ما خلينا نحكي توا بالواقع. صار قبل انه دعوه الحكومه صارت في ظروف غير استثنائيه، يعني في الظرف العادي طلبوا النواب حضور الحكومه، ما حضرتش الحكومه. اش عملوا النواب؟ حولوها الى جلسه فرق قلبك هذيك. كل نائب يحب يظهر قدام الناخبين نتاعو فيولي تولي خطابات ناريه
1: باش يظهروا خير من رئيس مجلس النواب اللي من حفله لحفله يحضر وكذا.
5: معناتها تولي خطابات ناريه والكل متوجه نحو التصعيد اللفظي، ثم ينفض الاجتماع ويمشي الناس الكل على روحه. وحتى الملاحظه الثانيه نجم نحكي فيها، معناتها رئيس مجلس النواب وغيره يلزم ثم حاجه يلزم يتحل بها المسؤول ايا كان درجه المسؤوليه نتاعه، انه هو في وسط الوضع العام وانه الناس الكل تشوف فيه وانه معاناه الناس يلزم تظهر على سلوكه وتظهر على ويبان مهتم. اي مسؤول ما نحكيش على حاله معينه.
1: مره الوزير في الصيف وقت عدوى في اوتيل مصيف وهجت عليه الدنيا
5: وضع يعني الصيف اللي عديناه كتونسيين يطلب من جميع المسؤولين يكونوا في صلب الموضوع, وخاصه كيف يقولوا حاجه بناء. ولهذا نتمنى انه اعضاء الحكومه يستجيبوا فعلا. نحبوا نسمعوا, احنا نحبوا نقيموا الصيف نتاعنا هذا, نحبوا نشوفوا الاخطاء نتاعنا اللي توجدت وظيفيه ولا اخطاء قاهره فوق ارادتنا, والا الاثنين موجودين مع بعضهم. نحبوا كل مسؤول في البلاد يعطينا جرد لما حصل ولما يمكن ان يحصل, شنو نجم نتقدم, شنو نجم نتقدم باش نصلحوا
1: شويه. واضح, رغم اللي لا اعتقد انه قاهره فوق ارادتنا تتحط في السياسه, الماء تقطع منا ما ينجمش يكون الا منا. نجي زعيري دونك مش نواب يدعو الحكومه, هل تعتقد ينجم هذا يصير ولا صعب جدا؟
2: يزمو يصير يعني, تو احنا نقولوا ان شاء الله يصير, اما يزمو يصير لانه العادي هو انه هو ان مجلس النواب يستدعي الحكومه واساسا الوزراء المعنيين بالازمات اللي قاعدين
1: يستدعم. مولا هنا يستدعم وقت الازمه, تو احنا في نهايه الابواب لو اعلم نجم تستمر. ما نحكي لك يعني احنا في فتره الازمه بدات, لا ما نعرفش يعني يلزم في تطبق الازمه
5: نحو الانفراج بحكم العوامل الطبيعيه.
2: انا شفت بعض النواب اللي هبطوا ستاتويات على الفيسبوك وكتبوا, فما نواب تكلموا مشاو حتى المنابر العالميه وتكلموا وحكاوا على الازمه, وفما عدد من النواب كتبوا. نحكي في الصيف هذه وقت النواب في عطله, وقت البرلمان مسكر في عطله كتبوا. ما نذكر أنا عماد ولا جبرين, نذكر برشا نواب كتبوا وتحدثوا وعطاوا أدلوا بدلهم في الأزمات هذه, أزمة انقطاع الكهرباء, أزمة الماء وغيره. لكن هذا ما يكفيش, يلزم تكون فما جلسة عامة, أو سيدي خليني نقول جلسة فرغ قلب, ما يسالش جلسة استثنائية.
1: يلزم جلسة مسائلة والمسؤول يجاوب, شنو فرق قلبك شنو عملوا بها؟
5: مسائلة
2: إيش معناها؟
1: مسائلة معناتها يقابل الوزير والوزير يفسر له.
2: يعني باش يجيو المسؤولين المعنيين بالأزمات اللي صارت بقطع الكهرباء وبقطع الماء ماسونات وبفقدان المياه المعلبة, اللي هما وزير التجارة, وزير الصناعة, البي دي جي متاع ستيك, البي دي جي متاع السونات, البي دي جي متاع ديوان المياه المعدنية. وعلاش لا ما تجيش معناها رئيسة الحكومة؟ علاش لا مثالش يتكلموا
5: يقيموا على الاقل.
2: يا سيدي ما يقيموش, التقييم احنا نعرفوه, التقييم هلا قاعدين نشوفوا فيه ونعيشوا فيه, مش حتى نعرفوه, اما يجاوبوا على الاسئله واستفسارات وحيره الناس, لانه احنا توا الناس قاعد مش فاهمين.
1: حتى لو رئيس الحكومه ما تحضرش, ما تنجمش تبعث الوزراء والمسؤولين تقول لهم احضروا فسروا؟
2: يلزم.
1: هل يهمهم الاتصال ولا ما يهمهمش؟
2: يبدو انه ما يهمهمش. انا حسب ما فهمت انه الاتصال ما يهمهمش.
1: بلي باش نزيدوا
2: خاطر نوفل سمعني, في تنبك الازمه نتاع الضوء حد ما تكلم, لا يعني باستثناء الزيارات اللي عملها رئيس الجمهوريه وكل المجلس الوزاري المضيق, اما وزير الصناعه تكلم, بي دي جي نتاع ستيك خرج وتكلم, ما تكلمش وقت الازمه نتاع المياه المعدنيه,
1: سونيد ما تكلمش,
2: وزير التجاره تكلم, خرج شي واحد من خليني من وزير, خرج شي واحد من وزاره التجاره تكلم,
1: والبي دي جي نتاع ديوان المياه المعدنيه ما تكلمتش.
2: وقتاش تكلموا؟ وقت اللي الدولة يعني بعد مضي تقريبا ما نعرفش قديش, معناها أسبوعين أو أكثر من أسبوعين, معناها والناس يعني الأزمة وصلت الذروة متاعها, نحكي على فقدان المياه المعدنية والأزمة استفحلت, وقتها الدولة لقات حل وتبين أنه الدولة وقت اللي تحب
1: القد بداية حلها, مازال الماء مقطوع رواه.
2: اي لا نعم معاك,
1: يزمك تشد ساعتين الصف في جراند سيرفاس باش تلقى
2: بداية حل. المهم أنه هالبداية الحل هذه بدأت توفر كميات من الماء على الأقل. صحيح كميات مش كافية, لكنها بدأت الكميات تجي للمساحات الكبرى. وسمعت أنا ويلي تونس البارح, كي قلت البارح نهار السبت في مساحة تجارية اللي جابوا لها كميات كبيرة من الماء, كيتكلم في التصريح متاعه فهمت أنا اللي هو خطر, قال أزمة مفتعلة, أزمة مفتعلة. يعني المشكلة اللي حكينا فيه متاع مسالك التوزيع
1: هو سبب,
2: هو سبب علاش ما يخرجوش جماعة التجارة؟
1: علاش ما يتشدوش اليوم سبب؟ تو كي نعرف علاش ما يتشدوش ودخلوا لنا هذا سبب الأزمة، شدوا لنا 10 من الناس هذو اللي شدوا الماء.
2: يعني بالمحصلة يا نوفل مثال يخرج سيدي وزير التجارة أو من ينوبه يقوي يفسر للناس، التوانسة من حقهم أن يعرفوا المعلومة، راهو حق دستوري.
1: واضح حسين جيت راه نمشيو فاصل فاصل صغير ثم نعود.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميلة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر ميدي ماج.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماج نعملو طلع على الجرائد.
0: في الجرائد
1: نفس الخبر يتكرر. شوف انا نقترح سينيجي وخلي ردوا حصه اسبوعيه من ديمان، خاطر هما بيدهم نفس الاخبار كل عام، هم بيدهم يعني. تو باش نقول لك ثلاثه رياضيين انسحبوا وهربوا، معناتها الاخبار مش كانوا شهرتين اللي حكيناه، مش كانوا 6 أشهر اللي حكيناه،
5: ايام ثلاثه ايام تالي كانوا رياضي برك،
1: ولو ثلاثه بيدهم ثلاثه رياضيين اختفوا من البعثه التونسيه المشاركه في العاب البحر الابيض المتوسط في ايطاليا. الاختفاء والهروب، دونك شاهد الجيش ل 20 سنه في المصارعه، اختفت من مقر اقامه البعثه التونسيه في تارنتو. هبطت هي ستاتيو وحكيت قال ظروف صعيبة، وانا نعتذر من الناس الكل ونعتذر حتى من عائلتي، لانها ما قالتش حتى لعائلتها انها هربت. محمد امين السعيدي 22 سنة الكرة الحديدية اختفى من مطار روما، ومحمد امين بوحاجبة رفع الاثقال اختفى من مطار روما قبل الرحلة، لم تكشف البعث غيابه الا ان نبه طاقم الطائرة وجود مقعد شاغر لرياضي مسجل في الرحلة. دونك ثلاثة رياضيين بحسب التصريحات، بوحجب قرات برياضي 200 دينار شهريا، وأنه لم يحصل عليه منذ 4 أشهر، ضعف الحوافز والظروف اللي لا تساعده على مواصلة مسيرته. شهد الجلشلي قالت أنه 250 دينار تاخو في الشهر ويصرف هذا كل 6 أشهر، وأنها لم تحصل على منح مرتبطة ببطولات أفريقيا، وتحدثت عن صعوبات في التحضير ونقص حتى في المكملات الغذائية، وقالت نوصل من كومبيتيشن كومبيتيشن نقص 9 كيلو، وظروف التدريب ليست هروب من بعثة بل أزمة أعمق مرتبطة بواقع الرياضات الفردية، ليست حادثة معزولة. سيناجي سي خليل سيناهد لابريس البارح قالت حالة سابقة اختفاء رياضيين تونسيين في مدريد 2024، غفران بالخير تذكروها في أوسلو 2025، ثم في جويل 2026 تذكر وقت فازت ألمانيا. دونك الحكايات تتكرر ولا رد فعل رسمي أو رد فعل ممتاز.
5: تذكرنا نوفل ان شاء الله مش نزيدوش نعودوا نتفكروا وين تهب الطياره التونسيه في مطار هذا ابطال باش يشاركوا في مسابقه دوليه او اقليميه او متوسطيه او اولمبيه. هذه هذا هذا هو المشكله. احنا تفكرنا ويبدو خاطر انا كي نسمع
1: هذه ثلاثه خاطر هبطوا في فضاء شنغن وفضاء متميز
5: سمعنا منهم هما سيدي يا خويا تناخذوا الاشياء تاخذ بالمنطقه. يجيك كفاءه رياضيه وطنيه في الكرة الحديدية ولا في العدو ولا في كذا وتسمع أنت وتسمع الناس اللي فما منحة بمئتين دينار شهريا وتتصب مرة في سمستر في ستة شهور مكملات غذائية وما إلى ذلك. تسمع باللي الكفاءات الوطنية الرياضية هذه اللي راي مضحية بكاريير أخرى من أجل الكاريير الرياضية راه وقت اللي واحد يستغرق حياته ويحسن في البرفورمانس متاعه وكذا راه باش ينسى خدم أخرى وماهوش باش يبني حياته. وثم الدولة مسؤولة على أن الأبطال هذم تتعهدهم وتشجعهم باش صورة البلاد تكبر وتزيد تكبر. وقت نلقاو الحكايات هذه مع السباحين ومع الكرة الحديدية ومع غيره فنقولوا أنه نفهم أي إنسان كي يبدأ طالع في الطيارة يا ماشي يعمل في كومبيتيشن ولا ماشي يبدل في الأجواء باش يشوف هو مش يعملوا هم راهم يمشيوا ويشوفوا جهات تتعهدهم توفر لهم الحوافز الكافية مش فقط المادية باش يكملوا كارير رياضي
1: ينجم يكونوا ربطوا خيوطهم اللي في تونس بالانترنت
5: ومش فقط يلوجوا على الفلوس يلوجوا على الظروف اللي تخليني أنا النجم ولي بطل أولمبي وتنجم وبالتالي أنا إذا كان ثم علاج راهو باش يكون في وسطنا نحن علاج من داخل المنظومة التونسية المخولة لها برعاية الرياضيين هي اللي يلزمها تجاوب على سؤالات في الحق ما تقالش 200 دينار في وقت كما كان في 2016 ما تقالش كلمة 200 دينار كمنحة معناها هذه شنية للتحفيز ولا للحط من المعنويات شنية بالضبط ليه بالحق راهو معناها
1: للحط من المعنويات والله حق بسميهم منحة الحط من المعنويات ليه وتتعطيك كل 6 شهور وضع خليل يلا نجي سعيدي
2: والله كي نقرا قريت ستاتوي نتاع شهد الجلجلي صراحة والله ما لقيت ما نعلق بالحق وما تلقى ما تعلق لانه كي تقرا
1: يعني احنا من المفروض راهو نجيو ضدهم
2: يعني اي يا نوفل شوف خلينا
1: في بالك فما شكون كتب لدعي الذكر سمي لازم نحيوا لهم الجنسيه
5: اي تو ذا كلام هذا خلينا هو ما يحبش يعني الوطن في بالك ما الناس ما توك تعمل لي ظروف كيما هكا انا نحب نلوج على ظروف ما خير
2: بربي سامحني
5: هذا هو لو فكرته ما انا
1: اللي قال هكا راهو يخدم البرة مع العلم اللي قال هكا يشتغل خارج تونس تفضل
2: رياضية نتاع نخبة تقول لك انا بطلت تونس 7 مرات متحصل على 3 ميداليات ذهبية صنف صغريات وثلاثة ميداليات برونزية صنف كبريات وزوز ذهب مع فضية في البطولة العربية. تقول معناها راتبي الشهري كرياضية في النخبة التونسية
5: 200
2: معناها كل 6 شهور 250 دينار يعني تاخذهم كل 6 شهور. قالت هذا كان خذيتهم معناها. وتقول اللي منحت البطولة الإفريقية تاع 2024-2026 التوى مخذيتهم يعني شنو مش تقولها يعني بالحق الكلام هذايا معناه أنا نتصور أن وزير الشباب والرياضة راهو قرا ونتصور رئيس الجامعة الرياضية راهو قرا
1: ليه ما تعاود الكلام هذا كل 6 أشهر يتعاود
2: إيه يا نوفل إيه وبعد
1: كل مرة بطل يعاود
2: توا أنا ما نحبش نبرر على عملية هروب من المنتخب الوطني
1: نحن ضدها
2: ما نبررش أنا ضدها
1: واضح.
2: أما وقت اللي تلقى رياضي يقول لك أنا راني ناخذ في 250 دينار معناها وعندي 6 شهور ما خذيتش منهم حتى من ليم وقول لك معناها أنا راني هزيت ميداليات معناها وراني شرفت تونس وراني رفعت علم تونس معناها في أكثر من مناسبة في معناها مباريات عالمية علم تونس يرفرف هز علم تونس وراه العالم الكل يعني بفضل الرياضية هذه ورياضيين النخبة الكل وبعد قولك ناخو 250 دينار 250 دينار ومانيش قاعد ناخو فيهم هي أنا شنو تقول معناها ثم ما فيهاش جدال ولا نقعد نلوجوا على الأسباب مانيش باش نلوجوا على الأسباب ثم سبب وحيد ثم تقصير ثم إهمال ثم لا مبالاة من قبل وزارة الشباب والرياضة وما يخرجش بعد مسؤول يقول والله لا لا غير صحيح وهناك رعاية والكلام ذاك كل اللغة الخشبية ورعاية واهتمام متواصل وهناك تأطير والدولة عملت ما شو عملت هذه معناها هذه رياضيات تقول لك أنا أخويا راني ما ما معناها ناخذ في 250 دينار ومش قاعد ناخذ مش قاعد ناخذ فيهم يعني شو تقول معناها هي وزير الشباب والرياضة أخويا يشو يخرج يتكلم يشو معناها فسرونا شو اللي قاعد يصير كل مرة نخسروا معنا رياضيين كل مرة
1: أبطال الأولمبيين ناخذوا قرار نزيدوا لهم في الشهيري يعطيه مليون زوز ملينا كمان أبطال
5: يعني مع البطولات راهو ينوفل باش يتفرغ للنشاط الرياضي من يمشي على حاجة أخرى في حياته هذا هو المشكلة
2: سمحني معنا نبدأ نحاسبوا فيهم اشبيهم اشبيه ما ربحش ميداليه اشبيه روح ليكيب ناسيونال مشات معناها وروحت بلا كذا يعني نحاسبوهم ونحاسبوهم بقسوه والناس
5: وفرت له انت
2: وقت اللي يهز هو معناها يجيب لك بالماريس يجيب لك ميداليات ويرفع العلم ويقول لك راني مانيش خالص اي سامحني شنو هذا يعني
1: واضح واضح
2: خلصوا اعطيو يا ولادي راهو كل رياضي معناه الرياضيين اللي شاركوا في الالعاب الاولمبيه في كل الدول مانيش نحكي على الولايات المتحده ولا اوروبا ولا الدول الغنيه نحكي على الدول اللي كيفنا احنا راهو حقه انه يتقاضى
1: واضح سينيش
2: اجر يكفيه
1: واضح يلا فاصل ومن بعد نمشيو للموزايك 24
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قال أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرق حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن تلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل

0: مبدأ التفاوض. التفاوض ويحكي عليه مطولا، قال أنه مختلف أشكال التحرك والاحتجاج المشروعة التي دأب الاتحاد على استخدامها تبقى مطروحة أمام القطاعات، سواء للدفاع عن مطالبها وحقوقها أو للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة سابقا. يعتبر أنه الأزمة اللي توجهها تونس ما عادش تقتصر على الملفات الاجتماعية والمهنية، بل يقول أصبحت تشمل حسب تقديره قضايا وطنية متعددة تمس مختلف جوانب الحياة العامة. وتحدث سلمي أيضا عن مشاورات مع المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لما سماه تحرك وطني يدافع على مكتسبات البلاد.
1: واضح دونك اتحاد الشغل بين متوقع مش متوقع، حكي لي خلت له.
2: هو في الحقيقة متوقع، اتحاد الشغل هو موجود في النسيج التونسي، موجود في النسيج التونسي كمنظمة عندها تاريخية في النضال الاجتماعي هذا بالتأكيد، لكن ثم أشياء ربما نوفل، ربما لتعقد الوضع والأزمة تبدو مش واضحة قدامنا. بمعنى كلام سي سلمي كان ناخذوه كما هو، يدعو القطاعات ثم يدعو إلى تحرك وطني اجتماعي ويتنادى مع المجتمع المدني. شنو ساعة طلب الاتحاد إذا القطاعات باش تمشي تنظم حركات إضرابية كما دار عليه الوضع لسنوات؟
1: ما قالش إضرابية،
2: جبد قطاعات وبعد جبد تحرك وطني احتجاج. لا احنا تو نحبوا نفهم وين ماشي الامور. اذا التحركات مش تكون قطاعيه بالطريقه المالوفه والتقليديه، فنحن تقريب تونس ماشي في حاجه ليها الان، لانه كل قطاع يخدم هو مكسب لنا في ازمه نحبوا نخرجوا منها بمزيد العمل. بمعنى ان اليوم راهو الوضع هو وضع نتاع تضامن تونسي في وجه ازمه كبيره مناخيه وطاقيه وغيره، يتطلب انه اشكال الاحتجاج تكيفوا للإيجابي وليس للسلبي. بمعنى لو الاتحاد مثلا اليوم شعم تحرك وطني احتجاجي، دعوة مثلا تجمع قدام ساحة محمد علي ولافتات تلفت نظر السلطة إلى أخطاء برشا ناس لم تكن نظرها، هذا
1: ما هوش تضامن. لحظة ما نعيشوش، ما يزمني
2: لا شوف
1: لا سيخلي الوقت اللي يبدأ الأزمة سببها قلة كفاءة بشرية نولي نحتج عليها. لا مانيش تضامن أنا كي الدنيا سخنة الماء مش يتقطع خطر الدنيا سخنة.
2: لحظة
1: الماء تقطع لي قلة كفاءة المسؤولين على تخزين المياه.
2: خليني مفسر لك.
1: دونك أنا ما هوش تضامن.
2: مش متناقض مع كلامك.
1: الاستيك قصت لقلة كفاءة المسؤولين على تزويد استيك بالضوء.
2: أو بش مفسر لك بش نكون واضحين، كلامك مش متناقض مع كلامي. وأنا أسندت الروحي حق نقد خيارات السلطة في التعامل مع الأزمة من ناحية الاتحاد ولا الغير الاتحاد.
1: أي فلا.
2: هذا واضح. أما إنما اللي قلته يتعلق بماذا؟ يتعلق بأن اليوم في ظرف اللي يعيشوه التوانسة اليوم ما نجمش نزيد نوجعهم بإيقاف أي قطاع عن العمل أو إضرابات ما هيش مبرمجة أو إضرابات تمس السيكتور هذاك كما نقوله الطاقة والليسانس وكذا. نعرف نقصد مليح، وهذا اللي نقصد به التضامن. معناتها أحنا اليوم مدعوين باش الأجهزة اللي تخدم والدولاب اللي داير ما نزيدوش نوقفه، ولكن في المقابل كل صوت احتجاجي هو مشروع في البلاد هذه. كل سؤال يوجه للسلطة التنفيذية أو للإدارة التونسية أو للرؤساء المدير العامين للمؤسسات الوطنية هو مشروع في تونس، لأنه كما نشوفوا الاحتجاج هذا ربما عند النقابيين كما شفناه عند الناس العاديين في الشارع كما نشوفوا فيه عند نشطاء عند مجتمع مدني، ثم أسئلة وأسئلة حقيقية مش مفتعلة، أسئلة حقيقية حول إدارة الأزمة. يا ناس كيفاش الصيف هذا ما يتعودش في 27؟ أعطيونا خطة باش الصيف هذا اللي صار علينا التوى ما يتعود الناس في 26، لا من المياه ولا من هذايا المطلبية. وهنا المطلبية في الصلب دور الاتحاد ووظيفته التاريخية كمنظمة وطنية حتى واحد من جميع. لكن أنا اللي نأكد عليه فقط أنه كل حاجة تتعمل أشو معناها في الإيجابي، معناها باش نحفز الدنيا الكل باش تخدم على روحها باش تصلح وما نمشيوش في الأشياء اللي تزيد تعمق الأزمة ومنها تعطيل المرافق العمومية.
1: واضح ناجي زعيلي. دونك تدخل الاتحاد بعد أنه ملاحظ الاتحاد أنه ما فهمش تعامل معه، معناتها الاتحاد ما مع الحكومة ما فهمش، يظل حتى مرة مشيلهم ميل مشيلهم بالغلط. أي.
3: أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تحولت إلى أزمة مركبة. الأزمة بدأت أو تعمقت مع وقف القرار اللي خذته الحكومة، خذته السلطة بوقف الاقتطاع الآلي للاشتراكات. دونك اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه في أزمة مالية خانقة بسبب وقف الاقتطاع الآلي للاشتراك.

0: نحب نفسر هذه الاقتطاع الآلي للاشتراكات، معناتها آليا مش شهرية تخرج وتمشي الاتحاد، وهو أمر معمول به يظهر لي منذ عشرات سنين.
1: ما معمول به منذ القدم
0: لحظة فعلا اي ثم جاءت الحكومة هذه ونحت الاقتطاع الآلي، واللي الناس الكل كيتنحى قالوا الاتحاد سيمر بأزمة خانقة جدا، وهذا اللي صاير.
1: هذا اللي صاير، وهذا اللي قاعد يواجه فيه الاتحاد. الاتحاد اليوم رغم الإجراءات التقشف اللي اخذها في المدة الأخيرة، واضطر حتى إلى غلق بعض المقرات الجهوية معناها التابعة للاتحاد، لأنه الاتحاد عجز على حتى على خلاص معاليم كراء بعض المقرات. اليوم عنده مشكل مالي كبير وخانق وصعب جدا. الاتحاد اليوم معناه دخل منذ مدة في عملية إقناع المنخرطين، إقناع منظوريه، إقناع خاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية باش يعطيه اشتراكاتهم المالية مباشرة للاتحاد. وهذه عملية صعبة، لأنه ما ليش نحكيه على 100 منخرط ولا 1000 منخرط، نحكيه على مئات الألاف من المنخرطين. دونك الاتحاد اليوم قدامه تحدي كبير، هو الخروج أو البحث عن مخرج من الأزمة المالية هذه. وخليني نذكر حتى بالإجراءات التقشف اللي اخذها الأمين العام الحالي صلاح الدين السالم، وأنه تخليه أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام حتى على سياراتهم وامتيازاتهم، وتم ذل بيحة. عنده مشكل في المقر متاعه، والمقر اللي بناه في حي الخضرة يبدو أنه فما صعوبة في الكراء متاعه. دونك الاتحاد بعد وفما وصارت محاولات ورسائل بعثها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بعثها حتى من خلال بيانات الهيئة الإدارية إلى رأس النظام، رأس السلطة، إلى رئيس الجمهورية، يدعوه للحوار. وفي أكثر من مناسبة الأمين العام قال صراحة أيدينا ممدودة للحوار والتفاوض مع الحكومة. جاءت الأزمات هذه مع حلول فصل الصيف، وخاصة وزاد تعمقت مع القطع الدوري الكهرباء، ومع أزمة قطع حتى مياه السناد، وأزمة المياه المعدنية، مع غلاء المعيشة جاءت عمقت الأزمة، أو أعادت على الأقل طرح مشكل الاتحاد مع السلطة، طرحته فوق الطاولة، اللي هو المشكل الكبير، اللي هو انقطاع الحوار، انقطاع قنوات التفاوض والتواصل مع السلطة. شفناه هذا بشكل جلي وواضح، شفناه بشكل واضح في الأزمة الأخيرة اللي صارت في الإضراب العشوائي اللي عملوه سواق شاحنات نقل المحروقات، واللي معناها التفاوض جاء بعد الإعلان على الإضراب. دونك فما مشكل مش فقط معناها في انقطاع أو غلق قنوات الحوار والاتصال بين الاتحاد والسلطة، بل فما حتى أزمة أخرى داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تتعلق
0: أساسا ما بعد بيان الاتحاد هذا شنو باش يصير.
1: الاتحاد توا معنا من خلال البيان متاعه دخل في مشاورات ومحادثات مع منظمات، مع جمعيات، مكونات المجتمع المدني، فما تلويح بالتصعيد، هذا شفناه في الخطاب، خاصة في بيان الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، بيان كان معناه لهجته حادة جدا، وتحدث حتى على خطوات نضالية في تلميح وإشارة إلى إمكانية ربما معناها طرح موضوع أو طرح قرار الإضراب العام. اليوم شو المطلوب؟ المطلوب اليوم شيء واحد فقط من السلطة، هو أنها تستمع للاتحاد، هو أنها تقعد مع الاتحاد، لأنه شفت مع هالمشاكل هذه كل ومع محاولات التصعيد، ما ننساوش زادة اللي راو في وسط الداخل في البيت النقابي الداخل، راو فما أجنحة، ثم جناح يبحث عن التصعيد ويدفع نحو التصعيد مع السلطة، وفما جناح يظهر لي يتزعموا الأمين العام الحالي صلاح الدين السالمي يجنح إلى التهدئة إلى المفاوضات، ورأي مش الرسائل العلنية فقط مشيت للسلطة طلب الحوار، فما حتى رسائل مشيت يعني في المسالك الموازية إلى السلطة طلبا للحوار. لو يرجع الحوار بين السلطة والاتحاد أعتقد أنه الخطاب التصعيدي أو اللهجة التصعيدية المتوترة قد ربما تختفي.
2: نوفل عايش نحكي لك على غموض الخطاب، خاطر الخطاب كيولي عنده أكثر من مصدر. أنت نفسك تقول ساش يحب الاتحاد، أو مثلا عرض من العروض اللي قدمها هنا الناشي أنه ثم مثلا اتحاد الجهوية قولك نذهب إلى الإضراب العام، ولا وك عليه ساجي انسيستي اي عليه انسيستي على الشكل شنو بالضبط يا سيدي حطيناه هالاضراب العام هو تعطيل كل الدواليب هكا ولا لا، في نهار نقوم احنا التوانسه معناتها لا ثم لا ما لا ذا ولا كذا لا كذا وزيدها ما ثماش خدمه وزيد تعطل انت كل الدواليب قياسا انت تحب تحل مشكله الشعب التونسي ولا لا. الساعه هل مشكلة الشعب التونسي اليوم في الخدمات الحيوية مباشرة هذه ما هوش متاع تعطيل دواليب، هو متاع الدفع بالحق النقد الاحتجاجي اللي يمشي نحو أني نحفزك باش تصلح روحك، هذه الأساس. وما يدخلش فيها هنا الاقتطاع ولا مش اقتطاع، لأنه بين قوسين الاقتطاع نوفل خلينا نوضحوها حتى للناس. رأوا ثم ناس تسمع كلمة اقتطاع آلي تقول كل موظف تونسي أو عامل تونسي يحول جزء من مرتبه صغير ب3000 ولا فشهريا الى الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا مش هو اقتطاع مباشر طوعي بمعنى المعني بالامر، يلتزم كتابيا باش تقصولي ثلاثة، يطلب من وزاره التربيه مثلا باش تقصولي 3 دينارات من شهريتي في الاتحاد في وقت اللي كان ثم عقد اجتماعي كونترا ومفاوضات دوريه كل 3 سنين، كانت هذه اتفاق بين السلطه والاتحاد والاتفاق مشى سنوات. اليوم الاتفاق اتنحى يقول لك قانونيا انا مانيش مجبور باش نلملك فلوسك هاوك المؤخرتين نتاعك برا انخرط مباشره، وبالتالي هنا زاد قوه الاتحاد في ان
0: مخليش الحكومه كضغط على الاتحاد. لا
2: ويعني لكن انت كقوه الاتحاد
0: يعني الحكومه ورات هي خطوه تصعيديه من الحكومه
2: ملزما قوتك انت فاش قوتك في انك انت تواصل ديمومة الانخراطات من منخرطيك ويكونوا مقتنعين باش ينخرطوا باش هما يجيبوا فلوسهم، وهذه زادة خدمة كبيرة في إطار النقابة وخدمة كبيرة في إطار الجو الدخلاني متاع الاتحاد، يزم يكون هو يحفز الناس باش تمشي تنخرط، ويزم نسمعوا خطاب مو واحد وما يزمناش نسمعوا خطابات متضاربة ومتناقضة، ويلزم الصف الداخلي يتحسن، ويلزم الأوضاع أو المصالحات النقابية تصير برش حاجات زادة. هذه موضوع ثاني معناه
0: واضح واضح.
1: سمحني خليل
0: سيني جيلا ما عشوك تفضل
1: حالة الانفلات النقابي اللي عيشها الاتحاد، مش حتى فقط في المستوى الاتحاد الجوي، حتى في مستوى نقابات أساسية ونقابات عامة، معناها في برشا مؤسسات رام اليوم معناها ما عادش فما أكسيلة أو الارتباط النقابي بينها وبين المركزية النقابية، وهذا مشكل كبير، خاطر المركزية ربما ضعفت تراجعت، وهذاك علاش صارت عملية الانفلات. في حكاية الوضع المالي نوفل باش نذكر جوست مجرد تذكير، نفس الوضعية يعيشها اتحاد الفلاحين اليوم، عنده 300 موظف عندهم 10 شهور من غير شهاري ما خلصوش، فما أزمة مالية أيضا كبيرة وخانقة في مستوى اتحاد الفلاحين.
0: واضح. تراه فاصل وبعد نحكيه في موضوع مهم برجع.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند اسمع صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر ميدي ماج
0: يلا ما زلنا معكم هذه موزايك 24 نهد
4: نحكي على زيارة وزير الخارجية الألماني اللي باش ينطلق في جولة مغاربية تشمل تونس والجزائر من المنتظر أنه يجري الوزير الألماني محادثات مع رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية وسيلتقي أيضا خلال زيارته ممثلين وممثلات عن قطاع الأعمال وعدد من الشركات الناشئة ثم سيتوجه إلى الجزائر بعد زيارته تونس لإجراء مباحثات أيضا مع نظيره أحمد عطا ولقاء مع رئيس الجمهورية مرفوق بوفد من رجال الأعمال والصناعة الألمان لتعزيز التعاون الاقتصادي كان فما حديث على أهمية الشراكة مع تونس خاصة باعتبار ألمانيا من أبرز أسواق الصادرات التونسية وأهمية تونس للصناعات الألمانية خصوصا نحكي هوني على قطاع مهم وقطاع واعد جدا هو السيارات وأشار إلى تطور التعاون العلمي والمهني أيضا كنا حكينا عليه كنت ذكر نوفل الأخبار 7500 طالب تونسي يقرأوا في برلين وفي ألمانيا ودور الكفاءات الصحية أيضا الطبية وشبه الطبية التونسية في القطاع الطبي الألماني كيف أكد على رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا خصوصا في مجالات الطاقة والأمن والإمدادات تحكي أيضا على الجزائر واختم بالجزائر بأنها شريك استراتيجي لألمانيا في الأمن والطاقة نظرا ل دورها كمورد رئيسي للغاز في أوروبا وإمكانياتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
0: واضح. نجي زعيري شنو سبب زيارة صحيح؟ ما يعني بخلفك الكلمات الدبلوماسية.
1: الملف الطاقة في قلب الزيارة هذه زيارة وزير الخارجية الألماني وستكون في بشكون الملف هذا في قلب المحادثات اللي مش يجريها وزير الخارجية الألماني مع نظراء في تونس وفي الجزائر وبشكون ليه لقاء حتى مع رئيس الجمهورية فما التحرك الدبلوماسي هذا نوفل بشي يشمل الجزائر بشي يشمل تونس والجزائر يجي في سياق جيو سياسي جديد متحول في سياق اهتمام ألماني أوروبي بالغ الأهمية بكل ما يتعلق بالطاقة أو الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر ذكر اللي
0: فسر لي ما معنى الهيدروجين الأخضر تفضل
1: طيب. هو مصدر من مصادر الطاقة المتجددة كما طاقة الشمس وطاقة طاقة الرياح مؤخرا فما اتفاق صار اتفاق مكتوب بين الشركة الجزائرية العمومية لإنتاج الغاز السوناتراك وشركة VNG الألمانية وهذا كان الهدف منه زيادة الإمداد إمدادات الغاز الغاز الجزائري نحو أوروبا تعرف نوفل وهذايا مش خافي على الناس الأزمة اللي تعيشها أوروبا في مستوى الغاز وفي مستوى الطاقات المتجددة بعد الحرب الروسية الأوكرانية لأنه أوروبا كانت تتزود بالغاز من روسيا عبر الزوز أنابيب خطوط الكبرى نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 بعد القطع هذا ولات أوروبا تشري الغاز مباشرة من روسيا لكن بأربعة أضعاف السعر متاعه الأصلي دونك جاء الاهتمام هذا علاش تونس والجزائر لأن الجزائر معروف من أكبر الدول المصدر المنتجة والمصدرة للغاز وتونس طبعا بحكم موقعها الجغرافي ما تنساش اليوم تونس والجزائر شمال أفريقيا عموما هي دول تنجم فيها إمكانات كبيرة للاستثمار فيها
0: في تونس كنقلة أرضية وبحرية
1: في الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح وخليني نقول لك اللي راو فما حديث باش يكون في اللقاءات وزير الخارجية الألماني على إمكانيات الاستثمار ويعني استثمارات ألمانية باش تكون في تونس. به ما ننساش اللي راو فما مشروع كبير تم توقيعه اللي هو مشروع ساوث تو كوريدور اللي هو ممر الهيدروجين الجنوبي باش يتم إقامة أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا تحديدا من تونس والجزائر نحو أوروبا. في الجانب الأوروبي شكون اللي وقع الاتفاقية ذي مع تونس وتونس والجزائر اللي هي إيطاليا وألمانيا والنمسا. المشروع هذا باش يكون حاضر في تقريبا في بداية مستهل 2030 ويستهدف نقل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويا نحو الأسواق الأوروبية.
0: الهيدروجين الأخضر هو هيدروجين يتم استعماله انتاجه باستعمال كهرباء من مصادر متجددة كما الشمس والرياح من دون حرق الغاز أو النفط ومن دون انبعاثات كربونية مباشرة.
1: هو الهيدروجين باش يعوض استخدامات الكربون في أوروبا اليوم اللي يمثل مشكل بيئي كبير برشا. وفما عملية تحول ونقل
0: الهيدروجين على ما نعملوش للضوء الواحد نتاعنا
1: احنا
2: هذاك تنجم ما تبيع ياك الوقود الرفيع وهذاك الكذا وتاخذ به طاقه مثلا في اطار
1: التبادل. هي مش مجرد انه تونس راه والجزائر باش يكونوا معناها مصدر للهيدروجين الاخضر فقط نحو اوروبا. فما استفاده متبادله، فما استفاده من الكهرباء طاقه الكهرباء. أيوة. فما استفاده زاده من الطاقات المتجدده. فما في المقابل فما استثمارات باش تتحط في تونس وفي الجزائر في ما يتعلق بالطاقات المتجددة خاصة إنتاج الكهرباء والهيدروجين من طاقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الأنبوب هذا الأنبوب ساوث تو كوريدور باش يبدأ العمل متاعه تقريبا يعني هذا دخلت على الموقع متاعه موجود موقع اسمه ساوث تو كوريدور. يقولوا أنه بش تقريبا الأنبوب بش يمتد على حوالي 3300 كيلومتر بش يخرج من تونس والجزائر نحو أوروبا. دونك الدول اللي
0: وقتاش بش يبدأ العمل المقدس
1: يبدأ بداية سنة 2030 بداية التشغيل متاعه. دونك
0: وكيل ألمان يقولوا معناتها منضبطين في الوقت مش كيفنا 2030 تبدأ 2030.
1: الألمان قوتهم في التخطيط والتنفيذ.
2: أقولك العقل الألماني
0: يعني العقل الألماني
1: مش ألمانيا فقط ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
0: إيطاليا بينه كركرة فيهم النمسا وألمانيا مونجيلا.
1: خليني أقول لك نوفل اللي إيطاليا وكالزيارات المكوكية اللي عملتها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية للجزائر
0: حس على مصلحة هاريتا
1: طبعا
0: مشروع عاي.
1: شوف تعرف وقت اللي مشيت جورجيا ميلوني مشيت الجزائر وليبيا هزت معها شكون؟ هزت معها وفد من كبار منتجي وموزعي الغاز وعلى رأسهم البي دي جي متاع شركة إني الشركة العملاق العالمي في توزيع الغاز. عملت اتفاقيات مع الجزائر ومع ليبيا لاستغلال وتصدير الغاز نحو إيطاليا. وإيطاليا قاعدة عندها توا تقريبا 3 سنوات قاعدة تخدم على أنها تكون منصة بلاتفورم لتوزيع الغاز من إيطاليا نحو الدول الأوروبية.
0: واضح.
1: أوروبا تعد عليها شتاء قاسي شتاء هذا وشتاء اللي قبله.
0: أيوه.
1: دونك الخدمة كل
2: كان دور ألمانيا
0: ولا وحتى الغاز وحتى الغاز فرضوا حتى كيفاش تستعملوا غيره. خلي
2: في تعليق صغير الألمان كان ذكر ناجي من تقريبا من 2011 أو 2012 اهتمام كبير كبير كبير برشا بالمجال التونسي في الطاقات المتجددة. نتذكر اللي حزب الخضر الألماني بعث حتى بعثات لتونس ودراسات وقديش من ساعة شمس في العام بالضبط. وبالنسبة للألمان تونس سوق واعدة لأن هي نفسها محملة بهاجس الأمن الطاقي وتحب تخرج من التبعية الطاقية مع الحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها على أوروبا وغيره. وهذه سوق ربما واعدة تندرج في إطار نصف الإشكال اللي عندنا نحن النجم. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا نحبه من هنا ل 2030 مثلا جزء كبير من احتياجاتنا الطاقية يكون من الطاقات المتجددة وهذا سوق مفتوح في العالم يلزمنا نخدم عليه. لكن ما يلزمش ننساه التونسة ونحن نشتغل على هذا أنه الطاقة المتأتية عن حرق الغاز الطبيعي عندنا نحن واللي هي قاعدة تسير لنا في أكثر من 90% من احتياجاتنا هي نفسها أيضا في حاجة إلى التحول إلى أولوية. يعني المولدات الكهربائية التقليدية عندنا فيها مشكل قبل ما نمشي للبدائل.
0: واضح. شكرا لك خلي. شكرا لك ناجي. أميمة تقدم الأخبار. نبدأ في الساعة الثانية في ميدي ماكا.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
3: اريدو طور عالمك. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. أحدث مؤشرات الهيئة العامة للتأمين تظهر تطورا إيجابيا في نشاط قطاع التأمين في تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، إذ ارتفع رقم معاملات مؤسسات التأمين المباشر بنسبة 13% ليبلغ 2529.2 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7.291 مليون دينار. ويعود هذا التطور وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين بالخصوص إلى نمو رقم معاملات التأمين على الحياة بنسبة 9.4% لتصل إلى 774.2 مليون دينار مقابل 648.3 مليون دينار، لترتفع حصته من إجمالي الأقساط من 29% إلى 30.6%. التعاون الفني بين تونس وعدة دول يعتبر منصة منظمة وآلية انتداب قانونية للكفاءات التونسية بالخارج، حيث يقدر عدد التونسيين بالخارج بنحو 27 ألف تونسي موزعين على كافة دول العالم، 55% منهم دول الخليج ونحو 30% بدول أوروبية، إلى جانب التوجه إلى أسواق أمريكا الشمالية منها كندا وعدة دول أخرى. ويذكر أن عدد المتعاونين منذ إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني بلغ ما يفوق 79 ألف متعاون، إضافة إلى تنفيذ الوكالة عدد برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 6500 إطار عربي وإفريقي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه رئيس وزراء الهند: ما زلنا نسعى إلى تحقيق الاتفاق ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا مصلحة المنطقة، مضيفا أن واشنطن اختار طريق الحرب وانعدام الأمن وفرض الإرادة بالقوة بدل الاستفادة من الدبلوماسية. الباحث الأول في معهد أكسفورد لدراسة الطاقة يقول أن الصين عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز أمن إمداداتها عبر زيادة الإنتاج المحلي وبناء مخزونات استراتيجية وتجارية من النفط والغاز. التلفزيون الإيراني الرسمي يذكر نقلا عن بيان صادر عن حرس ثوري أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. نهاية الموعد الإخباري. قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فابونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورتاني ومراد وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورداني على موزايك فان.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. هذه ميدي مايك في ساعتها الثانية بالطبيعة. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين. تتفاعلوا معنا على الواتساب 23 500 13. تبعثوا لنا تساؤلاتكم من بين التساؤلات علاش أنا مش نوفل تنجم تسألوا ميساج تنجاوبكم علاش. أما بالطبيعة كما العادة نذكركم فقراتنا بعد شوية ما فاتك شيء مع سلاح الدين الساكوحي. زاد كيف كيف الموعد باش يكونوا مع نادية الفورتي. مرحبا نادية.
1: أهلا وسهلا سلاح. مرحبا
0: بيك نادية. مش تسلم عليك خاطر كان موجود في الساعة الأولى. أنا نسلم
2: زاد يظهر لي
0: خرج يلوج على الماء. صحيح ثم ستيك نتاع ماء. أنا الساعة الأولى كنت أنا لوج على الماء هو مشي لوج على الماء ما يبيع وكان ستيكتين للمواطن دونك قسمنا رواحنا.
2: الساعة الثالثة نمشي أنا
0: صحيح إكزاكتومون. دونك سلم زاد علاش جيت عبد الله. مرحبا
3: مرحبا. أهلا وسهلا سلاح.
0: صافا الحمد لله.
4: أنا مشكلتي إنه بلاكي يضحك.
0: بلاكي فرحان برشا.
3: هو الكل فرحوره.
0: كلهم فرحوا. كلهم فرحوا.
3: متواطئين.
0: دونك حاليا سأترك المنصب. تعرف الحياة تدور على السلطة اللي قاعد يجي تو. شو قاعد أفلو كيف باش نمشي تو المش هكا كي العادة. الفقرة اللي استنستو بها مع جيهان بن عبد الله.
5: مش هكا.
3: مرحبا من جديد.
0: مرحبا.
3: اهلا وسهلا. بعد ما حكينا على الماء بعد ما حكينا على الانقطاعات باش نحكيو على تغير المناخ في علاقه بقفه المواطن في علاقه بالمرشي. المرشي اللي كل نهار تتبدل اسوام تتبدل السلع الموجوده الخضره الغله اللي تنجم تكون ناقصه حاجات في موسمها زاد نجم نلقاها مفقوده. نتحدثوا على قوت التونسي دجاج الحليب فرين عظم بطاطا الحم اليومي نتاع التونسي. سامحوني الحم نحيو اليومي نتاع التونسي. نحكيو على مواضيع اخرى.
2: شهري
3: كل واحد وقسمه. فما شكون يقول لكم العيد العيد مثلا
4: ينو. كان جيت انا نقص عليك في الحم اليومي. المذيع هذا ما يقصش ديف تقلاش يهمي
0: صحيح. انا ناكل حم كل يوم بحقي. شكون عليه
3: مانيش باش نحكي. ودونكوني على التزويد توريد النقل الاعلاف التضخم والاحتكار.
4: سندويتش شاورما اللي تاكل فيه نجم يكون مش الحم.
0: امبوسيبل.
3: بوسيبل على الاخر.
0: نجم غادر نمشي بخاطر كل شيء.
3: فما الحم مصنع في المعامل في المصانع.
0: قاعدين
3: ياكلوا فيه ما بتعرفوش صحي مش صحي باهي مش باهي. ما باش يكون ارخص سيسيو.
0: اكيد اقل سوم ماهوش كيما الطبيعي. لما حاله تو برشا منتجات ديما الناس اللي يخموا يشوكوا فما زال اللي يرجعوا البيو الكل.
2: يقول لك الاندستراليزي الكل ماذا بيك تبعد عليه في
0: الاندستراليزي.
2: تو نحكيو فيه نهار الخميس ان شاء الله اكثر
3: مثلا موضوع من المواضيع. كل واحد يبخو مو دونك نحكيو على تغير المناخ اللي يمشي نجم يكون في الفترات الجايه هو عامل من العوامل اللي تنجم تاثر على قفه المواطن. تغير المناخ كيما تعب التونسي في الصيف كيما نقص الطاقه كيما الماء زاد كيف تاثيراته كانت واضحه كيما اثر على مواطن شغل الناس على صحتهم ينجم يوصل لغذاء التونسي ينجم يوصل لقفته. كيما تعرفوا منطقه المتوسط هي الاكثر هشاشه قدام ارتفاع درجات الحراره نقص الماء الجفاف المظاهر المتطرفه كيما الرياح القويه الفيضانات وغيره. دونك نحكيو على مخاطر باش تمس الفلاحه بطريقه مباشره والفلاحه اكيد نحكيو على الامن الغذائي.
1: هذا قلب المتوسط في احلى سباحه جهينا
0: اكيد
3: ليه خرج عم هذوما سوز سليح
0: ولا مرتبصلها مش معلش ما صحفيين
2: شايف البارومتر هذه
3: دونك
4: خاطر المذيع مش ميني بلاستيك
3: فوالا سمحنا بربي
0: نوزه 60 كيلو ما سي نورمال. إن شاء الله تقوم مذيع ميني بلاستو على كل سنة ما أحسن لأميني غدوة إن شاء الله. تفضل
3: ليش ما نكملوا
0: نكملوا
3: عادوا مرة أخرى
0: مراني منشط سيء مستفز
3: مش عكا اسمع الفقرة. دونك درجة الحرارة كما تعرفوا في جويليا كنت بعيدة على المعدل الوطني 31.7 درجات دونك فوق المعدل ب3.4 درجات على المعدل الوطني المعتاد. بالنسبة للأمطار كيف في شهر جويليا في العادة تكون 111.3 مليمتر مسنة كانت أقل مشتر برشا أقل ب43% نحكي على 48.6 مليمتر أكعو. خلينا نفهموا الموضوع أكثر معنا المهندس الفلاحي عيسى عروسي يفسر لنا كيفاش المناخ النجم يأثر مباشرة على الفلاح.
6: والفلاح هو من أكثر الناس اللي يحس بها التغيرات المناخية هذه ولات الفصول قصيرة برشا وهذا قاعد يعمل في اضطرابات كبيرة في الدورة الفيزيولوجية متاع النباتات. باش نحكيو على الطماطم ولا الفلفل ولا الزيتون ولا البطاطا يحتاجوا درجات حرارة وظروف مناخية مناسبة باش تنمو النبتة باش تصير عملية الإزهار عملية العقد وبعليك تكبر الثمار وتنضش. معناها كي تجي موجة متاع حرارة قوية في وقت الإزهار مثلا حبوب اللقاح تتأثر تتحرق تولي تصيرش عملية العقد وتجم الأزهار هيك تطيح، وبالتالي الإنتاج متاعنا ينقص. كيف ما مثلا زادة قولوا احنا البطاطا هي زادة حساسة برشة للحرارة، درجة حرارة مرتفعة تجم تعطل تكوين البطاطا وتقلل الحجم المردودية. الأشجار المثمرة كيف مثلا نحكيو على الزيتون ولا على اللوز ولا على المشمش ولا على العود الأحمر ولا على التفاح نجاس، هذا كله معناها ما هوش محمي، خاطر التغير في درجات الحرارة ينجم يأثر على خروج البرعم الزهرية، وكيف كيف ينجم يضرب لنا الثمرة بتاعي. يعني كل الظروف المناخية ما عادش تجي في وقت الطبيعي، وزيد على هذا وليت عندنا أمطار وليت قليلة وغير منتظمة، الريح زادة كيف كيف زادة وليت تمثل عامل خطر، خاصة من وقتنا نضش الثمار نجم تتسبب برشا في تساقط الأزهار والثمار وتضرب النباتات. موجات الحرارة الطويلة اللي هي وليت بريمون بالحق من أخطر الحاجات، النبات ولا يدخل في ستريس ترميك نجم تصير أضرار كبيرة وحتى موت بعض النباتات ولا حروق معناها تبدأ واضحة على الغلال اللي يسبب معناها في تلف الغلال، ظهور معناها العديد من الأمراض كالكسوة حشرات ولا فطريات. في النهاية نجم نقوله اللي كل العوامل هذه تأثر على المردودية والإنتاج، وبالتالي تأثر مباشرة على دخل الفلاح وعلى أمن الغذاء متاعنا.
3: أسعار جويليا بالنسبة للغذاء والمشروبات الغير الكحولية زادت ب 6.6% مقارنة بجويليا 2025، هل باش يتواصل النسق هذايا؟ هل المناخ اللي عشناه في فترة الصيف هذا نجم تأثر على غذاء التونسي وقفته في الصيف، وخاصة أنه نعرف درجات الحرارة متواصلة في ارتفاع والدراسات الكل قاعدة تقول أنه مثلا نسبة إنتاج التمور أو الزويت الأهم بالنسبة لنا قاعدة تتراجع سنويا وفي علاقة مباشرة بتغيرات المناخ. نزيد نفهم الموضوع بعد لحظات فيما يخص التربة متاعنا كيفاش تأثرت بالمناخ، المياه جودتها ووجودها. تكون معنا بعد شوية الأستاذة المختصة في علوم البيئة ومنسقة لشبكة عالمية للقضاء على الملوثات السامة في المنطقة العربية سميان غانم.
0: ما تبعدوش لبعيد، نجم مزادة خليجو سيلتكم على 23500 واتساب موزيك.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن نتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
7: كاليبسو
5: samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Anebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midi Mag.
0: كاملين معكم هذه ميدي ماغ، تابعونا على اللايف يوتيوب موزايك فام. كما شفتوا في مشاركة كنا نحكيه على كيفاش نجم يأثر المناخ على غذاء التونسي، اللحوم، حبوب، دواجن، حليب، أكثر تفاصيل باش نزيدو ناخذوها توا معاك جيهان.
3: كما كنا نسمع في المهندس الفلاحي عيسى عروس اللي يتحدثنا على تغير المناخ درجة الحرارة من الفلاحة حتى كي نتحدث معهم مباشرة يقولون رانا ما عادش عارفين وقتش نزرع وشنو نزرع وشنو نجمع وشنو نخليه. تخوفات من أمراض من فطريات تنجم تطرأ فجأة أما مش هذا أكهو تأثيرات تغير المناخ على الفلاحة في تونس وعلى الأمن الغذائي التونسي. خلينا نفهم الموضوع أكثر. ضيفتنا سعادة إنها معنا سمية الغربي أستاذة ناشطة بيئية ومختصة في علوم البيئة. مرحبا بك على الأولى في تونس.
8: يعيشك عسام ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: مرحبا بك. دونك كما كنا نحكي ومن ناحية فسرونا شوية كيفاش يتأثر الانتاج الفلاحي ومتابعه زادة حتى كما شفنا الأرقام اللي تحطت على نفوق الدواجن على عدة صعوبات يشهدها المجال الفلاحي بصفة عامة. اليوم تونسي ولا خايف على قفته؟ يقول كنا نجم نمشي المرشي مثلا نلقى أسوام غالية، نلقى طماطم في فصلها مش موجودة، الفلفل مش موجود. هذا كيفاش ينجم يأثر على العادات الغذائية للتونسي؟ كيفاش ينجم يأثر على قفته يولي ما عادش يحس انه تغير المناخ ومجرد سخانه تقلقوا تعبوا في الصيف هي زاده باش ترافقنا على طول العام وحتى على السنوات الجايه؟ لانه حتى الدراسات اللي تخدمت على 2050 وال 2100 يتوقعوا تغيرات مناخيه متطرفه وشديده وقويه. هذا كيفاش ينجم ياثر على فلاحتنا في تونس، على تربتنا، على جوده الماء، على وجودها ندرتها، كيفاش ياثر على قفه التونسي باختصار؟
8: هو بالضبط هو كيف ما تفضلت سيادتك وكيف ما تفضل زيادة سيادة المهندس على الفلاحة. اليوم عنا بالطبيعة باش تكون فما برشا مشاكل اللي كان ما ناخذوش الإجراءات من توا على القصف المواطن ولكن على الجودة زيادة متعليك الفيها. علاش؟ على خاطر كيف ما تفضل سيادة المهندس أنه قالك فما تأثيرات حتى على دورة الحياة متاع النبتة، لكن في دورة الحياة هذه وهالتغيرات هذه بالطبيعة باش تكثر الأمراض وكي نقوله تكثر الأمراض باش تكثر الدويات. دونك اليوم الفلاح ولا مجبور باش يستعمل برشا دويات اللي هي باش ينجم يمنع الانتاج الفلاحي نتاعو. بالطبيعه كي نقولوا كثره الدويات يعني بالطبيعه باش ثم تلوث التربه، ثم تلوث المياه، وكيف كيف تبقى بقايا واللي نجم يستهلك الانسان وقت اللي هو يشري.
3: يعني مش نحكيو كان على وجود السلع والمواد الغذائيه، نحكيو زيد على الجوده نتاعها. مش معناها باهيه ولا خايبه، مداويه برشا صحيه ممكن نجم نعطيوها التسميه هذيا وإلا مخطئة أو مضرة.
8: بالطبع هي باش تبقى ثم بقايا باش تقعد على الماكلة اللي ناكلوها ومنعهم عندها. بالطبع هي انت والدواء اللي تستعمله ثم دويات اللي هي يستعملها معناتها بصفة يعني في كل أسبوع باش ينجم يمنع، وهذا إذا باش يحبط بطبيعة بعد للمرشي باش ثم بقايا باش تبقى على الماكلة وباش يكون يستهلكها يعني بكميات مختلفة. والمبيدات اللي لازمنا نعرفهم أنه استعملنا بالدويات يعني باش تمس لك معناتها التربه وتمس الناس كل من البيبي للشيخ. هذه علاش؟ على خاطر هي مرتبطه بماكلتنا وبطبيعه باش توصل حتى للمياه وباش توصل للطبقات المائيه. وهذايا نحن
3: معناتها حتى المياه الشرب زاده
8: بطبيعه المياه الشربه في الحوايج زاده كيف كيف. ويعني انت علاش يقولوا نحن يعني تسمية دائما ولات مدي ولا بيو بيو بيو، لكن لازمنا ننتبهوا يعني كلمه بيو راهي ماهيش معناتها لازم نطلقوها عندها بصفة عشوائية. راهو انت حتى جارك انت ما تستعملش دواء وجارك بحذاك دواء راهو باش يوصلك هذاك، معناتها ما تنجمش تقول اللي انت باكلتك بيو على خاطر ما تعرفش قداش وصلك كمية من هالمواد هذية. وبطبيعة هي معناتها مواد، هي مواد سامة، المبيدات كلها مواد سامة بدني توصل انها باش تقضي على معناتها آفة بين ظفرين. يعني بالطبع هي مادة سامة بالطبيعة اذا توصل باش تكون عندها تأثيرات ثم قائمة من المبيدات اللي هي معناتها نسميها مبيدات عالية السمية واللي هي بتكون عندها تأثيرات. فبالتالي هالتغيرات المناخية يعني هي أسباب راي عديدة ومشاكلها كبيرة. ولكن خلينا بما أنه نحن نتكلم مع المواطن ونحن كنا جمعة اللي فاتت بركة معناتها عنا يعني زيارة ميدانية، عملنا جمعة زيارة ميدانية مع الفلاحين وفلاحات خاصة واللي هي باستعمال المبيدات. اليوم الفلاحة هو بيد الفلاحة تقول لك راهو المواطن هو جزء من المشكلة. علاش؟ على
3: خاطر مشكلة المناخ مشكلة الاستهلاك عاد.
0: كيفاش مع الاستهلاك يأثر الاستهلاك على الاستعمال نتاع المواد هذه في الفلاحة؟
8: لا هو على اختيارك انت. شو يقول لك الفلاح وذا؟ علاش نحن لازمنا راهو الميدان راهو معناتها مدرسة كبيرة ولازمنا ناخذ منها المعلومات بشكل معناتها دائم، ماهوش معناتها فقط في جزئية، خاطر هو التقني نتاع حالة التغيرات المناخية ويعرفها هو يتعامل معها كل يوم. فبالتالي خاصة الفلاح والفلاحات معناتها يتقاهم كل يوم معناتها من الصباح للليل ويتبع النبتة معناتها عام كامل ويعرفها معناتها بالتغيرات، حتى لو كان حتى معناتها العلم لازم يجي باش يزيد يكمل اللي هما ملاحظاتهم. اليوم يقول لك المواطن يجبرني. علاش هو يجبرني؟ على خاطر انا وقت باش نحط له مثلا على سبيل المثال طبعا احنا في الطماطم ولا الفلفل، يقول لك لو كان انا نحط له كعبه صغيره ماهوش باش ياخذها، ماهوش باش يشريها، باش يقول لك انا نحب كنش الحاجه اللي تبدا مثلا مستويه كبيره كيف ما تبدا
0: مليانه معناها.
8: فوالا السلطه مشويه يقول لك ما يحبش الفلفل الصغير،
0: هي مسكه اسكو نحكيو على نفس المطعم ولا اخذ تنجم دي كعبه طماطم كبيره ولا فلفل كبير زاده، معناها مش حكايه حجم، هي زاده في الاخر بالكل معناها نحكيو على الكاليتي في حد ذاتها، معناها اسكو سلطه مشويه كي تعملها انت بطماطم مداوي وفلفل مداوي برشا نحكيو راه ثم اكزاجيراسيون المطعم كيفاش يولي من بعد.
3: وهل فما
0: نصيحه بزايد باش نجم نحي المطعم هذاك؟
8: لا هو لازم نعرفه هو الكبر راهو استعمالك زاده كيف ثم نوعيه من الهرمونات ثم كذلك ثم السماد الكيميائي اللي هو كي تعطي انت الانتكال معناتها النبته تكبر فيه، يعني انت كاينك تعمل لها ان كواسونس اكسيليري، دونك هذاك بالطبيعه باش يكون انت وقت باش تصرع في الحاجه مش كيف ما هي معناتها في طبعها في جيناتها بالطبع هذاك باش ياثر على المطعم. انت داير ذوق السلطه المشويه نتاع الصيف حتى بالدواء وذوق الصوت المشوية نتاع الشتاء نتاع البيوت المكيفة نتاع البيوت المكيفة، وذاك علاش ما احنا نقولوا المواطن وهو اللي قاعد زاد كيف يسرع في قلة الجودة. علاش؟ على خطر طلباته ولا حسب مقاييس معينة.
0: بلاي سؤال، انت حكيت خطر على المواطن برشا، سامحني كان قصيت عليك ضيفتنا، ايجا نحكيه شوية على التأثير. اسكو نجمو نقولوا انه قفة المواطن كي تتأثر بالمواد انت تحكي يعني على الجانب الاستهلاكي ثم دخل في الاسوان في الحكايه هذه؟ كرموس يولي ب 40000 مثلا، تفاح ب 62000، نعرفوش عليهم يعني على ساعات نخافوا نقولوا ايه، خاطر المواطن ساعات ما يخممش كان في الماكله وانت تعرف هذا مليح، يخمم بزاده في جيبه، هل هذا نجم ياثر ولا؟
8: هو بالطبع راهو انت عمال انا نعطيك ها ونحن معناتها هذه من الجمعه اللي فاتت بركه اللي لاحظناها انه الفلاح ثم فلاحه عندهم دي تيران تاع طماطم ما نحاوش الطماطم على خاطر قال لك باش نحيها ونحطها في السوق راهي باش معناتها مانيش
3: نربح،
8: يعني انا على خاطر داويت ونعرف توصوم دونك مانيش باش نربح دونك نخليها غاديكا. فبالتالي وقت اللي هو قداش من فلاح باش ماهوش فلاح واحد راهو نحن معده فلاح
2: هو في بالك سنيف الرونتري سنيف الرونتري في سبتمبر في فرنسا طرحت نفس الموضوع على أشكال الصغيرة متاع الغلة والخضرة
3: هو يقول لك
2: ومشكل عادة
3: كي تبدأ مش مزيانة الخضرة والغلة راهي باهية
2: اي اما هما شكلا المواطن وللاسف وهذه اللي كان يحكي في سلاح باش تضرنا في غلاء الاسعار وغلاء الاسعار مش للفلاح وحتى السمساره واللي في الوسط الكل باش يستغلوا باش يغليوا اسعار اكثر. معناتها احنا رانا خريف مع الصيف والربيع اللي تعدى خلطنا طماطم 6000 والفلفل 7000،
8: شوف
2: اعتقد بالازمه هذه باش يستغلوها وان شاء الله ما يخلطش الفلفل 10000.
8: شوف سامحني انا شنقول نقول راهو المواطن عنده هو لو مايون اللي هو متاع العرض والطلب، هذا هو معروف هذا. دونك انت كيفاش الاختيار متاعك؟ على خاطر هاني يقول لك انا سمشكون حتى دلاع عنده دلاع متاعنا متاع قبل هذاك قال معناتها وقت اللي جاء معناتها وين ذقته انا نفسي ذقته ولاحظت المطعم متاع قبل قال ما حبوش ياخذوه. علاش؟ خاطر قالوا له ماهوش احمر كيف ما يحبوه العباد وكل حلو برشا وكل احمر برشا الوقت الاخر معناتها طبيعي الى ابعد الحدود. فبالتالي العين
2: نتاع
8: المواطن راهو مش
2: معاه
8: فقط
2: إيه، أما ما تخرجش المواطن غلط ما جات في الدلاع
8: مش
2: غلط
8: اختياره إيه؟ راهو إيه اختياره يجبر الفلاح مش انه هو باش يربح ولا يستعمل زيادة هو المواد اكثر ادويه باش ينجح الريكولت نتاعو. انا علاش قلت لك نعطيك على سبيل المثال الطماطم والفلفل والفقوس في الشتاء نورمالمون ما عندكش باش تقعد تاكل فيهم، علاش تستعمل تاخذهم البيوت المكيفه؟ دونك اذا حنتهم البيوت المكيفه باش تجبر الفلاح باش انه يستعمل الدواء، باش يستعمل انرجي، باش يستعمل الماء.
2: في العالم الكل هكا معناتها معناتها في العالم الكل نعملوا هكا. اما اي اما
8: لازم
2: باللي يستعمل اغزر لي معناتها عرض وطلب. كلامك صحيح ولكن الاسعار في تونس اكثر من عرض وطلب، فما عرض وطلب وانتهازيه. بمعنى الفلفل بالبيوت مكيف وكذاك المفروض يكون الكيلو بالفين ولكنه تبيع ب 7000. معناتها نحكي لك بالفلفل نعرفه احنا ديجا، يقول لك الفلفل نتاع الربيع ما تتوقعش فلفل حار ولا كذا، يبدا ماست شويه وهكا، ولكن الاسعار تجاوزت المعقول. انا قلت وما نحكيش على اختصاصك، نخاف للناس اللي في المارشي اوتور دو الخضره يستغلوا الطريقه هذه باش يزيدوا يغليوا. معناتها نحكيوا الندره ولا القله ولا تغير الشكل اللي نجم يخلي الناس تزيد في السعر، وهذا الاشكال. مع العلم انه زياده السعر ما يستنفعش بها الفلاح، خاطر ساعات حاجه تتباع ب 10000 الفلاح يبيعها ب 2000، اللي في الوسط هما اللي يغليوا. احنا ذي الاشكاليه، معناتها خوفنا للناس اللي اوتور دو المارشي والسيركوي هذاك الكل يزيدوا يغليوا في الاسوام، وهذاك هو هذاك الاشكال. معناتها
8: هذه تولي ترجع هذه بالطبيعه، هذه فما تدخل الدوله في انه هذه معناتها انه وقت اللي انت كتشري ديريكت مو عند الفلاح مختلف تماما. انا واحده من الناس كي نمشي مثلا وخدمتي مع الفلاح، كي نمشي مع عند الفلاح ديريكت مو الاسوام مختلفه تماما بالطبيعه. هو هدايا معناته توا ثم حتى توجه بعض المواطنين يمشيوا للفلاحة ديريكت ما باش ياخذوا من عندهم، وثم توجه زاد كيف ثم معناته يعني مجموعه كامله يعني من بلاتفورم كامله اللي قاعده تخدم مع الفلاحة اللي هما يعملوا فيه نحن ما نعبر عليه مش ما نقولوش البيو، لكن اللي هو ناتج عن لاغرو ايكولوجي يعني، ولا يعمل دي مارشي
2: يعطيك الصحه. يعطيك الصحه كي قلت مش البيو، خاطر انا
8: لا
2: خلني جاوبك، خاطر سامحني باش نستعمل فيرب كلمه بين ظفرين، خاطر فما تحيل فيما يسمى البيو في تونس اللي ماهوش بيو ويبيعوه على انه بيو ويغليوه في السوم فدو فتروا. معناتها فما نوع من الناس اللي لانه تونسي مش فاهم البيو يعطيه حاجه وممكن استعملت دواء ويقولوا بيو. معناتها الموضوع اخر كبير تو نتناولوه مره اخرى. معناتها حتى البيو رانا فيه حكايه.
8: هو شوف راهو
2: احنا رانا تو حلين في دبي بزلمية تو نخلطوا البيو نهار اخر وقت تبدا امور مهينة.
8: هو راهو سهله برشا، انت اي واحد يقول لك بيو قول له اعطيني سيرتيفيكا. هذا هو اللي معناتها نحن نقولوا ان الفلاحه اللي جايه مثلا تو هذه ثم مجموعه من البلاتفورم الفلاحه اللي هما اختاروا باش اللي يمشيوا في التوجه الاجرو ايكولوجي اللي هو يحافظ معناتها يقاوم هالتغيرات المناخيه باستعمال لي سومونس نتاعنا اللي نسميوها لي سومونس اندميك اللي هي نتاعنا معناتها اللي تقاوم المناخ نتاعنا حتى معناتها دوبي لانتي كيتات وسلا. دونك عندك هدايا انه يعمل معناتها لي براتيك اللي تنقصوا في استعمال الماء، وزيد على هذا يساهم باش انه يتبع النبتة وما يمشيش انه للنبات خارج الفصل نتاعها.
2: هو رانا موجوده ما احنا رانا
8: بينا المواطن يشجع هذايا وقت انت تمشي في التشجيع هدايا الفلاحه بطبعها باش تكثر، واسوام عمرهم اسوام مقبوله جدا واسعارهم بطبيعه يمشيوا بارسمان ويمشيوا معناتها في اماكن معينه، ولكن باهي انه المواطن يعرف انه هذا زاده موجود وموجود عندهم حتى دي باج ندخلوا نشوفوا باش نحن نحاولوا على الاقل ديك الحاجه مغطيه وصحيه باش ناقصه متى خطر الدويات ما يستعملوش فيها المبيدات. فبالتالي نحن ماذا بينا هذه كل راهو التغيرات المناخيه راهو معناتها مشاكلها عديده جدا، ومعناتها باش تحاول الحلول نتاعها راهو لازم على الاقل نبداو من توا وباسرع وقت. علاش زاد كيف حتى في الماء راهو عندنا شح الماء، لكن مش شح الماء فقط، راهو عندك انت لاكاليتي دولور لاكاليتي اللي نحن ما نحكيوش عليها على خاطر صغير يقول لك راهو حسب النغم، لكن ثم اليوم ثم سكون ابل لي بوليون ايمرجون اللي نحن مازال ما عندناش فيهم دي نغم ما نعرفوش عليهم موجودين ولا لا في كلكو سوا الماء
2: اللي مش معنا. احنا اللحم المفروض زاد بالفيشه وبالكارته والدجاج والمفروض ما عندنا شيء، معناتها ملي نور نتاع الدول

0: الفلاح على الانتاج الفلاحي نقص يمكن في التزويد في مرحلة معينة. فهذا الكل كيفاش نجم ونقرأ الحساب مسبقا، هي عطات الحل تعدى بين الكلام وأنه نرجع للبذور التونسية متاعنا، هذا حل بعيد. تحطت زيادة على المستهلك التونسي اللي تكون عنده أولوية الاختيار تستهلك الحاجة كان في فصلها، وكما أنت تقول فماش حاجة انقطع
1: كما هي قال زيادة أنه فما فصول فما حاجات معينة تنجم تستهلكهاش في الفصل هذيك، ماهيش مشكلة خاطر البدن نتاعك ما يستحقهاش، ماكش مطالب تاخذها. ميرسي بوكو يا عايش جاي بن عبد الله، تلقاه بتبيعها مش هكا هي ماهي مش هكا مش هكا بالمغرب ذكرت على هكا مش هكا تلقاه كامل على باج فيسبوك موزايكا فهم. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه ديال فورتي بشكون معنا في كونسو براتيك. نعطيكم كلمه سر فقط تونيسير فقط هكا نقولها هكا معناها
0: كونسو براتيك تونيسير
1: ولا انا غلط
0: عندي مش مشكل تحب تونيسير تنحكي تونيسير مش مشكل نيفو عالي تونيسير سلاح معاك.
1: نسلموا على مستمعينا، نسلموا على نفع تاكسي اللي بعث لنا على واتساب قال بتبيع هو يا عيسى البرمجه الشتويه، البرمجه الشتويه نتاع موزايك تبدا غدوه، لكن هو بعث قال البرمجه الشتويه بدات واش ثالثه ولا جات ورحله مهمه. شكرا لك نفع، نسلموا عليك برشا، مازلنا راجعين بعد لحظات.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حواد في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ويدات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. ميدي ماغ
1: جميعكم، السلام عليكم وين ما كنتم موجودين، نسلموا برشا للمستمعين واللي اختاروا فريكونس موزايك اف ام. تو باش نمشيو نعملوا ريكاب، نجمو نقولوا للفقرة اللي تسمعوها كل يوم.
2: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: ودي فورتي مرحبا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مش تونيسير معناها،
0: مش تونيسير ولا باش نحكيو على اهم المواضيع.
1: انا جمهور قاعد يطيش في المقذوفات بالتالي قاعد يتابع فيها في اليوتيوب، يحرم من حضور 3 برامج ان شاء الله بالنسبه للبرامج الشتويه باللي بسخانه
0: بتاعها. الكل يحرم من الكل
1: بالضبط يحرم.
0: خلينا نرجع نحكيو سلاح على برشا مواضيع اللي تعديو معنا في كونسو براتيك بالنسبه لشهر جويليه وشهر اوت. و تبعت شوية نرجع لكم على فاتورة ستيك، لأنه نتصور فما معطيات مهمة لازم نعود ونرجع عليها على

0: خاطر
1: ماخذ برشا ما في شقراوي يقول لك الفاتوره ما الاغلبيه
0: بعد ويلز. اللي صار ما يلزمنا نعملوا مراجعات في علاقه بقراءتنا للفاتوره نتاع ستيك. دونك خلي ساعه قبل ما نحكيوا على فاتوره ستيك وبعد شويه زيدت نعطيكم لمحه على مثلا كيفاش تنجم تسترجع فلوسك وقت اللي مثلا تشي حاجه من عند اي متجر ومن بعد مثلا يظهر لك مثلا فما ديفو. هل انه عندك الحق تسترجع فلوسك ام انه يقول لك بدلها بحاجه هذا قانوني والا لا؟ هذوما انتم كم بين المواضيع اللي حكينا عليهم في الكونسو براتيك في الفقره هذه في شهر جويليه وأوت. خلينا نبداو نحكيوا على النوم. نعرف انه برشا توا في الفتره هذه باش يتقلب النوم نتاعهم خاصه انا بارتيغ من غدوه دونك باش يرجعوا للدوبل سيانس
1: كيما ناديه بتبيع عوام ولد لك حل في احلى صباح.
0: دونك باش نحكيوا ونرجع على تصريح دكتوره ليلى دويك غربي اللي كانت ضيفتنا.
2: شنو اللي اصعب انك احلى صباح ولا انك مع مين؟
0: الاصعب بمعنى في الورتيني هذا اصعب الموضوع. دونك ضيفتنا كانت رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى عبد الرحمن ميمي. خلينا نسمع بعضنا على التبديل جوستومون نتاع النوم والتاثير نتاع نقص النوم وان ما نعطيوش اهميه للنوم نتاع
3: النوم ماهوش مجرد طفي ضو ورقد وما عنده حتى قيمه. النوم مجعول باش المخ يسترجع قدراته، الجسم يسترجع القوه نتاعو بيسكو نعدلوا الهرمونات في الليل، الجسم يرمم روحه كما نقولوا الديجاج دي شوز اللي يلزمهم اللي تراكموا في طول اللون دو لا جورني في النهار كامل، وفي وسط النوم البدن يسترجع القوه نتاعو يحسن. دايوغ الانسان اللي ينقص نوم من غدوة صباحي واللي من غدوة ما يطولش يولي عصبي، التركيز ينقص، يولي حتى ماكلته تدخل بعضها، الجوع يكثر، يتعب في ساعة ما نساوش زيدا كي يسوق كرهبة لفيجيلانس متاعه تنقص بعد نقص متاع النوم. يعني ماهوش نوم ماهوش حاجة اكسسوار.
1: دونك نحكيو لهنا نادي حتى فما الناس اللي خذوا التعود في الصيف اللي هو يخدموا بطبيعة بنظام الحصة الواحدة كسين يكمل يروح طيب كذا تو سي بون باي باي هذا باش نرجع لدوك
2: ما تحسها عديت لك سرير روحها
0: شكون؟ لا ولا لا
2: تحس في المورال الروحة
1: تحس هذا هو عادي عادي برشا توينسة معناها اللي احلى صباح في برشا ناس فماش كان هي
0: تسكل
1: ومرض بلاك هذا مين قال فالمفاجأة بس بها مش قول عليها
0: تحية ليهم بالكل أصدقائي. بي نحكيو على الفاتورة بتاع طيب شنو عديك نوفل انت بالفزيت
1: وخاطب شيخ ذن برمش في لاحي دونك بالمداوات تدخل بعض شوي تفضل كمل ليش
0: بسيفيد عنه الكحة
2: لا لا سو بور سو بيو
0: باش نحكيو على كيفاش يتم جوستومون الاحتساب نتاع الفاتوره نتاع الضوء وكيفاش نقراوها زاده وباش نرجعوا على زوز اهم نقاط لازم نركزوا فيهم وقت اللي باش نقراو الفاتوره نتاع ستيك والا حتى كي باش نشوفوا طريقه الاحتساب نتاع الفاتوره. كان ضيفنا وقت رئيس دائره بشركه تونسيه للكهرباء والغاز وهكا فسر لنا
4: فما جوز عناصر باش اي انسان باش يهز الفاتوره نتاع ستيك ويقراها لازم هي يحطهم بعين الاعتبار. المعلومه الاولى هي قوه العداد وإلا قوة الانسياب بالنسبة إذا كان عنده كونتور غاز وقوة العداد إذا كان عنده كونتور إلكتريسيتي. والثاني معطى هو استهلاك الشهري للفترة المعنية بالأمر. هذوما الجوز معطيات يلزم الحريف يكون يعرفهم باش ينجم يفهم بها كيفاش ستيك حسبت الفاتورة المعنية به. قوة العداد إيش معناتها؟ المواطن ولا الحريف يمشي لستيك باش يعمل النوفو برانشمون إذا كان ما يعرفش هو شنو هو يحب يكون عنده كونتور تلن معظم الحرفاء يمشي هو لأن راني نحب 15 أمبير دو في. وإذا كان ما يعرفش الحريف بالضبط فإن راه عون الاستقبال مطالب أنه يفسر له يفسر للحريف يقول له أنت شنو هي استعمالاتك في المنزل باش نجم نوجهك أنها قوة العداد اللي تصلح لك. دونك هذا المعطى الأول. وثاني المعطى اللي هو ينجم يفهم بها علاش التسعيرة هذيك هي الاستهلاك الشهري. دونك الاستهلاك الشهري التسعيرة محدة أترفيرها جزء عن نصر الضوما اللي قلنا عليهم أو إن هي قوة العداد والاستهلاك الشهري اللي قوة العداد نتاعه ما بين واحد ودو كافية واستهلاكه وما يفوتش 100 كيلو في الشهر وتلاحظوا أن الكونتيتي الكل راهي محدة بالشهر راهو 62 ملي. إذا كان الاستهلاك نتاعه ما يفوتش 50 كيلووات في الشهر هذه الفئة اللي سماها احنا ترانش ايكونومي سوسيال اللي فريمون هي اقل شريحة تنجم تستهلك امبول ولا فريجيدير ماكس. دونك استهلاكه ما يفوتش 50 كيلوواتر في الشهر فان السعر يكون 62. وبالنسبة للي من 1 حتى 3 كيلوواتر ما يفوتش 100 كيلوات استعمال نتاعو ريزيدونسيال 96 ملي، واذا كان غير منزلي يولي 104 ملي. فاتوره تاع 4 شهور، المواطن كيشوف فاتوره 4 شهور يمشي يشوف الكميه، وبعد تالي يمشي يشوف الاستهلاك المعدل الشهري يلقاها 100 ولا 90، فانه اوتوماتيكمون باش يمشي بعد الكميه نتاع المعدل الشهري، فانه يمشي يشوف السعر باش يلقى انه السعر مناسب للكميه للمعدل الشهري للاستهلاك الشهري.
0: جهان عندك تعليق؟
5: عندي زوز تعليقات ولا ثلاثة ولا أربعة من
1: زوز تعليقات وفاتورة عندي.
5: هو بعد جويليا وأوت ظهر لي معنى ساعة فاتورة التعسيف هذية باش تكون هي الأقل بالنسبة لديار توينسا الكل فرابر الأي سيفية تعديت. الثانية كيفاش ستيك باش نجم تبعث لنا فاتورات ثلاثة زعمة ما يعملوا ليش إعفاء باش يطلبوا منا سماح على السيف هذية كيفاش تعدى
1: إن شاء الله يا بزم مع الفاتورة رسالة اعتذار معنا ميسيرش
2: أكثر مع الفاتورة ممتاز في الفاتورة باش يزيدوك منحة القصة
5: خاطر فما شكون خدم ينزل على الفلس يزمو يخلص
1: اكزاكتومون هذاك علاش برشا ناس تسير حتى خاطر لهنا فما شكون بعث لنا قال لي هو جاته الفاتوره على غير العاده حسب ما هو معناها قال جاتني فاتوره 280 دينار ابارمون مسانس اقل قال نحب نفهم الحكايه هو راه نورمالمون اللي نعرفه يمشي للستيكر نجم يعرف معناها ماهيش ماهوش سر كبير معناها تنجم تمشي تثبت في الفاتوره نتاعك وهما يثبتوا لك اكزاكتومون
0: حتى كان فما مثلا يمكن معناها اعاده النظر ولا اعاده الاحتساب راهي تصير ومعناتها فيزابل تغير حتى الفاتورة وهذا صار حتى مع برشا مواطنين. تفضل سلاح.
1: أسمع بعثتنا على واتساب قالت لي ولدها عنده إكس بوكس تحرقت بالقصان متاع الضوء ذيك علاش قالت راهي معناها صرفت عليها برشا وكادو متاع ولدي راهو نورمال ما فما طريقة انك تسترجع بها فلوسك تمشي لستيك بتبيع تقيد وقتش قصة الضوء وقتش تحرقت تمشي غاديك تاخد تعويض تستظر
0: زادة بالفاتورة اللي هي شريت بها فما بعض التفاصيل معتها اللي لازم تقوم بهم به بش حكيو على استرجاع الفلوس جوستمان لكن هوني نحكيو على استرجاع الفلوس في صورة ما انت كمستهلك مشيت لأي بلاصة باش تقضي منها ومن بعد تبين انه كي روحت بالارتيكل هذاك فيه مشكل
1: مش متابق
0: فوالا مش متابق دونك القانون يحميك وحتى اذا انت ما تحبش تبدل القطعة هذيك انما تحب تسترجع فلوسك فهذا حقك وهذا الموضوع كنا حكينا فيه في كونسو براتيك كان ضيفنا المحامي والباحث في قانون الاعمال ايمن الفالحي واكد لنا النقطة هذه
6: من حقه المستهلك انه كي يمشي شيء منتوج او بضاعه سواء كانت ضربيه او سروال او مليول فمن حقه انه بعد عمليه الشراء قانون حمايه المستهلك يمنحه تاريخ 10 ايام هذا تاريخ يمنحه القانون ينجم المتجر ينص على تاريخ ارفع من تاريخ ال 10 ايام هذا ولكن ما ينجمش ينص على تاريخ اقل خلال 10 ايام هذوما المستهلك يكون من حقه انه يرجع المنتوج هذاك ومن حقه انه يسترجع الثمن. مسألة أخرى ذات ما فما حتى
2: نعودها أستاذ من حقك في 10 أيام ترجع المنتوج ويرجع لك فلوسك
6: بطبيعة الحال
2: لحظة أنا هاني خذيت أستاذ قال لي معناتها سيدي المواطن وسيدي التاجر وقت اللي تمشي يقول لك لا بنفس الفلوس اشري حاجة أخرى قل له لا نحب فلوسي نشري حاجة أخرى ما نشريش أموري وهذا رد بالك يجيك محل ويقول لك لا خاطر احنا حسب الوقت لا ما فما فما قانون الدولة
6: حاجة أخرى المجلس انه اللي يفرض عليك انك في اطار عمليه ارجاع المنتوج هذاك ويفرض عليك انك تاخذ به حاجه اخرى من المتجر وما يرجعلكش فلوسك هذيك تعتبر عمليه بيع جبري ايفونس فورسي ولا يعقب عليها قانون حمايه المستهلك بالتالي انك خلصت من حقك من جهه وارتكبت جريمه من جهه اخرى
0: فوالا دونك هكا عندكم المعلومه خاصه نعرف اللي الفتره هذيا برشا اولياء باش يبداو يقضيو ويحضروا العوده المدرسيه وفي صوره ما كيف ما سمعتوا اي منتج راهو القانون يحميكم اذا اي منتج باش ترجعوه في العشرة ايام اللي معناها يحميها القانون في صورة ما ماهوش المنتوج يكون مطابق فانه عندك الحق تسترجع فلوسك مش كان يقول لك مثلا راهو القطعة هذيك تنجم تمشي تشري بها حاجة أخرى لا عندك حق استرجاع فلوسك وبتبيع زيادة ما تكونش أنت معناتها قمت بإتلاف البضاعة هذيك معناتها كي باش ترجعها باش ترجعها في إيتاجين
1: وبتبيع تاخذ ناس بدري يلبسوا شهرين ما تقولوا لي أسمع ما يجيش
0: ما مش كاين نواصلوا مع موضوع يهم صغيرات وليزيكرون كنا زاد حكينا عليه مع أخصائية الطب النفسي للأطفال دكتورة ويام كمون كانت وقتها حكيت لنا على الرياكسيون يعني ردة فعل متاع الصغار وقت اللي باش نحيلوا ليزيكرون نتصور برشا أولياء باش يتحطوا في الفترة هذه بالذات مع الوضعيات هذوما دونك كيفاش يفسر الطب النفسي وشنو يقول انه لازمنا نعمله في الوضعيات هذوما نسمع بعض
5: أول حاجة نحب نطمن الأولي راو أنت كتنحي الإكران الصغير متعود عليها برشا راو سي نورمال باش يعملك كريز باش يبكي باش يصيح باش يتغشش باش يطيح على القاعة اللي مش معناها صغير الضر أما خاطر المخ نتاعو تعود على كمية كبيرة من التحفيز السريع. باهي أول غلطة نجمو نعملوها هي أنو نستناو حتى يوصل الصغير لساعتين ولا ثلاثة قدام الإكران بعد نقولو له هيا برا سكر دوك هوني سي نورمال باش يرفض. أحسن حاجة هي تحدد له الوقت من الأول تعطيه حتى معناها تايمر ولا حاجة معني حاجة ملموسة في يده والصغير يعرف من الأول قبل ما يبدأ أنه وقت الإكرام محدود ويعرف من الأول وقت يشوف. ثاني حاجة حذره قبل ما يوفى الوقت مثلا ما مزيله 10 دقائق تقول له تو أنونس قول له راهو مزيلك 10 دقائق بعد قول له مزيلك 5 دقائق بعد قول له هذا آخر فيديو خاطر المخ يقبل التغيير أكثر وقت يكون متوقع. ثالث حاجة ما لازمناش نحيو الإكرام ونخليوه فارغ يلزم ديريكتو ما يكون فما بديل مثلا تخرج تتمشى انت وياه تلعب بالكورة تركبوا ليجو ترسموا تقرأوا قصة تخليه يعاونك في الكوجينة خاطر الصغير يزم يحتئ مع تهوني نشاط آخر مش جست منعوك هاو يزمك تعطيه الالتيرناتيف. إذا بديت الكريز متاع الغش ما يزمكش تتفاوض معاه خاطر إذا بعد البكي رجعت له التليفون راه الصغير يتعلم إنه البكي هو الوسيلة باش يرجع الإكران وقت باش يعاود لك نفس التصرف في كل مرة. ونحاولوا زادا ما نعيطوش عليه ما نعاقبوش نبقاو هادين نسميو له مشاعره تقولوا راني نعرفك متغشش ونعرفك حبيت تكمل أما راهو وقت الإكران وفات.
1: أكيد معناه التعامل مع أي طفل معناه في عمر بنافل ورتاني ما يكون السهل يكون مش الطريقة السهلة هذيك اللي جبنا نحيلوا الإكران ساعات
0: صحيح الإكران تابليت شختوف بلا في ميدي ما كي ترجع في البرمجة الشتوية نحيلوا كالتابليت
2: أكيد تابليت
0: الوصية متاعي
1: معناها أكيد أكيد أي بالطبيعة هذه مهم برشا في تعامله مع
2: والواتساب
0: أي هذيك
1: اكزاكتومون
7: جوفيت في حمامة
0: عندك نخليه لك مكلف بالقراءة متاع المساجات على واتساب أم مش أنت فوالا
2: محليهم لي بوست اللي تخترع فيهم نجي في الإذاعة
0: اي بهين نكملوا نختموا موضوع اخر الحقيقه من المواضيع المهمه زاد اللي حكينا فيهم في كونسو براتيك اللي هو شنو المنتوجات اللي عرفت ازدهار في تونس في الشهر الصيف وكيفاش نفسروا هذيا مثلا
2: للمستعمل
0: قبل الماء احنا ذي في الفتره قبل الماء ما زالش حتى تعرف سعيد قبل الفتره جوستمان نتاع النقص نتاع المياه المعدنيه كان فما الانقطاعات نتاع الكهرباء وكيفاش وقتها فما منتوجات اللي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وشفنا حتى معناها صفحات وليت تبيع وتروج للمنتوجات هذية من بينهم مثلا كنت ضيفتنا الخبيرة في التسويق الرقمي مريم بن عيسى حكيت لنا على الكونسيبت متاع نيوز جاكينج خلينا نتذكره شنو هو الكونسيبت هذية ونتصور مع كل أزمة فإنه فما مواد باش تظهر ومنتوجات باش تظهر للمستعملين متاع وسائل التواصل الاجتماعي نسمع بعض
8: نيوز جاكينج اللي هو الماركت هذية تستغل هك الحدث هذيك باش نجم تصنع أوفر وإلا تصنع كونتونو موجه للمستهلك اللي باش توصله المساج اللي هي راهي معاه اللي راهي هي فك الوضع هذيك حسب اللي حس بيه كيكو سواء تقدم له أوفر سيرفيس وإلا منتج ينجم يخفف عليه هك الألم اللي حس بيه هذيك وفرد وقت هي ديجا تزيد في مبيعاتها وفي التسويق متاعها.
2: كورونا من الحاجات اللي من المصاعب اللي ساهمت في انه ولا تونسي يشري ولا حتى الكتب تذكر كل شيء ولا
8: الشيء اكثر حاجه تبيع في الكورونا معناها بزنس كامل ولا
2: الحاجات اللي يخدموا بالضوء ما بلاش ضوء
0: اكزاكتوم هنا مثلا
2: اللي يخدموا بالضوء اما بلاش ضوء
0: كيما مثلا ليكزامبل نتاع فنتيلاتور سون فيل اللي قاعدين نشوفوا فيهم موجودين برشا وهذا نوع من الاعلانات اللي عزيزي المواطن يعرضك على لي ريزو سوسيو
9: فهمت من قصان الضوء والسخانه هي ما فرت لك لي دو زارتيكل هذوما اللي باش نوعك في الصيف هذية وأول حاجة الفنتيلاتور سون فيل تخدم لك جسكا 4 ساعات وما ننسيوش البروجيكتور ليد هذية اللي يجينا سون فيل ويوفر لك إكليراج إيكونوميك
1: شيخنا بهم لشهر تازو مصيف سنة بتبيع نادية الحقيقة
0: الحمد
1: معناها
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: وطريقة جديدة في الإلقاء اللي هي تحسها قريبة من الناس تحسه مواطن يحكي معك صديق جارك معناها هذية اللي خلى انه الناس ساعات تصدق الحاجات هذية وما فما اللي يخدم على رواحهم وغنائم الحرب تتسمى عرفت هذيك هي يجي في
0: الحرب
1: اي هي الحرب هذوك هما كي يجيو فيها مشكي فاك ميرسي بوكو لا دافورتي
0: عايشك
1: شكرا ليك هذا يكون سوبراتيك الله غالب ما عادش كل يوم للاسف ولا الحزن هذاك شنو في المشان
0: قاعد يبكي
1: قاعد يبكي في كوا من قبيله هو زميلنا مراد بلاك حال اما مراد يبكي خاطر مش رجع الصباح لازم نفيق بكري هو لا غالب مراد ان شاء الله ربي معاك احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه راجعين في ميدي مانجا
10: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافيه. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: ميدي ماج. السلام عليكم مستمعينا، بتبيع نسلم على هودي اللي قالت لك نادي يسر محليك في كومنتير في يوتيوب. يسلم عليك برشا. فمشكون عنده بتقريب من جويلي يسر على اسمك، احنا نقول له ناديه وهو تو جويلي شكون الطفل اللي معاكم. قلنا النادي نادي. السلام عليكم الكل، بتبيع نسلم الكل اللي خدني يتابعوا فينا على يوتيوبك. او سنه كانت نهايه بتبيع اخر ميدي ماج. بالنسبه للصيف باش ندخلوا توا في البرمجه الشتويه جيهان اللي هي بتبيع بحكم المناخ والكل. تتراجع الاداره، لازم تراجع تسميه البرمجه. إدارة تقول البرمجة جديدة في موزايك،
0: ما عادش شتوية، برمجة حتى غير مناخ،
1: البرمجة على حسب الطقس معنا.
2: وبينصير باش يصير التغيير كبير في البرمجة. أكيد ما كانت من نص نهار ساعتين باش تقعد من نص نهار ساعتين.
1: أكيد هذا تغيير مهم برشا.
0: فما تغيير أهم
2: اللي هو
1: الأخبار، ما الساعة
0: هنا موجودة في الشتوية.
1: جيب عبد الله باش تواصل معنا بعد خيانة نادي العهد. أي. اللي هي قالت وعدتنا باش تقعد في ميدي ماج. جيب نادية كانت وفية لكن نادي لم تكن وفية.
2: نادي في أحلى صباح باش نستمتع معها من أول ساعة من 5 تاع الصباح.
1: صحيح، تحل الجراج تدخل راديو كذا وتقدم البرنامج. تستفتح لي ذاعه
2: يا اما الناس اللي ما رقدتش ولا الناس اللي فاقت بك.
0: الحمد لله
2: صحيح، يشبهوا لبعضهم الزوز. دونك شكرا لك ناديه. جيهان مرحبا بك. ناهد سلاح، بلاكي، سليم، اشواق، الناس كل اللي خدموا معنا، شكرا لكم.
1: ناهد بتكون عندنا موعد معاه كل نهار خميس في اجرو ماجنو، ما بتكون موجود ناهد. والحاجه المحليه فيه البسمه الاخضر
0: الاعلان الاخضر.
11: ان شاء الله باش يكون ماجازين جديد من نص نهار الماضي ساعتين اسمه أجرو ماك. نحاولوا نحكيوا فيه على كل ما يخص أمن الغذائي والأهمية بتاعه اليوم في أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع شانجمون كليماتيك، خاصة مع التغيرات المناخية. قاعدين نحكيوا على الأهمية بتاع المسألة هذه. مش نحاولوا نرجعوا من المنتج للتاجر للمستهلك، مش نحكيوا على كواليس الإنتاج، مش نحكيوا على مختلف القطاعات بتاعنا اليوم.
1: مش يكون وحدك نهزيت
11: مشاكلهم، مش يكون منيش يكون وحدي إن شاء الله. بش يكون معايا أنيس خربيش، المهندس الفلاحي والمختص في السياسات الفلاحية. وبش نشوفوا أيضا رحلة المنتوج كيفاش بش يكون من الأول للآخر، شوفوا الجوانب القانونية والتشريعية، بش نهتموا بالمنتج بالفلاح الصغير الكبير، نشوفوا كيفاش بش يكون أيضا الاستثمارات الفلاحية وغيره من المواضيع اللي مش تكون كان بالفلاح. بش نحكيوا أيضا على صيد البحري على خاطره مهم ومهم جدا. دونك باش يكون ماجازين ديفيرسيفي الحقيقه، باش يكون فيه برشا معلومات ان شاء الله تكون مفيده.
1: ان شاء الله تكون مفيده وكل التوفيق. اول برنامج ساقوي باش يكون في تاريخ الاعلام التونسي، ماهوش يكون بعلي ساقوي منظم عليه امور واضحه ان شاء الله بتبيع. وتحيه ليك نهد والكيب الكل ان شاء الله. نديك العاده تجدد العهد مع احلى صباح بتبيع كالعاده، وفرحانين برشا اللي نحن نفيقوا بصوتك.
0: والله عايشكم نزيد فرحانه.
1: انت صوت لي ذعر برشا، يبعثوا لي يقول اول صوت
0: تعرف لي ذعر. والله ان شاء الله انتم كان عاودوا يكونوا في موسم جديد فيه برشا ان شاء الله دي تشالنج جدد، وان شاء الله ديما المستمعين يلقاو ديما المعلومه ويلقاو الحاجات الانرجي البيه الكل وليزوند البيهين الكل، وان شاء الله ديما يبداو صباحو مع موزايكين بالخير وبالحاجات الباهيه وبالاخبار خاصه نحاولوا انها تكون باهيه قدر الامكان.
1: اكيد وجي ان شاء الله ربي يصبرك علينا وفي الفيل بدايه التجربه الجديده تاع ميدي مارك ان شاء الله اكيد في النسخه الشتويه.
0: صبرني انا وياكم
1: ان شاء الله رب شاء الله رب معنا تحيه
0: لكم انت نجوم زيده
1: اي نجوم كنا سبت ان شاء الله
0: حكينا على تجربه جديده
1: ان شاء الله باش تكون تجربه كل اسبوع باش تكون فما ضيف نجوم باش تولي فورما بودكاست بعد سنوات من نجوم اللي كانت بتبيع البرنامج رقم واحد في الفن في تونس كانوا برشا ضيوف على امتداد السنين كم ولد بلاك اللي يعرف اكثر مني شيء هذا انهم ضيوف من تونس من العالم العربي من العالم الكل اللي كانوا موجودين في نجوم فكره جديده رؤيه جديده باش يكون كل مره فما ضيف باش يكون فقط البث نتاعها على يوتيوب حصريا غاديك باش يكون بتبيع كل اسبوع فما ضيف باش يكون مختلفه مش فقط من عالم الميدان الفني معناه والكل لكن كل مره باش نشوفوا ضيوف نحاولوا لماكسيموم لكن الناس اللي ما تكلمتش الناس اللي ما تظهرش برشا الناس اللي ما تلقاش اكثر مساحه انها تتكلم نحاولوا نوفروا لهم مساحه بتبيع في نجوم فيرسيون ديجيتال فيرسيون جديده تحيه لكل اللي خدموا فيها اكيد وكل مره باش يكون عندنا حاجه جديده في نجوم
0: ان شاء الله بالتوفيق صحيح
1: ويمكن عندي دقيقه حظ ما زلت نناقش في الاداره ما زلت عندي دقيقه حظ وفي الوقت ما غادي باش يدوخ مراد بلادي بورد مشكل اللي كان وفي زاد تحيه ليك نوف تحيه ليك تحية لزيني جوزي غير زيادة تحية اليوم كل تحية ليك أشواق شكرا ليك اللي كنت معنا بتبيع في صفة ذي الكل غدوة نرجع لكم بتبيع كالعادة في ميدي ماك جديدة تحية ليكم بعد شوية بشيكون معكم أحسن لأميني في أفتر وورك وبتزيادة بموعد الأخبار وسبور إكسبرياس هذا كل بعد حضات
10: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%

0: 71 124 124. المهم سيف السنان ما تفلتش العين وتفرهد.
1: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري، الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling مع Maxbox 5G عندك internet très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Maxbox 5G Orange حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: Beehive Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre, le fameux spectacle musical en chèque des

0: 5 septembre, Infoline 20 910 000, l'application IJA de Skelty.tm ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir.
1: الكرتاب حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبري، وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل. بروموات مونوبري ديما معك.

0: معكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التربية تطلق خدمة جديدة رقمية لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهواتف الجوالة تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليه. وتتيح الخدمة البحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات حسب الولاية والمعتمدية، بما يساعد الأولياء والتلاميذ على العثور على المكتبات التي تتوفر لديها العناوين المطلوبة في مناطقهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الكتب مع اقتراب موعد العودة المدرسية. ووضعت وزارة التربية رابط تحميل التطبيق ضمن البلاغ عبر رمز الاستجابة السريع QR كود، بما يسهل الوصول إلى الخدمة واستخدامها عبر الهاتف الجوال. مرب دواجن في منطقة بكريم من معتمدي تهولية بولاية نابل محمد بن حرزاز يفيد أن مرب دواجن بالمنطقة تكبد خسائر طالت محضنات الطيور بسبب الانقطاعات المتكررة للتيارات الكهربائي وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. وبن حرزاز يؤكد تسجيل نفوق الألاف من الطيور في مجداجن المنطقة التي عرفت بتربية الدواجن وهي مصدر رزقهم الوحيد وفق قوله. والمتحدث يوضح أن معاناة الفلاح تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء البنزين، إذا ارتفع سعرها من 3,000 دينار إلى 7,000 دينار، مطالبا الدولة بالتدخل لإيجاد حل ورفع أيدي التجار الذين احتكروا بيع هذه المولدات وفق قوله. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع فوكس نيوز أن إيران قد تشكل مصدر إزعاج، لكننا نسيطر على مضيق هرمز وقد أزلنا جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي يحذرون من تزايد خطر تنظيم فلسطينيين مسلحين عمليات انتقامية ضد المستوطنين واندلاع مواجهات مسلحة في الضفة. منظمة الصحة العالمية تعلن تلقيها تمويلا إنسانيا بقيمة 12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية في مختلف أنحاء سوريا. المفوض الأوروبي للمناخ يحذر من خطر تعرض الاتحاد الأوروبي لنقص في الغاز إذا تزامن انخفاض مستويات مخزوناته مع شتاء قارس. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فابوانات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبار إكسبريس، باش نحكيه على رابع رياضي تونسي يختفي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن قبل البداية مع المسابقات القارية والنادي الإفريقي، اليوم كان الاجتماع الأمني ليسبق مباراة الفريق في ذهاب دور التمهيد الأول مباراة الأبطال نهار السبت مع 8 متاع الليل في رادس ضد جولي بالمالي. السلطة الأمنية رفضت طلب إدارة النادي الإفريقي بالترفيع في عدد التذاكر 35,000 تذكرة، 5 حضور، يعني 35,000 مشجع في المقابلة، وتمسكت بالعدد اللي هو 25,000 متفرج. نذكر أنه المقابلة هذه زفرها الحكم بيير جون من الكونغو. في كاس الكاف ذهب الدور التمهيدي الاول، ترجي جرجيس يلعب في الطيب المهيري نهار الجمعه مع ماضي 2:30 ضد ديانبارز السنغالي باداره الحكم مصطفى اكاكبو متوغو. منافس ترجي جرجيس وصل اليوم لتونس ومباشره تحول لصفاقس، واداره ترجي جرجيس وفرت وسائل النقل للفريق هذا، وفرت له حصص التمارين وكذلك وفرت له المياه اللي طلبها الفريق السنغالي قبل مواجهه ترجي جرجيس. بالنسبة للنادي صفاقس يلعب نهار السبت مع عمان 3 ضد شوتينغ ستارز النيجيري في مدينة توغون في نيجيريا، مقابل زفر الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. وفد النادي صفاقس يسافر غدوة مع 6 متاع العشاء في رحلة عادية عبر المغرب، ومنها المدينة لاغوس في نيجيريا، ومن لاغوس يمشي إلى مدينة توغون بالحافلة ويمشي يلعب المقابلة تقريبا مسافة 100 كيلومتر. في نهاية الأسبوع هذا تلعبوا زادة مقابلات من البطولة، مقابلات الجولة الثالثة نهار السبت مع 4:30 متاع العشية، نادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدائرة ضد نادي حمام لام. في نهار الأحد 6 سبتمبر كيف كيف 4:30 متاع العشية ترجي رياضي تونسي مستقبل المرسى، نجم الساحلي ضد شبيبة العمران، نجم المتلاوي ضد أمل حمام سوسة. بقية المقابلات تم تأجيله من نهار 16 سبتمبر اتحاد بن قردان ضد النادي الصفاقسي، ونهار 17 سبتمبر الملعب التونسي ضد النادي الافريقي وترجي جرجيس ضد الاتحاد الرياضي المنصري. بالنسبة للمقابلات المؤجلة توقيتهم يتبدل ويتلعبوا الأربعة ونص لكن الأربعة متاع العشية، لكن مقابلات نهاية الأسبوع هذا يتلعبوا الأربعة ونص متاع العشية. أندية الملعب الجيبسي مستقبل جيبس وملبو شمع زرو بلاغ مشترك استنكروا في عدم تنفيذ الوعود السابقة وعدم صرف المنح المستحقة من المجمع الكيميائي في الأجل، وطالبوا سلطة الإشراف بالتدخل العاجل، وهدوا هيئة الجمعية الثلاثة بتقديم استقالة جماعية في صورة عدم إيجاد حلول. لاعب الجيمباز أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. العبيدي اللي نورمالمون كان يشارك اليوم في المنافسات أعلن مدربه البارح أنه باش يغادر القرية المتوسطة باش يشري حذاء رياضي ومن بعد يرجع، لكنه ما رجعش. وكما قلنا أحمد العبيدي هو الرياضي الرابع اللي يحرق بعد كل من شاهد الجلجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البريمير ليج 8 متاع الليل أستون فيلا ضد أرسنال، لليغا 6:30 أوساسونا ضد ختافي و 8:30 برشلونة ضد رايو فاليكانو، وفي إيطاليا 5:30 ليتشي ضد روما و 8:15 أتلانتا ضد بولونيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: موزايك اف ام.

0: هيتس افتر وورك من الاثنين الجمعه بالبعد ساعتين للستة متاع العشيه. حسن الحمالي موزيك فم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالرضا، تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. اخر نهار في البرمجه الصيفيه على موجات موزيك فم، اخر نهار في السيونس يونيك. اي نعم، النهار اللي خافوا منه التونسيات والتونسيين. علاش يقول لك هذايا بلهجتنا؟ ليل شنو هذايا؟ ليل تصلى الله. صحيح، هذا هو، ما فماش باك لا محل، ولكن ليل تصلى الله هذا هي اليوم. ليل تصلى الله خاطر غدوه ترجع الدوبل سيونس، وما ادراك ما الدوبل سيونس. هاكا برشا ناس فرحان، انا فرحان، انا ما عندكش فكره قداش فرحان. واخي رجعونا الدوبل سيونس، ترجع الحياه، يرجع العمل. يا خويا نمشي للدار يقول لي والله يا سي حسن كليماتيزور مخصوص ما خدمنيش والسيستم طايح. ليه يا حبيبي؟ ودوبل سيونس وصباح ودوب ما تقول بسم الله يوفى النهار. خويا العوده الى العمل، العوده الى الجد، وان شاء الله بعد جمعتين مع بعضنا نعيشوا هكا لافيت ريبوبليكان هذيك اللي هي العوده المدرسيه. نوبيش نتمنيه زاده ايضا ونرجو عوده ان شاء الله طيبه وتوفيق دائم لأبنائنا الطلبة اللي رجعوا. نعم رجعوا للجامعة، هذه هذا قريب الجامعة أخويا، نقول أبنائنا الطلبة وحمدي الحق حتى كبرت عمري معناه في وسط الأربعينات والحمد لله سيدي لي. أنت مازلت صغيرون دونك ربي يحيى في ساعة تجيب قرية على الأقل ننجر فيه من نجر. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجات موزيك فهم، شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لمحبتكم. إن شاء الله برمجة صيفية عملتوا معها هكايا برشا كيف برشا موسيقى. حاولنا انه كيف كيف نكونوا متابعين للنبض متاع الشارع. قصن الماء، الماء المعدني اللي مازال مش موجود، قصن الضوء وما ادراك ما قصن الضوء، البينوغي اللي صارت في برشا حاجات، وكيف كيف الازمه متاع الوقود اللي صارت الجمعه اللي فاتت. حاولنا انه نكونوا معاكم، نقول لكم نبضكم، وايضا نحاولوا نساهموا في ايجاد الحلول، اي سورتو حاولنا انه ننسيكم في هذا الكل. تحيه لبناتنا وليداتنا اللي جاءوا من الخارج، فمش فيهم من بون بارتي رجعت، فمع بيد اخرين مازالوا قاعدين، مازال عندهم ايامات. ان شاء الله عديتوا صيفيه مزيانه. شوف هذا انيتي اوبليي كيف ما يتقال، بالرغم من انه التقويم راهو صحيح، راهو الصيف يوفى 21 سبتمبر. لا علينا، على كل حال ان شاء الله ما نزيدناش موجات نتاع حراره اخرى خاطر طوف الاوروب يستعدوا لموجه حراره كبيره. على كل حال ان شاء الله ربي يزيد معناه يخفف علينا منزل كما يقولوا فيها، والله لا يعطينا ما يغلبنا. رحب بالكيب الكل، مرحبا بخونا شاكر في الستاندار وفي التنسيق العام للحصة، رحب بالجميلة لوبي معنا غوادالوبي لبنى السريعة في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا، اليوم سير قصدك كيف كيف مريو المريو لمها، تحية الوالدة متاحة، مرحبا بيك دالي، أهلا وسهلا، كيف الحال في الإخراج الرقمي؟ تحية لي خليل،
2: مرحبا حسن، الأمور الحمد لله،
1: توتوبيني
2: لباس
1: الحمد لله،
2: رغم الصعوبات نقول ان شاء الله شيء
1: ان شاء الله ديما خير، ان شاء الله ديما خير، تفائلوا خيرا تجدوه. يا سيد شويه خير موعد باش يكون مع سي مراد الجويني في بوان روت على موجات موزيك اف ام. بلديه يلا بلاك هيد بيس بامب شويه بانش نبداو بيه. على كل سنه شكرا، يلا نبداو بيه افتر وورك لليوم نهار الاثنين 31 اوت 2000.

افتر وورك بيسيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أغا.

0: 50 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
5: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
6: السلام عليكم وين ما كنتوا، تحية لكم، هذه افتر وورك حتى لستة متاع العشية. مرحبا بمساجاتكم على 23500 و13000. تحية خاصة لصديقنا أمين، تحية كبيرة ليه وتحية كبيرة ليه صديقنا أمين يسمع فينا من إيطاليا، ونسلم برشا على محمد علي من ألمانيا اللي سلم برشا على عائلته للكل، على عائلة عويتية اللي موجودين في واد الليل، ويقول لهم تحية كبيرة ليكم، ويسلم زادة على الكيب الكل متاع موزايك اف ام. رحبوا باللي ميساج متاعكم 23500 و13000 من داخل تونس من خارج تونس فيا واتساب. اي نعم فيا واتساب، رحبوا بهم اللي ميساج متاعكم. الناس الكل يلا يعني نمشيو تسويت مع مراد جونين يخبر معلومة مفيدة فيما يتعلق بحالة الطقس.
7: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم.
6: فاروت بعد هي بوان ميتيو، دونك الطقس نعرفوه بعد شويه. ما الطقس الكيس كيفاش باش يكون؟ اي نعم الكيس هو بيض يا سيدي علي ولا بالبريفيزيون خويا. فما بقايا يقول لك راه ديما فيه مبوتياش، فما بقايا اللي احنا والنهار. تحيه ليك سي مراد، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
8: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك اف ام.
6: بارك الله فيك سيدي. دونك اليوم نهار الاخراني هكا ولا اليوم نهار الاخراني في سيونس يونيك، نرجع لدوبل سيونس فيزيبلومون متحركه برشا ما شاء الله.
8: وي ابسوليمون احسن حركيه نلاحظوها فيها كثافه في الجولان في عديد الطرقات، خصوصا على مستوى ساحه باستور، وين نلقاو الحركه فيها الكثافه في الجولان قبل على مستوى شارع الطيب المهيدي، نفس الشيء على مستوى شارع ولاد حفوز، واحنا جايين من ساحه باب سعدون نلقاو الحركه فيها الكثافه في الجولان. شارع 9 ابريل واحنا ماشيين على باب سيدي قاسم، ثم ساحه 16 اوت الوردية كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، روتيكس انطلاقا من المطار ووصولا الى الدندان نلاحظوا حركيه فيها كثافه، خصوصا على مستوى محاول المهزه الخامس، نفس الشيء على مستوى محاوله سعدود وصولا الى باردو، كذلك على مستوى بورتال حيدر وين لاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه، مدخل الغربي للعاصمه على مستوى الملاسين، كذلك على مستوى حي الزهور وين لقاو الحركيه فيها الكثافه المروريه، المدخل الجنوبي للعاصمه وقبله هو على مستوى شارع المغرب العربي لنعرفوا عادبين على مستوى شارع المنطبي وين لقاو الحركه فيها كثافه في الجولان، سينو نزيدوا قدموا شويه قدام على مستوى الجدر اللي باش يوصلنا الى الجهويه رقم 22 وين لقاو كذلك الحركه فيها الكثافه المرورية، خصوصا على مستوى مستشفى الحروق بن عروس، نفس الشيء على مستوى مدخل المروج عبر الجسر كيف كيف زاد وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، وسط العاصمة على مستوى شارع المونجي سليم، كذلك على مستوى نهج لونترا، شارع مدريد، شارع عبد الحميد ثامر واحنا ماشيين عبر شارع جمال عبد الناصر، والا ننعجوا على اليسار على مستوى شارع حبيب بورقيبة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، شارع كذلك ايطاليا على مستوى المنطقة هذه كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، مدخل بن عروس على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة في الجودان، وتمتد الحركة إلى حدود مدخل الزهرة كذلك على مستوى مدخل حمام الأنف وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا طرقات اللي ذكرناها الكل توا فيها كثافة بطبيعة الحال اليوم الأخير، معناها نظام العمل بالحصة الواحدة بطبيعة الحال، معناها نستغلوا النهار هذايا بطبيعة الحال، زاد مستعملي التاريخ معناها نعرف النهار الأخراني فيهم قضيات وفيها مكتب عومة وفيها مكتب فريدة، لأن غدوة صباح معناها يرجع العمل بنظام الحصتين، فدعوة موجهة إلى مستعملي التاريخ حتى تكون سياقة معتدلة سياقة مثالية، نبعد عن العمل نتاع السرعة، نبعد عن كل ما من شأنه اللي بشد تركيزنا أثناء السياقة، ولهنا نزيدوا نعطيو أكثر ملاحظات على عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، بل يساوي سنتيو سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية إن وجدت بطبيعة الحال سواقة درجات نارية، مستعملي التاريخ منهم المترجلين ماذا بهم يردوا بالهم على عملية غصانهم للطريق، ولهنا سواقة سيارات مطالبين باش يخليوا لهم المجال الارحب حتى تكون العمليه معناها سلسه وبنجاح. ان شاء الله نكون قد وفقنا باش نعطيه اكثر نصائح لمستعملي الطريق خلال البرمجه الصيفيه من خلال بوان روت. ان شاء الله كذلك نلقاو الاذان الصاغيه لمستعملي الطريق لان النصائح هذه فيها سلامتهم وسلامه غيرها من اللي قاعدين يستعملوا في الفضاء المرور.
6: ايوا كوتيديان ان شاء الله تكون عندنا معكم مصافحه ولا مصافحات على موجات موزيك اف ام. مرجويني شكرا جزيلا ليك سيدي على دائما تقديم النصح والمعلومه المفيده. ثنيه زينه لكم الكل. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا.
7: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
5: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعه 10 للستة متاع العشيه على موزايك اف ام.
6: افتر وورك مازلت كامل معاكم حتى للستة متاع العشيه. نسلم برشا على يسرى اللي بعثت لنا على الواتساب نتاعنا 23513000. تقول هي موجوده توا بحذا مطار الحجيج. تقول معناه فما بوشون كبير حركه المرور معطله. دونك سيسر ويحكم العبيد اللي قاصده ربي ماشيه معناها جهه المنازه وغيره وجهه لاغوتيكس. دونك تقولنا مدام يسرى بانه فما كرهبه اون بان طايحه بحذا مطار الحجيج. اذاك علاش اليوم حركه المرور تكون معطله. سلام عليكم في ايطاليا وتحيه كبيره لخونا كمال من ايطاليا اللي سلم علينا هو علينا الكل ويسلم كيف كيف. يقول تحيه كبيره لامه ولاخواته اللي يقول لهم ربي فضلكم ليا سنة. يقول ما كتبش باش نجي ان شاء الله ربي يرد غربتك بالخير خويا. يقول ان شاء الله الحي العام الجاي نجي نمشي لالمانيا. صديقنا العزيز عيسى مسيسي سلم عليه برشا برشا ونسلم وزادة كيف كيف على مدام شتيفي مرته تحيه لها والعلا صغيراته نورته محمد عزيز ويمينة. واحنا نقول له ربي فضلك يا عصام يا باهي. تحياتنا ليك والعائله الكل ان شاء الله ديما ملمومين على موجات موزايك اف ام. تسمعوا فينا فيا الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام. ذكركم تلقاوها في الستور الكل تنجموا تيليشارجيوها اي او اس اندرويد موزايك اف ام. تسمعونا من خلالها تقراوا من خلالها اخبار تونس والعالم كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد. وعلى الموقع نتاعنا موزايك اف ام .net سيغتانمون تلقاو كل الاخبار. تلقاو اون بودكاست وتلي زيميسيون دو موزايك اف ام وزاده كيف كيف. تلقاو ايضا لي ريبورتاج اللي يكونوا موجودين صوتا وصوره. نكملوا احنا معاكم في افتر وورك اي ويذ يو بوي. هذه هي سيدي عطينا الشيبول شويه اخر فيتشرينغ ساشا على موجات موزايك اف ام. هذه الموسيقى تستنى فيكم بعد الفصل. يلا
5: افتر وورك البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعاده عدن حوات في جازا تفان. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
9: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
10: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لأربعين مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
11: مزج ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
12: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي رميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
11: جو كبير.
12: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
11: Yalla, Beko Blue Days, ma tfawetch el forsa.
12: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
13: Oh, ya hilo.
14: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
15: النجم العربي آدم.
14: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
16: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
14: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك كفام.
5: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
17: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty. Yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

0: FM. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
1: رحبوا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعات ومستمعينا، نسلموا عليكم الناس الكل اللي تسمعوا في الأولى في تونس. تعرفوا العودة المدرسية على الأبواب، وكل عادة كارفور حاضر باش يدعم مقدرتنا الشرائية. كارفور نعرفوه ديما سبيق في المناسبات هذية، العمل 13 شهر ديما ليزيكيب متاع كارفور يحاولوا انهم يكونوا حاضرين معنا في مناسباتنا، في أيضا إدخال الفرحة على الناس اللي تكون محدودة الدخل. المرة هذية مبادرة قد ما نقول لكم محلاها، قد ما نقول لكم قديش فيها معناها هات نقولوا معاني إنسانية كبيرة، وباقي شوية وحدكم باش تحكموا. قلكم بأنه اليوم مع كارفور حتى لنهار 30 سبتمبر 2026 كل برودوي تقليه بدولا مارك سينيال، فإنه فما 500 مليم أوتوماتيكمون تمشي إلى فائدة الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظم. أيها سيدي يا بن سيدي، شنية هي الاسوداسيون تونيزيين دي غريفي دو لا مولوسوز؟ هذه اللي تعاون الصغيرات متاعنا من أجل أنهم ترجع لهم الأمل في الحياة ويعيشوا أيضا بصحة جيدة. تحية كبيرة للجمعية هذه، وتحية السينيال والكارفور اللي خموا بأنه العودة المدرسية هذه يلزمها تكون فرحة الكل صغير. إيه نعم، ميلزمش يقعد صغير محتاج أدوات مدرسية. إذك عليش أنا وإنتي واللي نسمعوا في بعضنا الكلنا طول تسمعوا فيها في كرهبكم في ديركم ولا في خدمكم، نقول لكم كي نمشيوا نقضيوا من مغازات كارفور، كارفور ماركت ولا أيضا كارفور إكسبريس، فإنه أي برودوي من لمارك سينيال على كل معناها منتوج نشريوه، فإنه فما 500 مليم تمشي لفئة الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. هذه الفليسات باش تمشي من أجل تأمين عودة مدرسية كريمة كلها فرحة، على خاطر الفرحة يلزمها تكون الكل الصغار. لهنا الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي مع سينيال ومع كارفور

0: بور باش تامن لك معناها لا فورنيتور سكولير لك راتب وايضا عوده مدرسيه تكون فيها برشا فرحه. راهي جيست هذه هي صغيره جيست صغير ولكن باش يصنع فارق كبير. هذاك علاش اليوم مع سينيال وكارفور ومغازات كارفور كل ابتسامه تهمنا. اتلهاف صحه سنيك وكيف كيف اتلهاف انك نفس الابتسامه هذيك كي تخزر روحك في المرايه بعد ما تحك سنيك تلقاها على وجه ايضا الصغيرات ويساعدك يا فاعل الخير. ماذا بينا الكلنا احنا اون كونتريبيو لي هل في مثل هذه المبادرات الجميله والجميله. شعارنا في هالحمله هذيه خلي التبسيمه على وجهه تلمذتنا ديما. نعم خلي التبسيمه على وجهه تلمذتنا ديما انجاز كما قلت لكم صغير يصنع فارق كبير. وهذايا الكل وقت اللي نمشيو نقضيو في لي ماجازان كارفور كارفور ماركت كارفور اكسبريس اي اكزاكتومون دونك نجمو كل برودوي كما قلت لكم دو لا مارك سينيال من اوتوماتيكمون فهم 500 مليم تمشي لفائده الجمعيه التونسيه لزراعه النخاع العظمي باش نفرحوا صغيراتنا في لا رونتري سكولير. وهكاك الناس الكل ترجع للقرايه بابتسامه عريضه وبابتسامه جميله. ملا اليد في اليد قولوا ميرسي كارفور ميرسي ايضا السينيال وخلي هاي تنخليو هالعوده المدرسيه هذه فرحه لكل صغيراتنا وهي تنخليو التبسيمه على وجه صغيراتنا ديما.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فهم.
0: احنا مازلنا نكملوا مع بعضنا حتى للستة في After work. سلطان الطرب توتسويت جورج واسوف في هي الأيام.

0: الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
1: هذه أفتروك حتى لستة متاع العشية نمشيو تتسويت لنسمتنا البحرية
2: مع ترافل تودو إلى عالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحرية.
1: نسمة بحري نبدأها بشواطئ الشمال الغربي. تبرق درجات الحرارة تكون في حدود 33 درجة مع ظهور لسحب قليلة، ولكن البحر يكون مواتي للتبحبيحة. يا سيدي نواصلوا نمشي من الشمال الغربي للشمال ونحكي لهنا على سواحل بنزرت، سيدي سالم، الرمال، سعي المكي، نحكي على رأس الجبل، رأس رنجلة وغيرها، وين درجات الحرارة تكون ب 27-33 درجة. الطقس يكون صافي فقليل السحب. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس، وين درجات الحرارة تكون في حدود 35 درجة، سحب قليلة، تبحبيحة تحلى في كختار، سيدي بوسعيد، المرسى، رويت، وإلا في جمرت. بالنسبة لخليج الحمامات نحكيه على بحورات الحمامات والنابل، وين درجات الحرارة تكون بين 28-37 درجة مع طقس يكون جميل فقليل السحب. نطلعوا أكثر في الوطن القبلي ونحكيه على بحورات سليمان، الهواري، حمام الغزاز، قرب قليبيا، منزل تميم، تزركة، وين درجات الحرارة تكون في حدود 30-37 درجة، وطقس يكون كما قلت لكم قليل السحب فصافي. في هرقلة، في شط مريم، في القنطاوي، بوجعفر، سقانس في المهدية، سقانس في المنستير، وفي المهدية وفي الشيبة، يعني شواطئ الشمال الوسط الشرقي، درجات الحرارة تكون في حدود 34 درجة، وطقس يكون صافي بأغلب المناطق، والريح تكون سرعتها بين 20-40 كيلومتر في الساعة. شواطئ خليج جيبس، نحكيه على شواطئ جيبس، جربة، جرجيس، درجات الحرارة توصل إلى حدود 38 درجة، ولهنا عامل الريح يكون بين 20-40 كيلومتر في الساعة. تفاصيل أكثر تلقاوها في الساعة الثانية من برنامجنا أفتر وورك على الأولى في تونس.
2: نسمة بحري. تحب تعدلي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تودو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تودو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تودو قدمت لكم نسمة بحري.
0: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
1: After work مكملة معكم بعد الفاصل. سيختنوا مازلت سنة فيكم برشا موزيكا تعمل 66 كيف تتسويت. خليكم مع فاصل وبعدها هي مكمل معكم After work.
0: After work البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار، ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل، صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.

0: سري وقعنا رحمة فيتورينج نور دولة موجات موزيك فيم. مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك، وقت بعضنا إن شاء الله حتى للستة امتاع العشية. اسمعوني مليح مليح مليح، ذكروا أنه تقتيلة شهر جويلية وتقمنا بالتغاج الصغ مع دادي شيبس. دادي شيبس اللي توفرنا معناها دي شيبس دو كاليتي عالمية، الحقيقة أقل ما يتقال عليها، يحبوها الكبار والصغار. ولو كونجو المرة هذية اربح الباكو، اربح الباكو، تدخلوا على اربحالباكو.com وتعمروا الفورمولير، انعم تحطوا النميرو دلو وفابريكاسيون اللي تلقاوهم على باكوات دادي شيبس. كيكا تدخلوا في القرعة ديجا برشا من سعيدات وسعداء الحل، ربحوا معنا برشا كدوات. أي سيدي يا بن سيدي، تربحوا معنا دي تابلت، ربحوا معنا دي بي سي بورتابل، ربحوا معنا كيف كيف دي فيلو، ربحوا معنا زادة كما المرة اللي فاتت، زادة ربحوا كما صديقنا أحمد عاشور ربح موتو، ربحوا معنا دي تخوتينات وبرشا كدوات على خاطر مع دادي شيبس مازال الربح أكثر وأكثر. فاش تستنى ما تنسيوش، نعاود نذكركم، ادخلوا على السيت www.erbahalbaco.com، عمر الفورمولير وحط الأور دو فابريكاسيون ونميرو دلو اللي باش تلقاهم على كل باكو دادي شيبس، تستعفت الباكو بيان سور خاطر هذاك هو اللي باش يربحك، وتدخل في القرعة باش تربح معنا عدة جوائز. التغاج الصغ الجاي باش يكون إن شاء الله نهار الخميس على موجات موزيك فام في برنامجنا على كل لسان بعد بعد الخمسة تاع العشية، باش نقوموا كالعادة بالتغاج الصغ. وما تنساوش زادة save the date من تو نهار 30 سبتمبر، الجائزة الكبرى، الجائزة الكبرى اللي استنوا فيها الناس الكل باش تربحوا معنا الكهرباء وبرشا كادوات اخرين. ملي فاش تستنى من توا www.erbahalbaco.com، قوي حظوظك في اللعب. ونذكركم بانه برشا كادوات مازلت تستنى فيكم، عندنا تيراج سوغ جي لو 3 سبتمبر اي لو غران بري ان شاء الله يكون في تيراج سوغ الثاني في شهر سبتمبر نهار 30 سبتمبر. هذا الكل مع دادي شيبس، منك تستمتع بالشيبس ومنك زاده كيف كيف تربح معنا برشا كادوات. كما قلت لكم دور الباكو واربح الباكو، هذا الكل مع دادي شيبس.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: باش نمشيو توت سويت مع الموسيقى.
1: الموسيقى
2: يا ليلي ويا ليلى
0: بلتي فيتورينك حمودة، 800 مليون مشاهدة على يوتيوب، تحقق الأرقام القياسية وتحطم أيضا الأرقام القياسية. إكسبلوا جديد البالتي، سمعوه تسويت بعد هي الأخبار مع الجميلة.

0: Mosaïque FM. After Work.
1: Publicité. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيوربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تخيو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أفراد شبكة إجرامية تخصصت في تزييف العملة الوطنية والأجنبية وترويجها بالفضاءات التجارية والأسواق، وذلك عقب إحباط مخططهم في عملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية. وتأتي هذه القرارات القضائية بعد استكمال أبحاث ميدانية مكثفة تتبع تحركات عناصر الشبكة، مما أسفر عن الإطاحة بهم متلبسين وضبط مبالغ مالية مزورة من فئات نقدية مختلفة، إلى جانب حجز معدات طباعة وتجهيزات إلكترونية متطورة كان يستعملها أعضاء المجموعة في عمليات التدليس. وما تزال تحقيقات متواصلة لتعقب بقية امتدادات هذه الشبكة والتثبت من مدى وجود أطراف أخرى متورطة في ترويج هذه العملة المزيفة داخل الأسواق المحلية. مصدر من المجمع الكيميائي التونسي بقفصة يفيد أن مصنع المظلة واحد على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية وخاصة مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال الموسم الفلاحي القادم. وحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق المحلية بأكثر من 45 ألف طن، في حين تم خلال شهري جويليا وأوت توفير حوالي 12 ألف طن، منها 5000 طن في شهر جويليا و7000 طن خلال شهر أوت. والمصدر ذاته يضيف أن عددا من المزودين تقدم بطلبات لتوفير حوالي 27 ألف طن من ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال الفترة القادمة. وفد بريطاني رفيع المستوى يحل بتونس يوم الخميس 17 سبتمبر في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا، وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. وتندرج الزيارة في إطار تنظيم دورة تدريبية للشركة الناشئة في إطار البرنامج العالمي لرواد الأعمال الذي سيقام بمقر إقامة السفير البريطاني بتونس، بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والشركات ذات الإمكانية العالية وفق ما أفادت به كونكت. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مركز ألما يكشف أن حزب الله يواصل استثماره في تعافيه العسكري وتكييف استراتيجيته استعدادا لمواجهات طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم على حرب العصابات. حكومة إيطاليا وإسبانيا تشددان الضوابط المفروضة على الحدود الجوية والبحرية بينهما لمدة أسبوعين في خطوة تعكس استمرار تداعيات أزمة الهجرة التي تشهدها مدينة سبتة. وثائق سرية تكشف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلت خلال 10 أيام أكثر من 100 شخص من أفغانستان وكوبا ودول أخرى إلى 8 دول إفريقية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبوانات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي ودلي وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: في تونس افتر وورك من الاثنين الجمعه من بعد ساعتين لسته متاع العشيه. حسن الهمالي موزايك فام.

0: صبرك علي أيمن لسيق لمجد موزيك فيم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا خليل, أهلا وسهلا.
1: مرحبا حسن,
0: كيف الحال؟ الأمور طيبة؟ يلا نمشي معاك تتسويت ونشوفوا حالة الطرقات إشنية هي.
1: نحكي طرقات حسن كالعادة. نبدأ من تونس العاصمة وين حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة. ثم اليوم كثافة الحقيقة في شوارع تونس, يمكن آخر نهار في السيونس يونيك نستقضي في أمورها حسن. من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط مازال حاضر خاصة على شارع الحبيب بورقيبة, شارع الجمهورية, شارع محمد الخامس, شارع 9 أفريل, شارع الحرية, شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. الكثافة متواصلة زادة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة, خاصة نهج روما, نهج الجزائر, نهج إنجلترا, نهج إسبانيا, نهج شارديغول, نهج راضي الحداد ونهج باريس, مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. نسق الجولان يبقى بطيء على طرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2, وكذلك في اتجاه الكرم, حلق الواد, كارتاج, سيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الحركة تعرف ضغط على المسارك المؤدية لباردو, باب سعدون, بوشوشة, دندان, منوبة, دور هيشر والزهروني, مع تحسن نسبي في عدد من المحاور. في الضاحية الجنوبية الكثافة تبقى واضحة خاصة في الطريق المحاذي للعاصمة بالطريق الوطنية رقم 1, إضافة إلى مداخل بن عروس, رادس, مجرين وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيكس تعرف بدورها حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط. بصفة عامة حركة المرور اليوم ما زالت تعرف ضغط متفاوت في من منطقة أخرى, مع نسق أفضل نسبيا في النصف ساعة الأخيرة. وإذا باش تتحركوا بالعاصمة وضواحي والضواحي خذوا وقتكم, حافظوا على مسافة الأمان, تفادوا السرعة والاستعجال, شوية صبر وتركيز وسياقة متوازنة, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: نيازينا لكم الكل, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا 107.8 FM, هذه هي لفريكونس دو موزايك FM في لوتوروت. قلكم طريق السلامة اختيوا اختيوا, وسعوا بالنا إن شاء الله الناس الكل توصل سلامات لعيالها, وردوا بالكم زادة كيف كيف, فما برشا ديبوشون على كلكو غراند سيرفاس. راهو الغراند سيرفاس اللي تجيب الماء تلقى قدامها ما عندكش فكره معناها اللي كراها, تلقاها يمنة ويسرة مقاري ساعتها في وسط الكيس. والله العظيم ده خليل ونا توفو, ان شاء الله ربي يحسن العقبه وان شاء الله ربي يبدل الاحوال الى ما خير.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فم.
0: مكملين مع بعضنا احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشيه. اعطينا اخويا انت حبيبي حبيبي انا, ذي عمرو ذياب يغنيها الاحب واحده في الدنيا اللي هو الجنى ذياب. عمرو ذياب وجنى ذياب البو بنته في غنيه خطفوني هيت 2025, ما مواصلة معنا حتى لليوم. الغنية ذي اللي فيها برشا فايبز وفيها برشا بانش كيف ما يتقال. يلا خليكم تتسويت مع خطفوني بعد الفاصل.
2: After work
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات,
4: ما تحيرش بلاك

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بعد راجع لموجات موزيكا فيم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سنو شوية خبر جام سيفي مع صديقنا خليل العميري. وكما عودناكم الميكس الكيتش العربي الأصيل شوية خر مع دي جي نخلة دي جي سليم صمعي. ولا ذي نمشي مع دوات نزل الجوي ناخذ فكرة على حالة الطقس وحالة البحورات
1: وميتيو.
0: وميتيو مباشرة معنا سي صبحي بن أحمد. مرحبا سي صبحي, أهلا وسهلا, كيف حالك؟
2: تحياتي أخوي أحسن, مرحبا بيك الفريق لعب معك هذا المساء وكل المستمعين بذات موزايك.
0: بارك الله فيك. دونك سي اليوم نحب ناخذ معك فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله في بداية هذا الأسبوع, وأيضا نعم. نعرفوا بأنه فما شوية أمطار في بعض المناطق, كيف في البحورات باش تقعد تعوم الجمعة هذيا ولا لا؟ وإحنا جايين على دوبل سيونس وفما برشا ناس راه سي صبحي ما نعرفش تعرف ولا لا يحبوا ديما العشرة أيام الأولانيين تاع سبتمبر ياخذوها إجازة, وفما ناس أخرين يقول لك نقطر الصيف هنا كمل هذا فرد الصغار
2: اللي ما كملش
0: البحر هذا هو. وإحنا البحر في الخريف راهو هكا ولا
2: صحيح بطبيعة هو تو تقريبا بدينا نحسوا الانخفاض بدا واضح, معناتها تقريبا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد تقريبا شهدت انخفاض ما يقارب 8 درجات على الأقل, معناتها حسب مقارنة بالفترة اللي مرت اللي كانت فيها أرقام مرتفعة جدا وأكثر من أرقام القياسية تقريبا الفارق وصل حتى 12 درجة. اليوم سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة, واللي يميز أكثر حالة الطقس هو الخلايا الرادية اللي تكونت على بكري تقريبا منذ ساعة منتصف النهار بدأت تتكون على المناطق الغربية. الآن هي قاعدة تنشط الخلايا الرادية بجهة الكسرين وكذلك مناطق الغربية من جهة القيروان, قاعدين سجلوا في كميات أمطار لمحالة ضعيفة ما بين 3-5 مليمترات, لكن الخلايا الرادية قد تكون أقوى معناتها تقريبا بعد الظهر وحتى العشية. ننتظر كميات قد تتراوح ما بين 20-40 مليمتر, وخاصة بولايات الكيف, سليانة, الكسرين, سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس حتى غربية جهة المهدية كذلك. و ينتظر أن تتواصل مع تقريبا طيلة هذا الأسبوع تشكلات الخلايا الرادية, هذا هو وقتها مع تقريبا نحن في فترة انتقالية دخول فصل الخريف, ونعرفه مع فصل الخريف معروف بهذه الخلايا الرادية. بعد الحال بعد هذا الارتفاع ننتظر حتى باش تكون أقوية نوعا ما هذه الخلايا الرادية قد تساهم في نزول أمطار غزيرة, نتهيأ لمثل هذه الظواهر إن شاء الله الأسبوع هذا خاصة. وبالنسبة للبحر, البحر عموما نجم نقول اليوم البحر تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل تقريبا من سواحل جهة تبرقة بن زرت رسنجلة سيد علي المكي وصولا إلى شواطئ رواد مرسى جهة الحمامات جهة سوسة صفاقس جربة. البحر قليل الاضطراب ما حتى هادئ بسواحل الشرقية أكثر, ويتواصل معناتها قليل الاضطراب حتى يوم الغد, ما فماش معناتها ارتفاع في سرعة الرياح, باش يبقى البحر تقريبا طيلة هذه الأيام على الأقل 3 أيام الكل معناتها بحر قليل الاضطراب فهادئ كذلك. بالنسبة لمعظم السواحل درجات الحرارة عموما كما اليوم ما فماش تغيير كبير, يمكن أقل بقليل غدوة من اليوم بالنسبة لمناطق الشمال. انخفاض يتواصل إن شاء الله يوم الأربعاء كذلك يشمل أكثر جهة الجنوب اللي هي أرقام قادة مرتفعة. اليوم سجلنا 46 درجة بجهة مطماطة ولاية الجبس. نعم, وبالنسبة للأيام القادمة إن شاء الله التراجع بش يظهر أكثر يوم الخميس ونهاية الأسبوع بش نحسه أكثر معناتها دخول الخريف إن شاء الله بش نحسه.
0: هذا هو دونك ناخذ ديما الحذر. ولهنا بربي جوست اون بريسيزيون كي تسمع سي صبحي بن احمد, لهنا الامطار اللي ديما جينيرالمون تجي في اخر الصيف معناها اللي ما نعرفش تو غسلت النوادر يمكن مش تجي فرد مره, معناها باش تجيب مناطق بمناطق ولا مازال مش وقتها. انتم اللي عندكم المعلومه العلميه وتنجموا تمدونا به, ولكن جينيرالمون الامطار هذيا اللي تجي بعد صيف حار نعرفش كي تصلح لنا, يقول لك انه على قد ما تجي صيف سخون على قد ما الامطار من بعد والليزوغاج يكثروا من اجل انه حتى الماء البحر يبرد, هذاك علاش تنجم تصب كميات كبيره في وقت صغير.
2: هكا ولا الحال هو بطبيعه صحيح كلامك, خطر هو توا الغلاف الجوي قاعد يخزن في كمية كبيرة من الطاقة والهواء الحار اللي هو شيء تجسد في شكل بطبيعة الحال يا رياح قوية يا أمطار غزيرة يا خلايا رادية نشطة. هذه هي الظواهر اللي تنجم تصير معناتها جراء الحرارة والارتفاع والتخزين معناتها الحرارة في الغلاف الجوي بشي تجسد في حركة معناتها بطبيعة الحال بشي يرجع المناخ للكليبر نتاعو للحالة البحر بطبيعة الحال بشي ينخفض شوية درجة حرارته بطبيعة يلزم أمطار ويلزم، هذه هي معناتها تركيبة الغلاف الجوي بصفة عامة معناتها.
0: هذا هو،
2: وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما
0: نقدر
2: وديما نتهيئوا لي مثل هذه الظواهر إن شاء الله.
0: يا سيدي ربي يلطف بينا إن شاء الله بجاي خير البري. شكرا جزيلا ليك سيدي.
2: شكرا
0: ليك سي صبحي، تحياتنا ليك كل عاملين العاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. كالعادة نتبعوا الطقس أول بأول تقلبات، لما آخر ذلك تاخذوا الحذر نتاعكم، وإن شاء الله ربي يرحمنا وتخف الحرارة، وكيف كيف تأتي الأمطار مبشرة بخريف وبعام صعب إن شاء الله يا رب العالمين.
1: ومتهو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: بوست ميلون سيركلز على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. ناخذوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتى العشيه. يلا نشوف نعمل طبيحه تسويت نسمتنا الواحد اللي تعمل كيف
1: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
0: نسمة البحري نبدأها من الجنوب من شواطئ جيبس, شواطئ جزيرة الأحلام عفوا جربة مع جرجيس, وين درجة الحرارة غديكة تكون في حدود 38-40 درجة.

0: حبة غديكة في حدود 33 درجة مع سحب قليلة. طقس خفيف قليل السحب أيضا في ولاية بنزرت وشواطئ بنزرت وين تبحبيحة تحلى وين الريح دون فاعلية تذكر. نفس الشيء بالنسبة لخليج قابس وين درجات الحرارة تكون خليج عفوا خليج تونس وين درجات الحرارة تكون في حدود 40 درجة. وأيضا تبحبيحة تحلى في شطوط كرتاج المرسى سيدي مسعيد رواد أو جمرت. نمشيو إلى خليج الحمامات وقبل خليج الحمامات هتمشيو معاكم أيضا إلى لابونديو سود وين درجات الحرارة تكون في حدود 37 درجة وأيضا التبحبيحة تكون مزيانة ومزيانة برش. في خليج الحمامات درجات الحرارة تكون بين 28 إلى 40 درجة وأيضا في الوطن القبلي وين تحلى التبحبيحة في الهوارية في حمل الغزاز وفي قليبيا وتحلى التبحبيحة في قرب. أو أبخبو دو قربة يا سيدي يا بن سيدي اليوم حبيت نجيب لكم أعز أوتيل موجود إنعم في قربة اون فغي ديكونيكسيون. اللي يحب يعمل اون ديكونيكسيون توتال في جو تيبيك وفي جو زادة كيف كيف تروبيكال ومش لازم باش يمشي لتنزانيا ما عنديه كان يمشي لون سول ادريس. أوتيل مزيان برشا كبير معمول ببرشا محبة وبرشا فن. نحكي لكم على أوتيل أفريكا جاتا لسو قربة إنعم اللي يوفر لك أنت اللي تسمع فيها اون اكسبيريونس اونيك اي انيديت. إنعم هاتي سيدي بن سيدي غديك وقت تمشي لأفريكا جاد نحب نقول لك بأنه تتمتع براحة البال الجو والتفرهيد وفوق هذاك الكل الماكلة البنينة اللي تعمل 66 كيف. هذا الكل في سيجور واحد. إنعم مش هذا الكل بركة عنا برشة حاجات في أوتيل أفريكا جاد تلسو قربة تلقاو زادة كيف كيف يونيكيب سبيسياليزي للصغيرات متاعكم يتلهيو بيهم كيكا تمشي سي دالي تهز سياحية وكيكا تعدي انت والمدام قال آخر شهر عسل جديد وتلقى شكون يتلهي بالعزب انتخ دوبن ما اونيكيب سبيسياليزي باش يتلهيو بصغيراتكم يتلهيو بيهم برشا اكتيفيتي يعملوهم ديز اكتيفيتي دي ميني كلوب وجو كبير يستنى فيهم في ليز اكتيفيتي هذوما وفي لي ميني كلوب اللي يوفرهم اوتيل افريكا جات تلاسو في قربه. قلكم زاده كيف كيف يستنى فيكم برشا دليل برشا زاده اجواء برشا ماكله بدينا هذا الكل في افريكا جات معناها قربة وهذا الكل بفضل ترافل تو دو على خاطر مع ترافل تو دو الدليل ما يوفيش. نقول لكم تلقاو أوتيل أفريكا جات قربة سد عندك بقديش 288 دينار فقط للشخص الواحد حتى لنهار 11 سبتمبر. نعاود نذكركم أوفر ولا في الأحلام 288 دينار للشخص الواحد حتى 11 سبتمبر 2026. فاش تستنى امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو. ذكركم عنا 38 أجانس ترافل تو دو موجودين في كافة ولايات الجمهورية سينو اطلبونا على رقم الهاتف 70 103 103 70 103 103. تقابل الكونسيي متاعنا يعطيكم أعز النصائح. نعود نذكركم رقم التليفون 70 103 103 70 103. سينو وانت قاعدة كايا في الكليماتيزور خلك ادخل ديريكتومون على السيت ويب traveltodo.com traveltodo.com وغاديكا تنجم تريزيرفي. نعاود نذكركم اليوم لوفر دو جور تلقاوها اوتيل افريكا جاد 288 دينار للشخص الواحد حتى نهار 11 سبتمبر. برشا دليل يستنى فيكم على traveltodo.com وكيف كيف ما تنساوش ادخلوا على لي ريزو سوسيو وخاصة على الباج فيسبوك متاع ترافل تو دو وين تلقاو دي زوفر معناها يعملوا 66 كيف كالعادة. ترافل تو دو معها برشا دليل وترافل تو دو اللي بخي تو دو.
1: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ايامي انا وياك على موجات موزايك فام. مرحبا بكم ناس كل وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس. حبيت نقول الف الف مبروك من زادلكم، مبروك عليكم قدوم يحيى. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند احمد العجنقي اللي هني خوه حميد وزوجته سيرين بالمولود الجديد يحيى، ويقول لهم ربي يحفظه ويبارك لكم فيه ويتربى في عزكم ودليلكم. مبروك من القلب من احمد الخو عماد، وكيف كيف المرت خوه سيرين. حمد الله على سلامة سيرين وحمد الله على سلامة يحيى، ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا ربي.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك.
0: نقولوا ألف مبروك وكل عام وانت حي بالخير خونا العزيز محمد رفيق ربيع اللي يحتفل بعيد ميلاده. قولوا له رفقي به، إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير، إن شاء الله دائما متميزة. صاحب بابيزا بينج وتمركل عليه رفيق وليد مجتهد، تربية وأخلاق وبرشة محبة. نقول لك يا رفيق إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير، إن شاء الله فرحتك، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، وربي إن شاء الله ديما ينورك ويزيدك من فضله. السلام عليكم خارج حدود الوطن العزيز، تحية كبيرة لخونا العزيز عصام سيسي يسمع فينا من ألمانيا. نسلم برشا على أولاده محمد عزيز ويمينة، ونسلم برشا على مدام شتيفي شتيفي مرتو اللي تسمع فينا زدا كيف كيف تسمع موزاي كفام. عصام يبيه إن شاء الله ربي يعطيك كل خير، تحياتنا ليك والعائلة الكل، وإن شاء الله دائما ملمومين على الأولى في تونس.
2: After work البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
3: وين ماشي الدنيا
2: Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre, le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelty Pontel ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir. Afterwork. يوم الاثنين الجمعة من المدينة العتيم للستة متاع العشية على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال. لو ميكس اورينتال. باي دي جي سليم.
1: ولو ميكس اورينتال الموعد اليومي على موجة موزايك اف ام في افتر وورك اللي وصلنا الاخبار الاربعة على الاولى في تونس. نخليكم مع هبة واخر الاخبار الوطنية والعالمية قبل هي

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة عايدة البوزيري تؤكد سلامة مياه الشرب التي تزود بها شركة صناد مختلف مناطق البلاد، مبينة أن هذه المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية. والبوزيري تقول إن الملاحظة البسيطة لرائحة أو أثر مادة الجافيل في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا، مضيفة أن هذه المياه لا تحتاج غليها من أجل شربها وأن درجة ملوحتها مطابقة. وفي السياق ذاته، رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة فيصل النعيمي يشدد على أن شركة صناد تحرص على مراقبة جودة المياه من خلال المراقبة الدورية وأخذ عينات تشمل المياه الخام ومياه الخزانات ومياه الحنفية لدى المستهلك للقيام بالتحاليل البكتيريولوجية والفيزيوكيميائية والبيولوجية اللازمة.
2: طمن المواطن التونسي، راهو المياه الخام نتاعنا، ما نحكوش على المياه المعالج، المياه الخام نتاعنا هي مطابقة للمواصفات الوطنية والمواصفات العالمية، فما بالك بالمياه المعالج. نحب نوجه رسالة طمأنة للمواطن التونسي، راهو كي تلقى تراس نتاع ماء جافيل في الماء، راهو ذيك ضمين لك انت، هذيك يضمن لك اللي الماء وصلك معقم، فما نخافوش، الماء راهو أمانة ونحنا موجودين يوميا وعلى مدار الأسبوع والعام 12 في مراقبة جودة المياه اللي موجودة واللي يتم توزيعها على كامل الوطن وعلى كامل بلاد التونسية. راك ما تستحقش باش تعمل تغلية المياه، راهو المياه معقمة والمياه متاعنا في الملوحة متاعها راهي مطابقة للمواصفات التونسية، كان جات مش مطابقة تأكدوا انه كيما انتم تستهلكوا المياه حتى نحنا أولاد الشركة نستهلكوا في المياه هي بيدها.
1: ورئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالمركب غدير القلة فيصل النعيمي يوضح أنه تم خلال عام 2025 رفع وتحليل 58,661 عينة مياه، أظهرت النتائج أن 1.6% فقط من إجمالي العينات كانت غير مطابقة للمواصفات التونسية، علما وأن المعايير والمواصفات الوطنية تسمح بحد أقصى للعينات غير المطابقة يصل إلى 5%.
3: الشركة الوطنية تحرص على مراقبة جودة المياه وذلك بالمخبر المركزي في تونس ومخبر سوسة ومخبر ساقس وباتفاقية مع معهد الفلاحة واتفاقية مع وزارة الصحة للتحاليل في المناطق التي لا تتمكن الشركة من القيام بذلك. وهذه التحاليل للعينات التي تأخذ من مياه الخام، مياه الحنفية ومياه الخزان، وتقع مراقبة للمياه البكتيريولوجيك المياه الجرثومية والفيزيوكيميائية والبيولوجية في معهد الفلاحة. هذه العينات تأخذ حسب مواصفات التونسية، وهذه المعينات مطابقة للمواصفات، حيث أنه في سنة 2025 قمنا ب 58,661 عينة، منها 1.6% غير مطابقة للمواصفات، مع العلم أن المواصفات التونسية تصل إلى 5% العينات الغير مطابقة.
1: وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن إطلاق الإصدار الأول من تطبيقة الجوال الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، لتمكين المواطنين من النفاذ إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وتوفر التطبيق خدمات منها النفاذ إلى بيانات الوثائق الإدارية على غرار رخصة السياقة والشهادة الرمادية للسيارة ومتابعة خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، إضافة إلى شراء طابع السفر ودفع معلوم الجوالان والاطلاع على المخالفات المرورية وحجز موعد الفحص الفني واستخراج وثائق الحالة المدنية والخلاص الإلكتروني للفواتير ومعاليم تسجيل الأبناء بالمؤسسات التربوية والجامعية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا أن العقوبات الأمريكية الحالية على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة. القيادة والمركزية الأمريكية تنفي اصطدام ناقلة نفط بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز وفق ما أعلنه سابقا الحرس الثوري الإيراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهملي وكم الفريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
4: افتر وورك من اثنين الجمعه بالماضي ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمالي موزيك فام.

افتر وورك فيزيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: شامي لوف على موجات موزيك فهم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. نسلموا على كل مستمعاتنا ومستمعينا قاعدين تفعلوا معنا على الباج فيسبوك متاعنا على مختلف ريزو سوسيو وعلى نيميرو واتساب نذكركم 23 500 و13 ألف. تحية للناس اللي تسمع فينا خارج حدود دار وطن العزيز في الابليكاسيون متاعنا موزيك فهم وسيد متاعنا موزيك فهم. نمشي توت سويت معك خليل ولايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك.
0: يلا جو سي خليل اعطينا
2: خصنا اليوم في لايك ديسلايك باش نحكيو على الموضوع يهم الطبقات والفئات التونسية بمختلف شرائحها، الناس اللي لابس عليها والناس اللي ظروفها مشتكي. كل نحكيو على شراء الملابس المستعملة الفريب. اقتصاد وتوفير ام ثقافة استهلاك مفروضة؟ الفريب في تونس ما عادش مجرد اختيار للي يحب يقتصد ولا جزء من ثقافة الاستهلاك عند برشا تونس. اسعار الملابس الجديدة خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة خلت المواطن يبحث عن البديل الأرخص، والفريب يوفر ملابس وأحذية وأحيانا ماركت معروفة بأسعار أقل برشا من الملابس الجديدة. بالنسبة لبرشا الناس الفريب هو حل اقتصادي ساعد العائلة على التحكم في مصاريفها، خاصة في مصاريف العودة المدرسية والمناسبات وتعدد حاجية الأطفال. لكن في المقابل موضوع الفريب أصبح يطرح أسئلة من نوع آخر، كما هل ولينا نستهلك الملابس المستعملة خطرنا اخترناها ام انها ضرورة فرضتها الظروف؟
0: هي ضرورة اوكي، على خطر اليوم الظروف الاقتصادية خايبة برشا مش في تونس بركة في العالم الكل، ونعرفوا بانه اليوم الفريب قاعدة معناها في العالم الكل تحل في مشاكل كبيرة على خطر تصدر بارخص الاسواق كيف ما يتقال. وقت اللي تشوف اليوم انه الفريب مثلا يتهدفوا عليها الناس اللي لبس عليهم، معناها الناس ما يسوري الحال على خطر يلوجوا على وراء ماركات عالمية إذا ما آخر ذلك. والفريب التوانسة الكل لبست من الفريب على مختلف معناها الطبقة متاحهم، على مختلف النيفو متاحهم، على مختلف معناها الميولات متاحهم، ستيل متاحهم إلى ما آخر ذلك. الفريب ساتر التوانسة. كنا نتذكروا كي كانت الأسواق الأسبوعية وطبعا ما زالت الأسواق الأسبوعية تمشي تلقى المرأة اللي ديما نسي يقضي من الفريب برانسيبالمون باش تكسي صغيراتها، العدد اللي العبيد اللي عندها مثلا 3 و4 في العائلة، وكيف كيف نفس الحكاية تروح قبل كانوا يغسلوه بالصابون الأخضر ويقعدوا ينفخ وبرجع حاجات خليل. وفما هكا سافوار فير معناها من عند لي مامون تاعنا ولي غرومير زاد كيف كيف باش هكا الحويجات هذوك ما يرجعوش عليهم جدد. وبرشا ناس سطرت لسنين وسنين بفضل الفريب وكبرت وربت عائلات ولاو نساو رجال اليوم فعلات وفعلين في المجتمع. دونك الفريب بالنسبه لي انا لا هو وصم اجتماعي، بالعكس هو اليوم برشا وبرشا ناس اليوم تعرف خليل هكا وليت جيت ريدي وذ مي من الفريب بالحق راوه. وبرشا عبيد معناها من ديزانستغرامر ديزانستغرامر
2: مئات الدنانير نحكيوا مئات الدنانير معناها ياخذوا قطعه واحده
0: اي قطعه تو هذاك تو في العادي ثمانيه في الفريب. فما حاجات فما قطاع في الفريب زاد كيف كيف اللي معناها تقول انت في عود تخلص فيهم برشا فلوس تخلص فيهم نص فرنك واضح ولا مقارنه بي داكوردو حتى العبيد يتلوج عليه ماخكر هو معناها تلقى مثلا مايويت معروفين باغ اكزومبل فيل بروكان ولا حاجه تلقى 250 يورو توصي عليه في فري في تونس 100,000
2: جنيه بالتليفون.
0: فما اليوم شكون عمل ثروات من وراء الفريب؟ الفريب السوبر فريب ولا فريب دو لوكس الى ما اخر ذلك. انا حاسس بانه الفريب اليوم
2: عالم
0: هو عالم اكزاكتومون، وما تمسوش التونسي في الفريب بجاه ربي بالليل بس يتوه في الدجاج ما فماش وفي الماء ما فماش يتناقص السكر شوف تلقى شوف ليه وسميد بالرؤية بربي على الأقل خلي العبيد مستورة. وتحية العبيد اللي تخدم في الفريب خاطر فما قطاع كامل منظم يخدم في الفريب. فأنا أقول لك بأنه اليوم هو ضرورة من ضروريات الحياة. هذا
2: معك كل مرة حسن
0: هذا هو أخوي كده هذه لايك ديسلايك رأيكم يهمنا كل عادة أنكم موطيق على الباج متاعنا مزيكة فهم
1: لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برمجة مش ناجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع رياض الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: لطيف وش ناقصة في غربال زمان على موجات موزايك اف ام بطلب منكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بكم جديد في افتر وورك.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: قداش مهم اليوم ان ننشر الثقافة الصحية في تونس وخاصة عند النشأ. هنا نحكيه على التقريب المعلومة تقريب الخدمات للشباب وشكون خير من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي قاعد يقارف الخدمات للشباب من خلال بعث فضائيات صديقة الحقيقة للشباب. والفضائيات هذه يلقوا فيها الاستشارات فيما يتعلق بالصحة النفسية، الصحة الجسدية، الصحة الإنجابية وإلى ما آخر ذلك. مشكورة تدخل معنا اليوم، مكلفة أيضا بتسيير المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري بمنوبة لخولة السعيدي قبيلة إشراف. مرحبا لله، أهلا وسهلا، نورتنا مدام سعيدي، يعيشك. جوست قربي من الميكرو خلينا نسمع الصوت مليح مليح. هيت نحكي اليوم على العمل اللي قاعدين تقوموا به، وعمل جبار وعمل الحقيقة في الصيف ما توقفش، على خاطر شفنا تبارك الله الفرق متاع الديوان أمبو باغتو في الجمهورية التونسية ينشروا في الثقافة اليوم الصحية والإنجابية، يحاولوا يقربوا المفهوم هذية من التونسيات والتونسيين حتى في المهرجانات.
2: بالضبط بالضبط، احنا ديجا وكبنا ولاية تونس الكل مثل تونس الكبرى، وكبنا مهرجان اليوم الوطني للمرأة التونسية في حفلة نبيها كراولي، مشينا وعملنا حصص توعوية تثقيفية، ونسى كانت ياسر فرحانة بالنشاط اللي قدمناه. دونك احنا كما تعرف الناس كل خدماتنا صحية وتوعوية وتثقيفية،
0: تابع الدولة ومجانية، نعاود نذكر
2: الدولة ومجاني متوفر لي سونتر نتاعنا نتاع التنظيم العائلي والى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. عندنا 24 مندوبية في كامل تراب الجمهورية، وعندنا 22 فضاء صديق الشباب.
0: ممتاز جدا. دونك ها 22 فضاء صديق للشباب، شنو هو، خليقة ولا صناعة؟
2: صناعة. وفيه متوفرة جميع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، كل ما يخص كما قلنا الصحة والثقافة. احنا زاد هنا حاجة عنا مولود جديد اللي هو في المندوبية اللي نخدم فيها انا توا في منوبة، ولا السنتر متاعنا اكسيسيبل للي بيرسون ان سيتواسيون دونتيكاب.
0: اوكي، لذوي الهمم،
2: لذوي الإعاقة
0: والإعاقة
2: فوالا، اللي هو تم تدشينه، هو موجود السنتر من قبل اما تم تدشينه 15 ديسمبر 2025، باش يوفر خدمات صحية وتوعوية للشباب خاصة في ظروف تحترم الخصوصية والدعم الاندماج الاجتماعي. ومن الأهداف متاعه تيسير ولوج الشباب ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية وخاصة خدمات الصحية والإنجابية.
0: والإنجابية دونك العبيد اليوم اللي ساعات تستحق معلومة نحكي، ويمكن خد هيت ركزوا على المرأة اليوم بالضبط. وبحكم أنه فما علاقة حميمية بين المرأة والقابلة بالضبط. الحكيمة هكا وليه
2: بالضبط
0: الحكيمة، تعلمتها منك راه اليوم ما نعرفش انا قبل الحكيمة،
2: بس هي الحكيمة تبيب
0: الساشفام هي الحكيمة الحكيمة فوالا. دونك ديما هالعلاقة هذية متاع انه تستحق معلومة، ساعات تحشم من امها اما جيك ليك انت جيك في فضاء ساعة امن تبع الدولة ومجين
2: بالضبط. وناخذ المراهقين والشباب
0: والشباب
2: يعني من 12 سنة حتى 29 سنة من حق هادشي، اللي تبدأ مينور ماذا بينا تكون محتصبة مصاحبة مع أمها، كيف تدخل للعيادة متاع القابلة ولا متاع الطبيب ماذا بينا تدخل وحدها. علاش احنا حاولنا ان نكونوا مثلا احنا البرسونيل متاع منوبة الكل اتمتع سنة بالتكوين في لغة الإشارة،
0: إذا
2: كان إنسان
0: مثلا
2: ما نجمش تعبر هي ولا ما تحبش أمها تعرف شنو هي تعاني، احنا نجمو ديسكريتمون نفهموها حتى بدي جيست بسيطة. فما حاجات سي انتيم ما تنجمش تحكيهم لأمك، ما تنجمش تحكيهم لأختك، ما تنجمش تحكيهم لحماتك، كيف جينا لنا احنا يلزم تحكيهم لنا ويلزمنا نفهموها. قبل كان فما إحراج، باغ إكزومبل أنت باش تنجم تعدي على مرأة ولا باش تعمل لها ليكو يلزم شكون يجي معاك يهزها ويطلعها. توا حاولنا أن فما لاكسيسيبيليتي، تنجم يطلع وحده، ينجم أن نفهموه كيف يتكلم، فما إشارات اللي ما يراش بالكدا ينجم يتبع. دونك حاولنا إن نقربوا المعلومة لماكسيموم ذاك الإنسان هذاك كسوة شاب عادي وإلا شاب صاحب إعاقة. نحكيوا على الناس الكل
0: لا ومهم برشا نحكيوا عليهم ذوي الهمم خاطر الناس بقولوا راو حنديما نلوجوا في هالأبخوش هذي انكلوزيف معناها اللي تدمج الناس الكل دونك ماذا بينا ندمجوهم في المجتمع لأنهم أفراد أيضا اليوم عندهم علينا حقوق وواجبات. دونك اليوم الشباب سيختو وننشر المعلومة اليوم اللي حاجته بمعلومة تهم صحته النفسية ولا الجنسية ولا الإنجابية كيفاش يعمل لخولة؟
2: يجي لأي مركز صحة جنسية وإنجابية في الولاية يقول راني نحب نتمتع بخدمة الشباب يوجهوه الأعوان من العساس من البر نجم يوجهه ديجا الباب يدخل منه وحده ما يدخلش مع الباب العموم خاطر ديما في المونتاليتي نتاعنا تحب ولا تكره بنية داخل التنظيم العائلي راهي
0: الوصم تخافهم الوصم
2: من الوصم من الوصم دونك هما عندهم باب واحد يدخلوا وينجموا ومن هنا من المنبر نستغل الفرصة اني نقول راهو احنا خدماتنا مش كان الإجهاض وإلا وسائل منع الحمل رانا نقدموا خدمات الصحة نحب لهنا الأولياء يسمعوا والعباد الكل تسمع اللي البنية نجم تجي عندها اضطرابات في الدورة الشهرية نجم تجي عندها أوجاع أثناء الدورة الشهرية علاش تقعد تتوجع معذبة اللي هو الحل سهل وإحنا نوفر لهم ليكوغرافي غراتويتمون ينجم يكون عندها التهابات جنسية كيف كيف تنجم شامبينيون نقولوها علني ما فيها حتى شيء تجي من البحر تجي من الأظافر تجي من أي حاجة نجم تداويها
0: وتتعديت نجم من أي حاجة
2: اللي عندها مثلا حب الشباب اللي عندها زيادة في الوزن اللي احنا توا ثم موضه تحكي عليها لعبت كل اي واحدة عندها اشكال تقولك عندي تكيس مبايض
0: تكيس مبايض مش تعرف
2: تقول انا عندي تكيس مبايض تمشي لاهل الاختصاص جينا لينا احنا نشوفوها نواعيوها نعطيوها لي ريجيم نيسيسير نعملوا لها ليكوغرافي ونقولوا لها عندك تكيس ولا لا اهم حاجه اللي لعبت الكل ديما نحكيوا عليها وما نعطيهاش قيمه الشهاده ما قبل الزواج
0: مهمه برشا
2: هو اسمها العياده ما قبل الزواج مانيش حاشتنا بالشهاده شهاده باش تكتب صديقك اما العياده ما قبل الزواج مهمه جدا عليه على خاطر عندنا اخصائيه نفسيه نجم تعمل استشاره انت وزوج المستقبل كيف كيف نجم تعمل تحاليل وزيد نقول حاجه مهمه برشا برشا بتقولك انا نرضى نمشي نخوها سوريا الشهاده اي كان طلعت عندي انا حاجه ولا عنده هو حاجه ما انا باش نبطلوا العرس بعد المصاريف هذه الكل انا نقول لهم لا اول حاجه هي الشهاده السريه نجم انا نعدي وحدي وشريكي يعدي وحده كان عندي حاجه انا نداوي روحي باش ما نعديش شريكي وكيف كيف هو يداوي روحه يعني احنا راه نحبوا الوقايه مانيش باش نبطل العرس عمره ما يبطل العرس الوقايه حتى كان عندي حاجه نحمي روحي ونحمي شريك المستقبل
0: وتحضر حتى نهار اخر في الاخر في نهايه الامر الزواج ديما الغايه منه انجاب الاطفال نجم قد ما نكتشفوا بكري انه فما عوائق ساعات هو لابس عليه لابس عليه مو صوبه كومباتيبل دونك ما يركبوش على بعض النجم وقتها بالطب وبالمعايدات مع العيادات هذية النجم في نهاية الأمر يخلطوا يجيبوا صغار ويكونوا عائلات والحقيقة لهنا هيت نحييكم انتم الديوان الوطني معناها الأسرة عمران البشري على خدمة ممتازة اللي قاعدين تخدموا فيها لأنه الناس اللي فما بريز اون شارج توتال معناها لا يزي لا غراتويتي ثاني حاجة تتصرفوا باش تلقاو لهم دي رونديفو باش تحلوا لهم أيضا مسالك هيت نقولوا مسارات العلاج بطريقة سهلة وبطريقة سلسة وهذا الكل مع حفظ السرية وأيضا المعطيات الشخصية وهذه حاجة مهمة برشا معناها سورتو توا الشباب اليوم ديما يخاف يقول لك أنا هل معطياتي محمية هل إلى ما آخر ذلك
2: بالضبط أنا معطيات شخصية خاصة هو الكل معطيات شخصية ديجا الأرشيف ديما مسكر بالمفتاح ما نجمش حتى حد يشوف لي دوسيي نتاع لي مالاد كيف كيف الدواء أغلب الدواء نتاع الأمراض المنقولة جنسيا موجود عندنا كيف كيف أهم حاجة احنا مراكز الإرشاد والكشف اللا اسمي والمجاني على الفيروس فقد المناعة المكتسبة اللي هي السيدا اللي هو يعمل التست في الوقت انونيمي غراتوي ما غير ما يقول اسمه ما غير ما نسأله على حد شيء تعملوا له التست يمشي على روحه حتى لا قدر الله نلقاو التست مشكوك في امره انه هو ينجم يكون حامل الفيروس حتى هو ما نقولولوش نعطيه جواب مسكر ويمشي للمراكز المختصة في المستشفيات نتاعنا واللي العناية
0: نتاعو وما عادش يخوف المرض هذا يتعايشوا معاه ويتبراوا معاه والى ما اخذ ويعيشوا بالتريتمون ويكونوا عائلات
2: مرض مزمن ولا يجيبوا الصغار ويعرسوا دونك احنا نركزوا ياسر هنا على الثقافة نحكيوا معاهم ونحاولوا نثقفوا نعملوا حلقات نعملوا تكوين ديما عندنا في سونتر نتاعنا سال دو فورماسيون نعملوا لي فورماسيون لي جون الكل عندنا الشركاء نتاعنا في كامل تراب الجمهورية من هلال احمر من دور الشباب نجيبوا هكا الشباب نعملوا حصص توعوية ثقافية يوليو هما بيديهم مكونين نظيرين نبعثوهم يحاولوا يمشيوا للقاوي يحكيوا اللي عنده اشكال يجي راه فما المختص الفلاني نجموا نعملوا حلقات نعملوا له حصة قصص نعملوا دي وركشوب. يعني احنا خدمتنا راهي صحية وتثقيفية, نركز ويسر على التثقيف على خاطر الحماية خير من العلاج. الوقاية
0: الوقاية
2: السرطانات الأنثوية زيادة راهو سرطان الأنثوي خاصة سرطان الثدي. ما تقولش بنية صغيرة ما نجمش يجيني, ينجم يجي خاصة إذا كان يبدأ موجود في الوراثة. كيف كيف احنا نعديو على الثدي, وإذا كان الرغم الضرورة أنها تتعدى باش تعمل إيكوغرافي ولا ماموغرافي نسهلوا لها الطريق. احنا عندنا ياسر لي بارتنير وعندنا برشا العمل, يعني قوتنا احنا لوفيس في لي بارتنير
0: في لي بارتنير. العباد اللي تسمع فينا الخوله السعدي اليوم سعيدي سامحني باش نختم معاك اليوم كلمه اللي تسمع فينا تحبك توجه انت كأم اليوم. الكلام يمشي للوالدين اكثر وللشباب اللي يعني نجموا يعتبروك خالتهم اختهم الكبيره لما اخر ذلك, اش تقول لهم اليوم وين يجيوكم وكيفاش يتصلوا بك؟
2: اهم نصيحه للوالدين اسمعوا صغاركم واحكيوا معاهم, راه ما فماش عيب يلزم نحكي مع صغيرين واعي. انا خير من اللي يدخل وحده للشات ولا للانترنت ياخذ معلومه غلطه. اقل شك عندك ميساج اصطحب صغيرك وليد ولا بنيه, راه بيننا محلوله البنات والاولاد. ما تقولش انا وليد مش مدخلني قضاء الشباب, اجا خذ المعلومه من عند المختص. راي الانترنت صحيح تعاوننا يلزمنا نستغلوها انها تعاوننا, اما راه ما تعطيكش المعلومه الصحيحه اللي انت تحب عليها خاطر تجاوبك سويفون انت شنو تحب. مي صحيح تلقاه عند المختص وانت شنو عندك تخسر, تجي بلاش معزز مكرم وبليش رانديفو. ومرحبا بالناس الكل,
0: مرحبا بالناس الكل والسريه زدك كيف كيف
2: اهم
0: ديما اهم حاجه. نشكرك برشا مدام, حابه نحييك وتحيه كبيره ليك تصفيق عليها ربي دلي. تحيه ليك مدام خوله السعيدي. نعاود نذكر المكلفه بتسهيل المندوبيه الجهويه الأسرع من البشري بمنوبه وقابله اشراف. اليوم حكينا معاك على تقديم خدمات للشباب من خلال بعث فضاءات صديقه للشباب. قلت 22 فضاء موجودين في 24 ولايه تونسيه, وحكيت لنا زدك كيف كيف على فضاء من نوبة اللي هو اليوم يظهر لي في إسباس بيلوت. دونك إن شاء الله يتم تعميمه في كافة أنحاء الجمهورية. الانترفيو انتقال مع ضيفة تلقاوها على الباج متاعنا موزايك اف ام.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مادي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
1: مازلنا نكملوا مع بعضنا حتى لسته متاع العشيه في افتر وورك على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مش خليكم تسويت مع هبه الخميدي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه في موجز الخامسه. سلام عليكم وين ما كنتوا. بعد شويه الموعد يكون مع اخبار الخمسه وبعد هي استنونا سختن مو مازلوا برشا موزيكا مازلت بوكو دو روبريك كيف كيف تستنى فيكم في الانتظار في الساعة الرابعة من افتر وورك. تحية لكم الناس الكل. توا توت سويتش خليكم مع سيلينا جوميز واحدة من احلى الاغنيات اللي فيهم برشا فايبز وتذكرنا ديما بالصيف.

0: افتر وورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دينا. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: كاليبسو.
0: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي سيكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد، علما وأن درجات الحرارة تسجل استقرارا نسبيا وتتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور جيلي محليا. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يعتبر أن مستلزمات العودة المدرسية الأساسية كالكتاب والكراسي المدعم غير مرهقة لمصاريف العائلة، مضيفا أن كلفة العودة المدرسية يمكن أن تتراوح بالنسبة للتلميذ الواحد بين 150 و800 دينار. والزهروني يضيف أن كلفة العودة المدرسية تشمل أيضا كلفة الدروس الخصوصية ومصاريف اللمجة والإيواء بالمبيتات والمحاضن المدرسية كامل السنة.
1: عندما أتعامل مع الكلفة المدرسية ثم جانبين، ثم الجانب ربما توفير المستلزمات الأساسية، نحكيو على الكتب، نحكيو على الكراسي وحتى كتابة، رأى أنه مهما كان ديما تبقى في المتناول. اليوم وقت ناخذ احنا كراسات المدعمة ولا ناخذ الكتب قيمة نتاعهم 50,000 ولا 60,000 بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي، الكراسة ما بين 400 و1500، بنحكيو على المدعم. رأوا أنه اليوم التلميذ من السنة الأولى حتى للسنة الرابعة ثانوي في المنظومة التربوية التونسية اليوم لم نعد نقدر نتكلم على مدرسة عمومية مجانية. العائلات تلتجئ إلى الدعم، يلزمها تكمل النقص الموجود في المنظومة التربوية التونسية والمدرسة العمومية بالدروس الخصوصية. دونك الحل هو أنك تمشي للأصل متاع الدعم وتقول أنا يلزمني نصلح المنظومة التربوية التونسية ونرجع المدرسة التونسية المدرسة العمومية مجانية بالفعل.
0: في أخبار العالم، رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يؤكد أنه تم تجديد الالتزام بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. من جهتها الرئاسة الإيرانية تعلن أن الرئيس بيزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتجاوز 6,000 حالة، منها 2,921 حالة وفاة وفق بيانات حكومية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: في تونس After Work من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: افتر وورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لينا الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
0: اريدو طور عالمك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: مازلنا كاملين بعضنا احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشية. مازلنا مكملين شوي اخر مع اللي ليدي ما عند عمرو ذياب الهضبة. ولا هي اعطينا اخويا جيزي تو سويت في برايس تاج

افتر وورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح وناد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الاخبار، المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر. افتر وورك كل يوم الاثنين للجمعه من 9 للستة متاع العشيه على موزايك اف ام.

0: حسن شاكوش وعمر كمال في بنت الجيران على موجة موزيك فيم. توصلنا حتى للخمسة وسبعة درجة. تحية لكم ناس الكل. وتسويت الموعد اليومي يجينا مع هاي تيك مع آخر أخبار التكنولوجيا.
1: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك.
3: عسلمتكم، مرحبا بكم على جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا على موزايك فيم. اليوم هايتك نبدأ من نداء صار في آخر الجمعة اللي فاتت، نداء من أكثر من 100 مؤسسة ومنظمة عالمية ندوا بأنه يكون فما خدمة جدية للتصدي للهجمات السيبرانية اللي تصير عن طريق الذكاء الاصطناعي. ينعم، الذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في برشا حاجات بالنسبة لاستعمالتنا للإنترنت، بالنسبة لاستعمالتنا للتكنولوجيا، قاعد يلقى في برشا حلول. لكن من بين أبرز المخاطر اللي حاضر فيها الذكاء الاصطناعي بقوة منذ أواخر 2022 هما الهجمات السيبرانية. مجرمي الانترنت ولاو يعتمدوا برشا على الذكاء الاصطناعي للتنويع متاع الهجمات بتاعهم، كسسوا بالنسبة للكلوناج متاع الصوت وإلا كتاب الديزيميل، يشبهوا برشا للديزيميل متاع الشركات وغيرهم من الخاصيات اللي أعطاهم الذكاء الاصطناعي للمهاجمين هذوما وللمجرمين هذوما. من بين الشركات هذه نقاو أوبن إي آي، أنثروبيك، جوجل، مايكروسوفت، امازون، كلاود فلير، كلاود سترايك، اي بي ام، كلهم لانسوا النداء هذايا باش يكون فما خدمه جماعيه للتصدي لهالظاهره هذه اللي قاعده تهدد بالقدا بالقدا في الدول وتهدد في الشركات وتهدد في كل المستعملين نتاع الانترنت. خلينا نبداو واضحين بالنسبه للليتر هذايا، الرساله المفتوحه اللي تم الببليكاسيون بتاعها نهار 27 اوت، تدعو انه لي لابو، الناس اللي تخدم على الذكاء الاصطناعي، انهم يحلوا لي موديل نتاع للمدافعين باش ينجموا هما بيدهم يخدموا ويطوروا الخدمات اللي تنجم تخلينا في مأمن نوعا ما من الذكاء الاصطناعي. لكن زادا عملوا نداء للحكومات، للمنظمات، باش يكون فما اكثر وعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي فيما يخص السلامة المعلوماتية. في نفس الموضوع الشركات هذه وشركات اخرى قالوا انه راهو الخدمة يلزم تكون على المستوى الحكومي، لكن زادا على المستوى الاقليمي والامني، لكن زادا يلزم الشركات الكبيرة هي بيدها تنظم وتلهي بالفاي متاحها وتصلحهم، وزادة يلزم الاهتمام أكثر بالشركات والمنظمات الصغرى خاطر زادة ما غادي فما باب كبير متاع مخاطر. من بين الحاجات اللي أشرت لها الرسالة المفتوحة هذه هو موضوع الفايب كودينج اللي يعتبر واحدة من أبرز الظواهر اللي صارت مع الذكاء الاصطناعي. الفايب كودينج هو أنك تكتب برومبت للذكاء الاصطناعي، هو جنيري لك الكود متاع باج ويب وغيرهم ولا أبليكاسيون. المشكلة انه برشا ولاو يستسهلوا الامور بالنسبه للفايب كودينج وبرشا ثغرات ظهرت من غادي، دونك فما برشا خدمه، فما برشا حذر يلزم يكون حاضر، مش كان للمنظمات، مش كان للشركات، مش حتى نحن الناس اللي تستعمل الانترنت وتستعمل الريزو سوسيو ونستعملوا الايميل. ردوا بالكم على خاطر المخاطر تمس الناس الكل، والمخاطر المره هذه تصير بطريقه غريبه وسريعه ومتطوره اكثر من العاده. مرة أخرى مشكلة جديدة بالنسبة للأنثروبيك فيما يخص تدريب كلود. المرة هذه المشكلة كبيرة ياسر بالنسبة للأنثروبيك، بما أنه فما قضية تم رفعها ضد الشركة هذه، الشركة الأم نتاع كلود، من طرف شكون؟ من طرف سوني ووارنر. ينعم، من طرف زوج من أكبر الجروب نتاع الموسيقى على المستوى العالمي، زوج شركات هذوما اللي يتهموا أنثروبيك بأنها استعملت الأعمال الفنية نتاعهم باش يدربوا كلود. وبالنسبة للشركات هذه في القضية متاحهم اللي رفعوها في كاليفورنيا، يطالبوا بأنه أنثروبيك تدفع 150 ألف دولار على كل عمل استغلته باش تدرب بها.

0: لود ويزيدوا يدفعوا 25,000 دولار كأقصى تقدير بالنسبة لفسخ المعلومات الخاصة بحقوق المؤلفين. على كل الموضوع ماشي في ثنية باش يولي قضية كبيرة ياسر، ومن خلالها فما برشا فلوس باش تدفعهم أنثروبيك، لكنها ماهيش أول مرة باش تدفع أنثروبيك الفلوس. المرة اللي فاتت جاتها خفيفة، بما أنه المرة اللي فاتت فما كتاب اللي رفعوا قضايا ضد أنثروبيك بما أنه اتهموها أنها استعملت الكتب متاعهم باش تدرب كلود. وأنثروبيك وقتها خيرت أنها تلقى حل مع الناشرين ودفعت 1.5 مليار دولار في صيفية 2025. مرة هذه يظهر ياسر أنه الفاتورة باش تكون أغلى برشا من 1.5 مليار دولار. القضية كيف قلت لكم تم رفعها، وما فماش حتى بوادر متاع صلح ما بين زوج شركات ما بين سوني وورنر من جهة وأنثروبيك. غدوة إن شاء الله يبدأ سبتمبر، سبتمبر شهر الايفون، لكن زادة شهر تليفونات أخرى باش تكون موجهة لمنافسة الايفون وخاصة الايفون بليابل، بما أنه باش يكون الموعد مع سمارتفون بليابل مع عند شركة شاومي، سمارتفون بليابل مع عند شركة موتورولا، سمارتفون بليابل واحد آخر مع عند شركة هواوي، وإيفينمون خاص يمكن ياسر باش يتم الإعلان فيه على التليفون هذا مع عند هواوي في ميونيخ. على كل حال توا نتابعوا بشوية بشوية هل ليزيفينمون هذوما ونعطيكم كل التفاصيل. غدوة زادة يبدأ سبتمبر بحوصلة لاستعمال لزابليكاسيون موبيل في شهر أوت في تونس. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متانا موزايك FM.net.
1: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك FM.

ذكرى على غالب على موجات موزايك فام هكا نختم معكم لفان دو افتر وورك. كانت الحقيقة مناسبة طيبة أنه رفقتكم لمدة أكثر من شهر تاو هكا ولي دينا لبخومي جوية بعد هي غبت عليكم جمعتين في جويليا وجمعتين في أوت وبعد هي كملنا بعضنا المشوار. كانت برجة صيفية متميزة. شكرا لكيف تزميلات وزملاء وإن شاء الله ديما بيناتنا عشرة بيناتنا ثقة بيناتنا محبة إن شاء الله ديما المحبة هذه تجدد بينا وبينكم مستمعات ومستمعين. مازال الخير جاي إن شاء الله في برمجة ثرية ومتنوعة تكتشفوها باختيغ من غدوة. برامج جديدة تعود بها ترجع لكم كالعادة بحلة أنيقة وبحلة أيضا متجددة مع فرق متجددة وأيضا برامج جديدة زادة تكتشفوها إن شاء الله فيها البرمجة هذية. بالتوفيق لكيف تزميلات وزملاء. عودة طيبة غدوة لينا وليكم أنتم الموظفات والموظفين. زادة غدوة الموظفات والموظفين يرجعوا غدوة للدوبل سيونس غدوة ترجع التوقيت العمل بالحصتين. حبيت نعطيكم كالعادة الموعد إن شاء الله باش نكون معكم كالعادة كما تعودنا ولا تقطعنا عادة وإن شاء الله دائما مع بعضنا نروحوا ببعضنا من الخدمة من الاثنين للجمعة على كل لسان. برامجكم اللي حبيتوه فوتخو ماجازين داكتواليتي دو سوسيتي دو كولتور والأجواء الكل تلقاوها بالجود فايبس بالموزيكا مع ليكيب الكل مع الجولدن تيم أبختيغ من غدوة إن شاء الله من الأربعة حتى للستة مع انتداب جديد. اي نعم تتشفوا غدوة ان شاء الله وفي مزيور على موجات موزايك اف ام. شكرا لليب احمد كان معنا في الاخراج. شكرا لصديقنا خليل كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي. لبنى السريعة كانت معنا في الاخراج الرقمي. تحية كبيرة للشكر وتحية كبيرة للحاج كانوا معنا في التنسيق العام للحسن. خليكم تتشبيت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية. هيبة جينا في اخبار الستة بعد هي الموعد يكون مع اخر الاخبار الرياضية مع فريق الرياضة. بعد هي المشوار يتواصل في ريكاب سبور كورنيش وسهرية مع مالك العوني في هابي أول. أنا حسن همالي قلكم شكرا لوفاكم شكرا على تشجيعكم شكرا لثقتكم. بيناتنا عشرة بيناتنا ثقة بيناتنا محبة. نختم كالعادة مع الجو التونسي وكدلالي وكدلالي واش تيقولوا فينا وكدلالي وكدلالي. صلوا على نبينا جيناها بصلاة وعنبي ونختموها بالصلاة والسلام على أشرف خلق الله. قبلوا غدوة إن شاء الله في على كل سن من الأربعة حتى الستة. تحية لكم نسل كل شكرا من القلب.

0: افتر وورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. البريد التونسي يعلن أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من يوم غد الثلاثاء الأول من سبتمبر سيكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 زوالا إلى الساعة 5 مساء. والبريد التونسي يضيف أن 35 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية يؤمنون حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، فيما يؤمن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. شركة تاف تونس المستغلة لمطار نفيذ الحمامات الدولي تتحصل على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركات الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع شحنات جوية موجهة إلى الأسواق الأوروبية. ووفق بلاغ للشركة تؤكد هذه الشهادة سارية المفعول إلى غاية 29 من جويلية 2029 استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل الشهادة أنشطة المناولة والتخزين التي توفرها منصة الشحن بمطار نفيذ الحمامات الدولي، مما يسهم في تسهيل وتأمين تدفق البضائع بين تونس وأوروبا. أستاذ علم الاجتماع سنيم بن عبد الله يعتبر أن موجات الحرارة الشديدة إلى جانب انقطاعات المياه والكهرباء وفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق أسهمت في ظهور هواجس ومخاوف مشتركة بين فئات اجتماعية مختلفة. والمختص يدعو إلى فتح نقاش عام بشأن التغيرات المناخية وتداعياتها على الحياة اليومية، بما يساعد على الانتقال من منطق رد الفعل إلى الاستعداد والتأقلم وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمات عند وقوعها. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السعودية تقول في بيان إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقوا على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. يشار إلى أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عدوان، وينص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، فيما قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إنه أجرى مكالمة مفصلة وبناء مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الجانبين يعملان على تحديد مواعيد لزيارة أوكرانيا بهدف دفع جهود السلام إلى الأمام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. الاجتماع الأمني ليسبق مباراة النادي الإفريقي ضد جولي بال مالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية نهار السبت 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقرب بيرادس، وفيه من غير ما يتم التوصل إلى اتفاق في حصول عدد التذاكر اللي تم منحها للمباراة هذه. السلطات الأمنية والجهات المنظمة تقول يلزم نعطيه كان 25,000 تذكرة يكمبري بطبيعة بالاحتساب الاشتراكات، والنادي الإفريقي يطالب 35,000 مشجع، وبالتالي الاجتماع قعد في وضع يعني مفتوح إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. في المقابل ترجي هذه الجرجيسي أعلن عن بداية الشروع في بيع تذاكر خاصة بمباراته في كأس الكونفدرالية الإفريقية دورة التمهيدي الأول ضد يامبرز، وحط تذاكر على ذمة الأحباء أسعارها 30 و50 دينار. لاعب الجمباز أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو إيطاليا. العبيدي أعلن مدربه كونه بشي غادر القرية المتوسطية باش يشري حذاء رياضي وبعد مرجعش بولين لحكيه في أسباب. الحقيقة لأنه الفرسيون ذي مش مؤكدة برش حسب اتصالاتنا، يمكن مشاور الجملة هذه تو المعلومة المتوفرة توزيد ثبته بطبيعة في قادم الساعات. وكما قلنا أحمد العبيدي هو الرياضي الرابع اللي بلغتنا احنا يحرق بعد كل من شاهد الجرجلي، محمد أمين السعيدي، محمد أمين بوحاجبة. بعد شوية في الكاب سبور عنا عودة على الموضوع هذا. ليونيل ميسي يعلن رسميا عن نهاية التجربة بنهاية العلاقة ما بينه هو والقميص نتاع المنتخب الأرجنتيني. نشر رسالة الحقيقة مؤثرة ومؤثرة جدا، وأهم قال فيها كونه الاعتزال والقرار والرسالة كانت حاضرة قبل ما يموت والده، لكن صبر شوية وأعلن عن اعتزاله اللعب دوليا. كيف نذكره كونه ميسي عنده 6 ألقاب أبرزها مع المنتخب بطبيعة، أبرزها كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2021-2024، إضافة إلى الفيناليسيما 2022 كونتر إيطاليا، كما زاد فاز بالذهبية أولمبياد بكين 2008 وكأس العالم تحت 20 سنة 2005، وخسر بطبيعة الفينال بتاع كأس العالم 2026. مباريات الليلة خارج تونس في البريمير ليج، أستون فيلا يلعب ضد أرسنال 8 متاع الليل في الليغا، وساسونا 6:30 تلعب ضد خيتافي، البارسا تلعب ضد رايو فاليكانو 8:30 في السيريا جنة كرة القدم، ليتشي 5:30 بداية المباراة ضد روما، وأتلانتا يواجه 8 غير بوم متاع الليل بولونيا. نشر هذه كل أخبارنا هذه تقاها على موقعنا موزيكا فان بونيت، لقاها بعد شوية في ريكاب سبور.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
0: موزايك فام.

0: Récap sport. Récap sport. Coolio 7 sur 7.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديدة، بداية أسبوع فيها برشا اكتواليتي سبورتيف. باش نحكيو على كرة القدم في تونس، تداعيات الهزيمة اللي تعرض لها الترجي الرياضي التونسي البارح في شبيبة العمران في الويكاند سبت واحد. رجعنا على أكثر المباريات وكل المباريات كان ثم تغطية مباشرة ولا تصريحات في المباشر زادة، لكن اليوم باش نرجعوا لموضوع ريكي كامف والترجي الرياضي التونسي. شنو الأخطاء اللي عملها؟ تبدلت الأخطاء اللي كان يعمل فيها قبل مع الترجي الرياضي التونسي في مرحلة أولى وإلا لا؟ لاغوغونس اللي تهموا بها في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش يحكي كيفاش يجاوب، أنا مانيش معني بتصريحات الجماهير. ثم الجانب التكتيكي والجانب الفني وهو مهم جدا جدا جدا، مقارنة بسيطة ما بين عمله ريكي كامف في الفترة الأولى نتاعهم تاع الترجي الرياضي التونسي وفي الفترة هذه، هل نفس الاختيارات وإلا لا؟ هل ثم تردد وإلا لا؟ هذا كل باش نحكيو فيه بطبيعة من بعد. كيف زاد باش نحكيو كيفاش كان التحكيم في الجولة هذه في آخر الليميسيون، ولكن باش نبداو بموضوع مهم جدا جدا جدا. الحقيقة أرقام مفزعة على نزيف الحرقة عند الرياضيين نخبة في تونس. كل مرة تصير كومبيتيسيون كيما هكا معناها انترناسيونال ونبداو نستناو في الميداي، كيما جينا الميداي من عند برشا هزين ضربوا تونس، لكن ثم برشا ظروف تخلي برشا ناس تحرق. احنا راه مش نشجعوا الحرقة، مش حاولوا نتناولوا الموضوع من جهتنا احنا، لأنه حتى احنا مسؤولين كإعلاميين. كل هذا وقت باش نحكيو فيه على مدار الساعة. طبعا عدنان في الإخراج الإذاعي، إخراج رقمي خليه على شير ساعة وحده، نادر مساء النور بحذية على اليمين.
2: مرحبا بك أحمد، تحية ليك أسامة لخيان هنا وكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بك سي أسامة على اليسار. مرحبا سي أسامة.
3: مرحبا عدالة، مرحبا لخيان والمستمعين والمشاهدين وسي نادر بيان سير.
1: المرة اللي فاتت تحل دباع على المريو الأكحل ومريو الأحمر، اليوم هاكا مزود لابسين في الأكحل
3: هاكا هاو. والله جيش نلبس اليوم الكاسكات زرقاء على الانتر، ومن بعد قلت خلي وصل الأسبوع.
1: خلي وصل الأسبوع نبدأ أنا مش موجود.
3: داكور. سامح.
1: لا نحب انا مش موجود.
3: اوكي
1: الحاج على مستوى التنسيق الهاتفي وعوده عاده الدرو الى معدني، هكا هي عدنان عاده الدرو الى معدني. اخويا سي وسيم سميته انت سي؟ لا لا سايب علينا
2: اخويا، مش لازم.
1: المختر
2: خطير.
1: مشات هاديه جا وسيم هكا هو. كل مره واحد يزيد يطلع شويه هكا في الاسماء ويزيد يطلع في التيتر، خاطر هما يتعاندوا شكون اكثر واحد يخرج تيتر اقوى من الاخر شويه، وشكون يحط الكرونيكور في ورطه اكبر من الاخر.
2: عملوا لنا حالي رقم شيفر ما عنده حتى معنى. خرجني مش رصاص، خرجني اضحك
1: هكا هو.
2: وقت نسيت شكون البلاعبي قلت عليه، قلت له يلعب في الترجي خيرك من بوندسليغا 2 بوندسليغا 2 وهي فريق مش يتيح للثلاثة، يعني منطقي
1: سيف الله الطيف
2: يا أخي. نحالي الدو اللي يسمعني يقول لك مش يلعب في تونس خير من البوندسليغا،
1: والله العظيم
2: سي وسيم السفاح.
1: دوك انت اليوم باش ترد بالك برشا
2: يا ولدي، هذا ديما ديما ترد بالك من
1: لا لا لا لا، انت سبونتاني كيما انت كيما اسامه كيما الكرونيكور نتاعنا الكل، وحتى حد من ميلي عليه شنو يقول شنو ما يقولش، كل واحد حر
2: الحمد لله. هكا
1: صحيح ساعات الناس تفهم بالغلط، لكن هذاك هو في الاخير، هذيك هي موزايكا فام وذيك هي التعليق على الرياضه، ولازمنا نتقبلوا كل شيء في الكوره.
3: هو ضميره
1: من بعد احنا لحظات نمشيو لاخر مسار.
0: اخر مسار
1: سيدي، أرقام مفزعة على الحقيقة وموضوع سيريو برشا لهنا، اختفاء الرياضيين في المسابقات وخلال التربصات الدولية. تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فام، راهو التصويرة اللي نشوفوا فيها ماهيش قائمة نهائية ولا كاملة، راهو هذوما اللي لقيناهم في في في في الفترة الأخيرة، معناها فيهم أسماء رنانة، معناها الناس اللي تابع معنا على سبور باي موزايكا فام ولا على شين يوتيوب نتاعنا، على موزايكا فام بتبيع على شين يوتيوب نتاعنا. وزيد كيف الناس سينا باش نقولوا، راهو النجمو يبعثونا على 23 513 0000 رقمنا على الواتساب نتفاعلوا معهم كما العاد. اختفاء الرياضيين خلال التربصات والمسابقات، اخرهم اللي اختفى والرباعي اللي اختفى في تورنتو تو في العاب البحر الابيض المتوسط، محمد امين السعيدي في الكره الحديديه، محمد امين بوحاجبه في رفع الاثقال، شهد الجلجلي في المصارعه، احمد العبيدي في الجمباز. قبلهم بشويه في افريل في تربص خارجي في ضربوا تونس، مشاو زوز للمجر في افريل 2026 اختفوا. زيد كيف حرقوا، باش ما عادش نقول اختفوا يا سيدي، راهم حرقوا، هذه هي لو فري تيرم حرقوا. ياسين القريشي في الجيدو ومهيب حتيوش في الجيدو. بطولة العالم لرفع الاثقال اكتوبر 2025 الكاش شهير جدا في البريود الأخرانية واللي أسال الكثير من الحبر. وغفران بالخير كانت حتى مع حيدر شيرني زميلي في ريكاب سبور، كانت تعديت لهنا وحكيت القصة كلها وكانت تحكي عليها حتى تحت قبة مجلس النواب، وتمت مساءلة وزير الشباب والرياضة على الموضوع هذا وصفها بكونه اللي يعمل حاجه كيما هكا تتسمى خيانه. غفران بالخير مشيت اختفيت في المانيا، ووقتها تعديت مع حيدر وضحت كيفاش باش تلعب ولا لا بعالم المانيا ولا باسبور المانيا ولا غيره. مش هذه النقطه، هاني جايك نادر. كاس العالم للكاراتيه للفرق في اسبانيا نوفمبر 2024 اختفى رمز بوعليق ومعه انسى شخص اخر به. في بطوله العالم لرفع الاثقال للشباب في سبتمبر 2024 حمزه بن عمر رفع الاثقال، سجير جبالي كيف كيف ولوجين عمار. ثم شكون حرق علامات قارب في هجرة غير نظامية في أوت 2023، ريانة غريسة في رفع الأثقال. هذه راهي الليستة ماهيش نهائية، راهو هذوما اللقاء اللي نذكروهم واللي حاولنا نلقاهم. الفينومين هذي يزمنا نحلو علينا عينينا، حلو علي عينينا وزمنا نفهمه وزمنا نستوعبه. ما نش لهنا نعطيه في دروس ولا ما نش لهنا باش نبرر للناس اللي حرقت. لكن أنا كي نقرأ دي ستاتيو الحقيقة نعرف راهو كل إنسان نجم يكتب شي يحب ويقول شي يحب، وكل إنسان احنا نجاوبوه ولا ما نجاوبوهش. لكن راهو ثم حقائق، راهو كي يكتب لك واحد ستاتيو كيما هكا يفسر فيه علاش حرق صفحة كاملة تقرا وراء برشا حاجات. معناها معش انا كيما شاهد الجلجلي تقول لك انا المصارع انتمي الى المنتخب، المصارع شاهد الجلجلي انتمي المنتخب الوطني التونسي المصارعه النسائيه بطل تونس سبعة مرات بطل تونس، متحصل على 3 ميداليات ذهبيه صنف صغريات و3 ميداليات برونزيه صنف كبريات في البطوله الافريقيه، زوز ذهبيه في ذهبيتين معاهم فضيه في البطوله العربيه. أول حاجة نحب نقدم اعتذار لعائلتي اللي حيرتهم وتعبتهم معايا واخذيت قرار الهجرة، نقرر الهجرة بدون موافقتهم. نحب نقول لكم يا جماعة، راتب رياضي النخبة في تونس اليوم قدره 250 دينار، 250 دينار وناخذوا مرة كل 6 شهور، يعني كل 6 شهور يلمونهم يعطيهم 250 دينار في الست. هذا كان خذيتهم أنا نقرأ في التكست نتاعها. هي حاب نقول لكم اللي منحت البطولة الإفريقية لسنة 2024-26 التو ما خذيت منها ولا مليم، ومن شهر ماي ما خذيتش المنحة نتاعي. ونحب نقول لكم اللي أنا نترين صباح وعشية بدون مكملات غذائية، مع العلم اللي أنا أقل حاجة نقص 9 كيلو كل دورة دولية أو خارجية. ونحب نقول لكم كونه مصارع التونسي اليوم طموحه الوحيد يسمع كلمة راهم صبوا. شفتوا موحو شنو فقط تخليه كونسنتري على ميداي ولا تشريف العالم، تخليه مركز فيه رام سابو. مع هذا تسمع كان الكلمة الخايبة قبل بطولة البحر الأبيض المتوسط، عملنا معسكر في وتنيت مع صف الأساغر عمرهم 14 و15 سنة وأنا ماشي نلعب في بطولة كبيرة مع أبطال العالم. بعد يحطوا اللوم الكل عليا أنا كيما تعملش ولا عليك أنت كيما تعملش نتيجة. الوضع اللي قاعد تتعدى به البلاد في الوقت الحالي هذه وضعية تحبوني نقعد فيها بون، كلامها هي مسؤول عليه الجملة هذه. لكن أنا مازال عندي هدف وإن شاء الله حلمي قدامي وباش نوصل وين. أنا مشيت لفرنسا كيف كيف أحمد العبيد، مش نقرأ ستاتيو لكن أحمد العبيد هو آخر كا. شكون مسؤول أسامة؟
3: شوف ساعة، أول حاجة عملت عملية حسابية 250 دينار في الشهر على 30 يوم، على 30 يوم 8300 فرنك، 8000 فرنك. إيش تحكي لي على الرياضة وإيش تحكي لي على المستقبل وإيش تحكي لي على بعد يخرج لك واحد يقول لك والله لا وطنية وضربوا تونس، أوكي ضربوا تونس على رأسي وعيني. 8 دنانير يا عدالة، 8 دنانير تو ما يجيبولكش حتى ما نعرفش أنا كاسكروت مقلوب ولا منش عارف أنا كاسكروت مش شنو تحكي لي بعد. قل لي أنت المر يعني الطفلة تحكي على ومرة كيفاش قلت أنت 6 شهور
1: كل 6 شهور اللي مو مستخدم
3: شتحكي عدالة إيش تحكي أخوي، حكينا هنا 1000 مرة على الناس هذوما المتألقين يجيبوا في تيترويت. صدقني واحد تعليه هكا تعليش نشوفه كل مرة ونقول إن شاء الله يا ربي هذي الأتليت هذي اللي خيراني بعد ما يخرج يتكلم عنا ونشوفه السيتواسيون أكتويل متاعه ونقول إن شاء الله هذي اللي خيراني وإن شاء الله الوزارة تفيق واللجنة الأولمبية تفيق ولا الفيدراسيون متاعهم تفيق. شيء إنسان ما مشي نذكروش نحن المشي جاب ميدالية ذهبية رجع باش يقرأ قالوا له وين كنت ايش تحكي لي عدل. ولذلك الناس هذوما راه قبل ما الناس تلومهم اجي اشوف الظروف نتاعهم، 8 دنانير في النهار فهم ترانسبور فهم باش ياكل فهم باش يطلب عائلته فهم ما نعرفش انا ما نحكيوش على الفيتامين كما قالت هي واحد، راهو شيء اسف راهو شيء مخجل راهو شيء ما يجيش وما يصيرش راهو لا اله الا الله راهو الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه هذايا. ومن بعد يخرج مسؤول ويقول لك والله لا نحن وفرنا. ايش عندك توفر 250 دينار ايش عندك توفر و500 دينار ايش عندك توفر و900 و1000 ايش عندك توفر يا اخي انت سامحني لي زاتليت هذوم يا اخي ما تفرجوش في التلفزه ما يسمعوش انت باللي سالير نتاع نتاع لاعبي كره قدم، ما يسمعوش خمام يعرف مهم يعرفوا واحد يخفي 50,000 ربي يزيد والاخر 100,000 دينار والاخر كذا 250 دينار حتى سميك ما خلطش. شنو بعد انت تقول لي تجي فرصه، وخليني نقول لك عدل تجي فرصه باش يسافر لبرا ونجم يحسن وضعيته ووضعية عائلته لبرا، وتحبوا ما وتحبوا ما يقعدش. اللهم حسب راينا اللهم كان المنافق اللي باش يقول عكس هذا. انا كنت عادة بالسيتياسيون هذه بتاع 250 دينار في الشهر، هذا ما نحكي لكش راه اذا لطفي يا ربي اختي ولا امي ولا اخويا ولا بابا يبدا مريض ونبدا نغزله من ما عنديش حق الدواء، هذا ما خلتناش الغادي. نحكي على روحي انا في شخصي عايش وحدي بيني وبين روحي، لكن لا مال ضو سيدي 250 دينار باش نمشي ناكل بهم ونمشي نترن اكاهو. ما نحكيو على ما نحكيوش على ليكيبمون زاد، وما نحكيو على حد شيخ، وما نحكيوش على نهار نحب نخرج نتفرد 250 دينار 8000 النهار باش تخرج تتفرد اللهم فوق سطح داركم. هذا هو اللوجيك. ولذلك انا نقول لك حاجه، لو جيت في وضعيه كما الوضعيات هذوما ما ما ما ما نخممش برشا باش نقعد.
1: نادر عندي سؤال، وانت تعرف مشيت في بعثات وتمارس في مهام من نوع ذاك وشيء، يا اخي المسؤولين هما خارجين في بالهمش بيهم اللي مش يحرقوا، في بالهمش اللي ثم الناس تستنى في الفرصه ذي.
2: والله شوف مشكل هو ذي يقلق. أنا نصت الوضعية هذه أبطال يغادروا ولا يحرقوا، يعني فقدوا الأمل. تعرف أخطر وضع أنت ذكرته هو الرياضي اللي حرق بطريقة
1: غير شرعية، اللي هو
2: غير شرعية
1: مش ريان غريسة،
2: مش حتى مشى يعني مع بعثة ومن غادي مشى. أول حاجة هذا محمد اللي مشاوا في بعثات رسمية وبعد غادروا، هل أنهم لعبوا بعد بأسماء بلدان أخرى ولا نسألك أنا ما نعرفش.
1: فما غفران بالخير من عشر ستياسيون بتاع حشني بالضبط
2: الأخرين لكل حتى واحد لعب يعني رضاوا أنهم يضحيوا بإمكانيات وقدرات عطاها لهم ربي متاع أبطال برك عطيني نمشي
3: حسن وضعك
2: ونخرج ونشوف. يعني رجع إنسان عادي كان رياضي كان بطل كان رياضي نخبة يرضى نفسه يمشي يشتغل. نعرف واحنا في اوروبا الواحد كي يمشي لامريكا يشتغل في نقول احنا ليبتي جوب خدمات، يعني كل المهن الشريفه هي تاج فوق الراس، لكن يرضى نفسه انه من بطل معزز مكرم يوشح صدره بالميداليات ويرفع رايه البلاد الى يرجع انسان ملوح في بلاد الناس برك اعطيه لقمه عيش ودبوز ماء وضوء ما يتقصش عليه. اللي قالوا احمد السيد لاخر راهو لوح روحه في البحر
3: صحيح،
2: وهذا لوليداتنا اللي يسمعوا
1: وما نعرفوش وصلوا
2: اللي لوح روحه في البحر راهو تقريبا مش ما نقولش واحد راهو واحد في الالف راهو تقريبا هو القى نفسه الى التهلكه، يعني بطل يلقي في نفسه بنفسه الى التهلكه. هذا من شنو جاي؟ غياب الاحاطه، غياب التشجيع، غياب الدعم، غياب الموارد المالية. يلزم رياضي النخبة تكون عندهم لجنة خاصة فيها أخصائي اجتماعي أخصائي ذهني للإحاطة بهم. يا سيدي يقولون لهم راي هيك ظروف بلادنا
1: بح.
2: أنت هذه الظروف هذه الإمكانات المادية احكي معاهم احترمهم قدرهم جاوبهم تواصل معاهم حاول بأي طريقة عاونهم في المنح لما يهزوا الميداليات. يا أخويا نقصوا من الفلوس نتاع كرة القدم والدعم للجمعيات الرياضية اللي تمشي للمسؤولين اللي يقوموا بانتدابات فاشلة ويصمصوا فيها واعطيوا للناس هذوما اللي رفعوا في راية البلاد. رجاء تغيير القوانين الرياضية متاع التحويلات البنكية متاع الأمور الإدارية التعطيلات باش نحول له مبلغ يقعد شهرين وثلاثة. سمعنا المرة الأخرى السيد اللي في أمريكا واللي ميت، يعني الحلول موجودة لكن ما ثمش تغيير. يلزمنا ثورة في القوانين، ثورة في الإحاطة
3: وفي المسؤولين.
2: نجم إنسان تقول له راه ولدي هيك إمكانيات الميدالية كي تجيبها نعطيك عليها 50 مليون فقط. الدولة هذه اللي أنت جابتك وربيتك وكبرتك هيك علاش تقدر؟ راه ولدي كان عنا نعطيناك. شفت الحوار، الوضوح، الكلام، التواصل، راه هذا الكل مهم. احنا للأسف هذا الكل مش عاملينه قاعدين اللوم عليهم رجاء التغيير ونعمل ثورة في القوانين الإدارية والرياضية باش نأخذ ما يمكن أنقاذه سينو
3: شوف نادر والمادية
1: نحكم معاه باش نحكم على الكرة
3: الأمور المادية نجم نسمعك نادر أنا جعان في كرسي راني ما نسمعكش
2: فاهمة
3: اي عطيني كما تحكي أنت مثلا بريم على تيتر 50,000 دينار راه حاجة أوكي حاجة محترمة راه نحكيه على 258 دنانير في النهار
2: عطيك مثل يا أسامة
3: هو كان تعملها ذي ما
2: لأنه هو حاليا هو ياخو هكا ويعلم بحاله ولا ثم لا تشجيع لا تواصل لا احترام لا تقدير لا
3: شيء
2: فهمت هذا الإشكال
3: يا اخي 8 دنانير ما زلت تحكي على الاحترام والتقدير
2: دونك إيه؟ من توجع ومن غادي توجع شو تحب انا لا اشرع لذلك لانه هذم ابطال وينجموا بالقدرات والامكانيات اللي اعطاها لهم ربي يعملوا حاجه كبيره لكن كذلك نفس الشيء انا داني ما سمعت رياضي مصري
3: اي كيف كيف
2: كاتب وحده بالمصري
3: اي
2: قال لهم انا لو نقعد 15 سنه ما اقدرش احصل ثمن شقه
1: خلينا
2: ما يجيش يعمل دار
1: خلينا إيه
2: تحبوا انت ما يجيش يشوف حاله ولا يمشي يلعب بعلم بلاد اخرى وندخلوا في حكايات اخرين دونك رجاء خليونا على الاقل نستمتعوا بشويه هواء نقي ونستمتعوا بشويه حقوق ونعطيه واجب عنا حق وثم نادر. واجب نقوموا فيه في البلاد خليونا على الاقل خلونا مسلمين
1: باه اوكي خلونا مسلمين فقط انا خطر زاد من دورنا كنت فعلوا مع الناس ومن دورنا باش نختم الموضوع هذا اول حاجه ثم شكون يقول يقول لي راهم من انا ما نحبش نبرر اما يقول لك راهم القاوة عدم الاحترام عدم التقدير الاهانه المعامله غير الادميه لا وجود لابسط مقومات الحياه الكريمه للرياضي مستقبل غامض للرياضي انعدام الامل لاي رياضي في النخبه المسؤول في الرياضه غير مسؤول المسؤول غير كفء احنا واضح الكادر راه سبورتيف حتى كان هو يكتب راه نحكيوا على الكوره قال ما ثم حتى بصيص أمل هذه الأولانية باش نختم بحاجة فقط ثم مراد يبعث لنا من كندا شو يقول لنا يقول أنا ولدي أنا نعيش في كندا ولدي عمره 6 سنين يترين الناتاسيون متكفلة به الدولة بكل شيء أنا جست نهزه ونروح به لونترمو فقط ما نعمل حتى شيء ناس ذوما آخر حاجة وأخطر من هذا كله أخطر من اللي كان يحكي فيه نادر وأخطر من اللي كان يحكي فيه أسامة أخطر من هذا كل بالنسبة لي أنا كإعلامي ولو أنه رانا حتى احنا مسؤولين أنا جزء من المسؤولية خطر ما له رزمو ما نحكيو عليهم
2: مسؤولين دون استثناء
1: ما نحكيو عليهم كان كتصير حاجة كيما هكا صحيح نصلتوا الضوء على الناس اللي تهزوا يضربوا تونس
2: وإلا يا أحمد كي هزوا ميدالية نمشيو نتصوروا معاهم ونستقبلوهم في المطار
1: أي نستقبلوهم في المطار
2: وإحنا ما وفرنا لهم شيء
3: ما استقبلوهمش برشا
1: لكن الأخطر من هذا الكل بالنسبة لي أنا كإعلامي اللي ما ثم حتى مسؤول حاب يتكلم وهذه بالنسبة لي أنا أخطر حاجة اللي يتكلموا يهرب لحظة مثبت موضوع ما نحبش نتكلم فيه ثم شكون طلبته قال لي يطلب الوزير ما نعرفش أنا كيفاش مسؤولين أنتم والله العظيم والله معناها بدون تعليق من أين نطلبك شيخ ما عندك التفسير تكلم وضح معانا تقول لي أطلب الوزير حاجة من وراء العقل معناها كي أنت مسؤول وضح للناس اخرج كلام ما احنا مش ناخذوا الناس نبرروا في الحرقه ولا نشجعوا فيهم على الحرقه لكن من حق الناس اللي تسمع فينا واللي تتبع فينا واللي عندها فينا ثقه تاخذ حتى هي زاده المعلومه كامله ومش نقعدوا كلمه زيد وكلمه تنقص وهذه يزيد وهذه ينقص خويا واضحه العمليه انت مسؤول ما عليك كان تتكلم وتبرر وهنا باش نستناو لين توفى ترنتو 2026 ونتمناو يتعدى اي واحد في موزايكا فامي فسر ودير لابروف اللي احنا كنا حاسين اللي احنا مقصرين برشا مع السبور انديفيدو رياضات الفردية ورياضات القاعات في موزايكا فام ثم إميسيون كل نهار أحد فيها ساعة كاملة مخصصة للرياضات الفردية ولرياضات القاعات وكيف كيف حتى نرسبت شوالي عنا حاجات كما هذية دونك هنا احنا قاعدين نحاولوا نتفاداو الأخطاء اللي عملناها قبل ما كناش مسلطين عليهم برشا الضوء أما أنت زاد حاول تتفادى أخطائك وتكون مسؤول وتكون عندك الشجاعة باش تخرج وتتكلم في ميديا وفي حوار مباشر وتفسر شنو اللي صار وما صارش باش نقعدوش كل مرة نسمعوا غريبة من الغرايب كانت هذه آخر مسار
0: آخر مسار

0: رجعنا لكم سيدي في ريكاب سبور. به الاراء تختلف. السيد اللي حكينا عن ناتاسيون في كندا, فما شكون زاد بعثنا من كندا قال انا ولدي تريني كيب ناسيونال تنس, كي جينا لكندا ما عادش يلعب خاطر برشا فلوس. لا نكذبوا لهذا لهذا, لكن تصور انت التنس وناتاسيون تفرق الامور, وبيتاتر انت في كلوب بريفي وكلوب ايتاتيك, دونك كل حاجه بلاصتها. احنا لا نكذبوا ولا نصدقوا, نعطيو معلومه كيما هي. نمشيو كره القدم. الترجي الرياضي التونسي انهزم البارح 3-1 امام الشيب الرياضي بالعمران, وكنا تابعنا في الويكاند هذايا كل مباريات الجوله هذايا على امتداد ريكاب سبور في نهارين على بعضهم سبت وحد, وتابعتوا تصريحات على المباشر مباريات الكل, رجعنا لهم بالتحليل الفني وموجودين الفيديو كل على باسبور باي موزايك, التصريحات والتحاليل وكل ما يخص مباريات هذه. نحلوا ملف الترجي الرياضي التونسي لانه هو الاكتواليتي. نادر ريكي كان في البارح, اسامه كان حاضر في الاستديو. خلينا نبداو الساعه بالجانب الاعلامي للاشياء, وكانه بون سمعنا تصريحات وموجودين على سبور باي موزايك. فيه كي تسأل تقول له انت مثلا هل انك انت فسرنا الخطه اللي لعب بها البارح, كيفاش لعب؟
1: لعب 3-4-3 لكن بطريقه جديده صراحه,
0: 3-6-1
1: ومن بعد ولا 3-3-4. شو معناها؟ لعب بكاستيو على يساره الشيخاوي, على يمينه جلاسي, ما ثماش لا اظهره لا ظهير يمين ليسار, ولا ثم ما يعبر عليه بالإكسنتري الظهير الأيمن المتقدم أو الأيسر المتقدم, هو خلاها مباشرة أجنحة. وبعد نرجع التصريح متاعه لأنه كلامه فيه برشا كلام مهم
0: به.
1: ثم في وسط الميدان كوناتي خلاها لاعب ارتكاز محوري في بلاصة كاستيو المباراة الأخرى, على يمينه الفيع, على يساره حاج محمود, والحاج عليه أمامهم كمهاجم ثاني مع الجبري, وعلى يسار البليلي, وعلى اليمين فراج. هذه الطريقه اللي عبها
0: هي دي, مش 3-4-3 ولا 3-4. مش نفس.
1: نحاول نقالها, تسمعني قلت لك لعب 3-4 في شكل لوزونج في وسط الميدان, وثلاثة مهاجمين. من بعد دخل المستوري حتى بين الشوطين مصر, ولا المستوري والجبري اثنين مهاجمين ومعهم زوز اجنحه. ونقول اجنحه لانهم ما يرجعوش وما يقدروش يرجعوا. فراش حاول يرجع بعض الاحيان, لكن البليلي مره جاء رجع للسنتر قاعد يتنفس هو يتنفس يريكوبيري. دونك اختيار التشكيلة, الخطة, توظيف اللاعبين, وهنا نجم نخرج لك من كلامه, نجم انا
0: نجيب التصريحات.
1: انا اللي فاجأني هبار الخطة هو انه التواصل في الافكار. لما نشوف مقابلة النجم لعب 4-3-3 في غياب عندك جلاسي ركيزة اساسية في الدفاع, فاظن انت ما عجبكش اداء الدفاع, يستنى حد يدخل لك جلاسي انت اللي هو لاعب الخبره اللي مش تبني عليه, لانه هو الوحيد اللي بقى, لانه خرج مرياح وتوقاي بن حميده عن بعضهم. يزمك وقت مش من اول, احنا ما حسبناكش انه من اول مباراه نحبوا اداء وتنظيم يعني محكم وكذا. قلنا كالنادي الافريقي كالنجم كالترجي ثم 6-7 لاعبين جدد يلزم الوقت. انت ما حطيتش حتى جلاسي ياخو مكانه وتشو أداء الدفاعي من 4-3-3. مشينا لهذه الطريقة بثلاثة في محور, بشكون؟ كاستيو في محور الدفاع. هل الترجي انتدب كاستيو لاعب من يعني في منتخب البيرو هكا ولا هل أنا غالب باش يلعبوا في محور الدفاع؟ السيد لا يقدر, حتى خصاله ما هيش متاع لاعب في محور الدفاع, والدليل هو عنده بطء أن يلقى السرعة متاعه ذكاني في كوليبالي, لكن كوليبالي بطيء في سرعة ردة الفعل, لكن في المسافة الطويلة يصبح سريع جدا. هذا لا هو سريع لا في سرعة ردة الفعل لا في المسافة الطويلة. علاش؟ لأنه لما تلعب في الترجي مش تلعب المدافعين على خط وسط الميدان, وبالتالي ثم مسافة بتاع 30-40 متر وراك بينك وبين الحارس. كل كرة في المساحة في العمق في ظهر المدافعين يزمك مدافعين سريعين قويين في الواحد ضد واحد, كيما قبل كان بنانا في الترجي وكيما مرياح وكيما توغاي, هذا هما
0: به.
1: دونك هو الشيء اللي عمله ما نعرفش, جرب طريقة به. كانت عنده شهوة كيما نقولوا احنا شهوة
0: جوست المعلومة اللي هو كاستيو لا في الإيكيب ناسيونال في البيرو ولا في آخر فريق لعب فيه ما لعبش في اللاكس, لعب ديما
1: لا ما حيش في اللاكس متوسط ميدان, ما حيش على اللاكس. هذا لاعب في شويلي قبل ما يجي كان يلعب لعب زوز مباريات مع فريقه في مارس, اخر مارس كان في المنتخب لعب في المنتخب. يعني كيف انا نحكي على لاعب ارتكاز بيه. هل انه تنتدب ظهير ايمن باش تلعب وسط ميدان او تنتدب جناح
2: انكذا بزمحوا تستحق
1: يا ولدي اذا كانوا
2: ما انت عندك الشواء ما ما, ما ما تعمل ايش هذا حبيت نفهم من كلامك
1: عندك انت كي عندك الصحراوي على البنك تلعب في كاستيف ما حد يدافع عليه صحيح مقابل التعداد خرجت الصحراوي وخرت كاستيو المحور الدفاع لكن انك تبدا به راهو من غير المعقول بيو كوناتي كي دخل اسبوع الفارط وين دخل بدا جناح وبعد ولا وسط ولا لاعب ارتكاز محوري
2: هنا جايين
1: ونرجع للبليلي
2: خاطر كل مره تجيب لي فكره وسؤال بيه. وانا مش نطرحهم عليك هذوما الكل اما كمل بالبليلي
1: البليلي الاسبوع الفارط تحكينا عليه ونعاود ونقول قلت الفدا المدلل معشوق الجماهير معبودهم يحبوه اللي تحب اما اعطيني المردود اعطيني الإضافة لأنه الترجي فوق الجميع الترجي فوق الجمهور والإدارة والإطار الفني نحكي على المصلحة تاع الترجي ليس من مصلحة الترجي أن يلعب لاعب من 9 نوفمبر ملعبش دقيقة لعب راجع من أربطة متقاطعة
2: بيه.
1: ملعب حتى دقيقة في مباراة ودية 10 أيام تدريبات فقط مع المجموعة يكون قائد فريق ويلعب زوز مباريات متتالية أساسي حركولي شوية صفحات مأجورة وأشخاص مأجورين شوية سبان وكالجو أنا راه كل ما تسبوا نزيد نتشجع خاطر كل ما تسبوا أنتم ما نعرف روحي على حق أنا حكيت لمصلحة الترجي أو الإفريقي أو النجم أو السفاقسي لا ناقة لي ولا جمل في أي مصلحة فردية شخصية نقطة وارجع لستار البليلي حاليا لعبه كأساسي يضر بفريق الترجي الرياضي التونسي
2: واضح به نادر خلينا

0: عبد السلام بوحوش قال انا لعبت على التحمل لعبت من 3.5 قربت الوقت الماتش به هو لعب ديفونس فيها 4 ملاعبية وجاء في اخر حصة تدريبية ليلة المباراة نهار السبت عمل تقريبا ما بين 10 و 15 دقيقة بالضبط ماكسيموم جرب فيها 3 في اللاكس ملاعبية ما فهمتش رواحة ما فهمت حتى شيء وقالوا له معناها ثم شكون شي قالوا شنو الخطا باش نلعبوا به قال لهم ليه جربت بركه ما ثم حتى شيء جربت فقط
1: ماكش مطالب بعداله باش تجيب المعلومه في وسط الاسبوع وحتى كي تبدا تراجي ترينا ويكلو تعرف علاش خاطر ثم حاجه تتعلمها في القرايه اللي في التيوري بعد كي تشوف انت تراجي في المباراة نتاع البارح تفهم اللي هما ما تريناوش وما ما طبق يعني ما خدموش على الشيما نتاع 3-4 تبا بزوان باش تقعد تسال اسكو خدموا ولا ما خدموش وما عندناش المعلومه صحيح راو نحكيو على لاعبين في مستوى معين في الترجي الرياضي التونسي الناس الكل نعرفوا القيمه نتاع اللاعبين هذوما لاعبين ممتازين في الترجي الرياضي شفناهم البارح لا عارفين وين يقفوا لا عارفين لا فما سيركوي بريفيرونسييل ما فما حد شيء يدل اللي الناس هذوما خدموا سواء في الاسبوع هذا ولا في البريباراسيون ولا في ماتش اميكال ولا حتى في تابلو هكا بالكلام ولذلك شوف اوكي رانا نحن في تونس مالوغوزمون خليني نقول لك اللي كي يجي عبد من برا نقلهوه وردوه ما نعرفش انا جايب لنا علم جديد لكن على الاقل يلزم المدرب هذا يحترم ذكاء الناس اللي على الاقل لعبت كوره ولا الناس كلها رانا هنا تسيت او قرينا وعدينا وجابونا يعني مدربين كبار قراونا يعني ما نجمش هو باش يجيب لنا علم جديد ولذلك اللي شفناه البارح حاجه اور سوجي حاجه الحقيقه اللي ما تليقش بمدرب تاع الترجي الرياضي التونسي ولا في قيمه فريق الترجي الرياضي التونسي ولا بروف عداله تحب نحكيه زاد حتى على الراي العام ادخل البارح شوف ولا اليوم سورتو البارح بعد المباراه شوف الناس محبين الترجي ولا حتى الباجيت الناس الكل ناس الكل يعني علامه استفهام كبيره ولذلك ما نحبش نحكي انا بعد على الكومبورتمون نتاعو على حتى في اونيفو نتاع الديكلاراسيون خاطر فما عده
0: انا جينا معك
1: نقول لك فما عده مدربين في العالم هذيك شخصيته دبرش عليه انا نقول لك انا اخويا يعني تلقى شخصيه صداميه كيما مثلا ما نعرفش انا عده مدربين في العالم فهمت تلقاه اللي ما نعرفش انا تسال سؤال عنده تعالي يقول لك
0: سامحني لهنا
1: لا مش مبرر انت بعد باش تحكي فيه الموضوع مش مبرر لكن كي نجي انا نسالك نقول لك راه انت خدمت هكا وكذا اوكي تجاوبني تجاوب تعالي يا سيدي فسر لي تعالي اما مش تقول لي لا وانا ذاك مخي وانا ذاك والسلام بالعافيه فهمت ولذلك علاش قلت لك انا البارح ترجي كانت اور سوجي وهو ضر زاد اللاعبين نوبلي بار انا عندي مثلا لاعبين تو في الترجي الرياضي ديز انترناسيونو هكا ولا وعندهم فالور في الـ في الـ في الـ يعني فالور تاعهم نتاع سواء تسويقيه سواء يا اخي تجي انت تحطني في بوست اللي انا ماني فاهم منها شيء وحتى كونسيني وصاحبي اللي بجنبي كيف وانت سامحني انت تو البارح مطالب باش على الاقل باش تلعب على كوتي خاطر العمران يعني فما سيور نمبر في اللاكس انت حاط البلايلي كيما قال لك وحكينا فيه البارح اللي هو ماهوش حاضر ما تنجمش تلعب انسان ماهوش حاضر ولذلك انا قلت لك انا الشواء كان غالط عليه التواضع ويداركوا لا هو بينه وبين روحه ويدارك اموره ونتصور ومتاكد اللي كان ما صارتش جلسه البارح راهي بتصير اليوم مع
0: مبدئيا صارت جلسه اليوم الصباح 22 ديسمبر 2024 الترجي الرياضي التونسي يلعب دربي ضد النادي الافريقي في جوله 12 من بطوله موسم 2024-2025 لاري العزوني كان اساسي في المباراه هذه نص ساعه قبل المباراه بعد الريونيون تكنيك يتنحى لاري العزوني من التشكيله تبدا المباراه توفى 2-2 وفي وسط المباراه هذه عمل 3 تغييرات في دقيقه 71 22 جانفي 2025 ترجي الرياضي التونسي يتعادل مع الاولمبي البيجي 4 تغييرات في دقيقه 46 ما بين لودوميتو نهار 14 نهار 12 فيفري 2025 جوله 19 ترجي الرياضي التونسي ينتصر بشق الانفس على نجم المتلاوي مباراه كيف كان بدا بها بتشكيله بالنسبه لي هو غلط بما انه في دقيقه 46 يعني بدايه الشوط الثاني عمل 4 تغييرات والماتش هذا كان حط فيه قصي السميري اريرغوش 2011. ثم نهار اخترنا شوية خاطر هما برشا الحقيقة. نهار 19 فيفري 2025 الترجي الجرجيسي، الترجي التونسي يعمل 3 تغييرات في دقيقة 6.

0: واربعين من بينهم قصي السميري اللي خلى بلاستو لحمزة جلاسي بعد ما كان يلعب أرير جوش. في فيفري أواخر فيفري 2025 نادي رياضي بنزرتي انتصر على الترجي الرياضي التونسي وهنا ثلاثة تغييرات دقيقة 67 والسيابي ربحت 2-1. ثم 8 مارس المباراة قبل الأخيرة بالنسبة لي هو مع الترجي الرياضي التونسي في البطولة يتعادل مع اتحاد الرياضي بن قردين 1-1 وكما العادة بدأ بتشكيلة ثم في دقيقة قبل ما يبدأ الشوط الثاني عمل 4 تغييرات. آخر مباراة كانت ضد شبيبة العمران نهار 12 مارس 2025 ريجي كامف حط محمد بن علي أريير جوش محمد بن علي من ربع ساعة الأولى تعرض لإصابة قال له ما عادش نجم ما عادش نفيد خليه خرجوا في دقيقة 38 وحط في بلاستو أريير جوش قصي السميري. ثم في الدقيقة 46 شانجمون والدقيقة 60 كمل لي شانجمون متاعه وتعادل 1-1. مباراة النجم الرياضي السياح للأسبوع الماضي كنا نعرفوا شنو اللي صار ثلاثة تغييرات دقيقة 67 بعدهم بثلاثة دقائق تغيير آخر خاطر عرف اللي هو غلط في ليزيلي ثم في دقيقة 74 تغيير والبارح أربع تغييرات دقيقة 58 وتغيير ما بين الشوطين. ثم مباراة شهيرة جدا باش تقعد في تاريخ ريكي كامف مش من الناحية الفنية فقط زادة لكن من الناحية الاتصالية وهنا باش نحل الباب نتاع الاتصال. مباراة بيراميدز والترجي الرياضي التونسي 2-1 الترجي الرياضي التونسي منتصر إلى دقيقة 90 واحد بلاش ضد بيراميدز في مصر غير عمل ثلاثة تغييرات يخسر المباراة 2-1 ثم وقت اللي تمدوا الميكرو نتاع بين سبورت شنو قال قلم لعبيه ذوما هما الغلطين وما نجمش انا نغلط الملاعبيه هما الغلطين وقت تحكي على كيباسوي وعلى التغييرات اللي عملهم وحط كل شيء في الملاعبيه وانطلق. زوج سؤالات على المستوى الفني
1: جست واحده برك كلمه واحده عن الاستات هذوم تذكر وكان تل
0: كان نجم بتاعنا احنا مش بتاع ترانسفير ماركت ولا حاجه
1: الاستات نتاع البليلي وقتها هو كان موجود في الترجي لولا البليلي راه ما خلطش حتى المباراه لعمره
0: صحيح. نادر زوج اسئله مع بعضهم وانشيني نافك تنشيني مع بعضهم الزوز ما شاء الله عليك تلصقوا من بعضهم. السؤال الاول وكأنه لم متعلمش من الأخطاء متاع الماضي متاع يحط تشكيلة وبعد يبدلها يفق بروحه بعد 45 دقيقة. الجانب الثاني هو جانب الاتصالي أنت كي تخرج بعد مباراة بيراميدز قول الملاعبية غلطين منش أنا وكي تخرج بعد مباراة النجم الرياضي السياحي كي نسألوك مثلا شبيك قبلت أهداف صحيح سجلت مارك ديما تقبل كما كنت قبل يقول لك أنا مانيش لهنا مطالب باش نرجع الناس كل فرحانة وديما عندكم ما تسألوا والبارح يقول لك أنا مقتنع بأفكاري ومانيش مطالب بالاستماع لتعليقات الناس.
2: خلنا نحكيه على قاعدة في الكرة هذا المدرب هو المسؤول على مردود اللاعبين لأن المدرب هو اللي يختار أن يلعب أسامة وما يلعبش أحمد كي يلعب أسامة من بعد ما يجيش يقول من أسامة
1: صح.
2: لأن أسامة أنت اللي لعبته وبالتالي المدرب يزمه يتحمل مسؤولية خياراته لأن أسامة اللي اليوم يمكن خارج الموضوع غدوة دقيقة 90 يحط لك الكرة في 90 ويخرجك ربح وبالتالي هذه قاعدة ما فيهاش كلام. أنت حكيت قلت قال أنا الخطة هذه حضرتها في فترة التحضيرات هكا ولا به هو قال هنا عنده زوز مشاكل. المشكل الأول كانك أنت حضرت باش تلعب بثلاثة فأنت يا سيد الكريم أخطأت في الانتدابات لأنه عندك جلاسي والصحراوي وشيخاوي منهم زوز جدد وواحد قديم مش باش يلعب المباراة الأولى المفروض أضعف الإيمان يكون عندك أربعة في محور دفاع والخامس نتاعهم إذا كانك ناوي تلعب بثلاثة مش اللاعب كاستيو لاعب محترف منتدب في مركز وسط الميدان نلعبه إلى الوراء وإذا كانك أنت حضرت الخطة بثلاثة عليه مقابلة النجم الساحلي لعب بأربعة فقط باثنين في المحور ماني أنا تو إذا كان اللي يحكي معاك شنو تحبني نجاوبه دونك أنا قاعد من تصريحه من كلامه قاعد نستنتج في حاجات أنت قلت كلمة مهمة النجم الساحلي في الدقيقة 67 هو متأخر في النتيجة كان عنده بليلي وفراج ودانو خرج من ثلاثة ولا حاجة علي على اليمين كوناتي على اليسار ودخل الجبل هكا ولا يعني عمركم شفتوا واحد يحب يسجل متأخر في النتيجة يخرج أجنحة عند نفس هجومي ويدخل فين لاعبين وسط ميدان بعد درش دخل فرنانديز وبعد درش آخر دخل بشة ودخل حاجة علي وكوناتي وسط الميدان وش عمل صلح الخطأ متاعه ورجع يلعب بشة وفرنانديز على أجنحة ودخل خين وسط الميدان. المقابلة هذه بدأ بطريقة مغايرة وحتى بين الشوطين خرج حاجة عليه ودخل المستوري وقعد يلعب بنفس الطريقة. السؤال الآخر والله كان لعب بثلاثة في المحور ضد النجم الساحلي نقول يا أخويا كلاسيكو زوز فرق كبيرة نقدر نفهمك مع كل احترامي للعمراء على راسي من فوق. ومظلومين مظلومين أنه الناس الكل تحكي على وضعية الترجي واللي عملوا ذيكي كام وما خلاوش اون فالور واعطاوا قيمة أكبر لانتصار العمران بتألق الباجي واللاعبين والإدارة وعملوا مقابلة العمر
0: به.
2: واضح. لكن اللي مشيت الفكرة شبيه يا حمد
0: والله باش نسلك أنا خطر حبيت نهزك لثنية أخرى باش تفسر لي هو ذاك هو السؤال المطروح خمم فيه.
2: أيوة.
0: تفضل خطر عنا فاصل
2: سمعنا نلعب مع العمران في سويت أوكي الفوائق واضحة
0: تحكي على الماتش بتاع السنة
2: الماتش البارح
0: خطر كورونتيز بلي صلحونا معلومة
2: هل يستحق
0: هنناول 2-2 مش 1-1 تفضل
2: أوكي المنافس لا يستحق مع احترامي الكبير للعمران أنه أنا كمدرب الترجي ندخل بثلاثة في المحور لأنه علاش مش لضعف العمران لأسلوب لعب العمران العمران ما هيش مش تهجمني والظاهر أني في 30 متر الأخير شنو هو قاعد نعمل أنا بثلاثة في المحور وقدام كوناتي والدليل أنه لما الترجي عنده الكرة كاستيو شي يعمل يطلع يرجع المركز متاعه يدس كوناتي لوسط الميدان ويولي كاستيو كلاعب ارتكاز يعاد نشتعم به كاستيو عاد ما نلعب منذ البداية باثنين في المحور ونربح أكثر عدد من اللاعبين القدام لكن بتوظيف صحيح خطر قال كلمة مضحكة قالك أنا حبيت نكثر في لاعبي وسط الميدان باش ننشط الهجوم راهو تنشيط الهجوم ليس بعدد لاعبين الهجوم أو وسط الميدان راهو بتحركات اللاعبين والتوظيف الصحيح للاعبين كل واحد في المركز متاعه.
0: واضح. ما هو مستقبل ليكي كاف مع الترجي الرياضي التونسي؟ إجابة بعد الفاصل وباش نسألو زيد أسامة على الموضوع هذا. هي
3: Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre, le fameux

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور. حكينا على النزيف الحرقة لدى رياضيين نخبة, حكينا على ريجي كاف البارح شنو اللي صار بالضبط مباراة العمران, تو مستقبل ريجي كاف مع الترجي الرياضي التونسي. برشا من جماهير الترجي من البارح تقول ليه يزمو يتنحى ويغادر, ثم شكون يقول لهم ليه هذه الجولة الثانية راه مازال عنده أفكار يزم يطبقها, يزم يصلح مشاكل الدفاعية نتاعو, يزم زادة ينقص شوية من التعالي ويحكي مع الناس ويحترمهم. أراء مختلفة شفناها على الجزوس السيو, حتى الناس اللي بعثلنا على الواتساب كيف على 23513 تقريبا في نفس الطريق اللي ماشي فيه جماهير الترجي من البارح. شوف شنسلك أنت وباش نسل أسامة نفس السؤال, نحاولوا نختصروا, ريجي كانف هو بيدو اللي جاء قبل الترجي ولا ريجي كانف آخر هذا؟
1: والله ايش تبني نقول لك, هو نفس الاسم هو نفسه يا أخي, شنو اللي مش تبدل فيه؟ الانسان راهو ينضج بالوقت بالتجارب
0: التفكير كيفاش
1: بالتجارب نتاعو. ما نجمش انا ما نسمحش لنفسي نحكم على مدرب من زوز مباريات حتى ولو اخطا خطا في تقديري انا, هو نجم يكون بالنسبه لي هو صحيح, تو يشوف في روحه صحيح هو راهو, لكن تو المقابله الجايه تو نشوف, تو يتراجع في عده اشياء, لكن الانسان كي يسمع كي يعمل تحليل المنطقي نتاعو من بعد يعاود يتفرج في المباراه تو يعرف انه اخطا في توظيف اللاعبين. وحتى لو حمد متاع بن علي ذولي, لانه بن علي دخل متشنج, انت لاعب في قيمه بن علي دخل تعطيه كابيتانا وقبل الماتش تقول له انت لا تستاهل تلعب لا ظهير لا اكسونتري,
0: شو مع الهيلو هذه
1: بينس لما تلعبوش انت بن علي والعيفي ما النجم كانوا قدوا مردود مقبول,
2: مش بالصعب هذا نادر,
1: هو لما نحاهم كومبليتمون كانه ولعب بثلاثه وما لعبوش حتى بن علي اكسنتري اللي هو المركز بتاعه يحفظ محمد بن علي, فهمت يعني حس انه المدرب كانه ما كانش مقتنع بالمردود نتاعه خارج الموضوع.
2: مانيش معك نادر في هذه قويه برشا الكلمه اللي قلت, علاش خاطر اهمش اقول لك انت مدرب وتعرف
1: اي
2: انا بدلت شيما مش بدلت لاعب بلاعب, شوف انت الكلمه اللي قلتها
1: شيما هذا اسمه اكسنتري
2: لحظه انت بعد انا قناعاتي لا سامحني انت راك تقول كلمه ذي, انا علاش غزرت لك من لونس تقالت هكا من المدرب للاعب قبل المباراه بعد بتفسيرك انت, انا الحقيقه تفسيري عكسك, علاش على خاطر يا دي ماما وفما
1: انت ريجيسور
2: اي
1: نجيب ظهير ايمن,
2: لا ما انا ما لعبتش بريجيسور ساعه, انا ما لعبتش بريجيسور
1: نجيب لاعب اخر نحطه في مكان
2: ما هوش نفس المكان, لا شوف عايشك نادر ربي يفضلك ريت كلمه ريجيسور, انا انت تلعب ريجيسور, انا لعبت يا سيدي بثلاث في الوسط ثلاثه بلا باهي
1: باهي
2: ما نحيت كلمه ريجيسور, ولذلك مانيش ما نجيش نقول راني نادر انا راك انت ما تعجبني,
1: نحيت لعب 4-3-3 نحيت ريجيسور ما لومكش
2: اي هذاك هوش عمل هو ما عمل, شوف لعلي مين لعلي صار حد ديزيكسونتري هكا ولا جا ديريكتومون حد ديزاتاكونت كل واحد, ولذلك الكلمه قويه برشا نتاع بن علي راك ما تصلحش,
1: هذاك اللي حسوا بن علي انت
2: اللاعب يتعب, لا هذاك علي جاوب
1: هذاك اللي حسوا بن علي,
0: لحظه فقط لحظه بلي خلينا نعاود نذكروا اللي احنا راهو الموضوع اليوم هو ريجي كاف والاخطاء اللي قام بها وما تبعه. رانا البارح وولت البارح حكينا على المباريات الثمانيه وحكينا على شبيبه العمران واعطيناها حقها, مش كان هي الجمعيات اللي ربحت الكل في المباريات باللي يزيونا من هاو منحازين, هاو تحكيو كان على ريجي كاف, هاو تحكيو كان على الجمعيه الفلانيه, هاو تحكيو كان على النادي الافريقي في برامجكم الكل, هاو تحكيو كان على فرق العاصمه, باللي تبعونا كونوا كويرون تبعونا ومن بعد نناقشوا حاجه باش نكملوا بها. لحظه فقط ثم برشا ملاحظات جيتك على معلومة متغشش وكيفاش يهبط متغشش, قال لك اللي متغشش ما يلعبش كرة, ما هذه نسوقها لك كما هي.
1: نقص الحركة اللي عملها خذا بها ورقة حمضة
0: اعتذروا على انستغرام
1: لمحل والخروج متاعه شد الكابيتانا ولوحها وخرج, ذا انت لاعب متأثر انه ما لعبش في المركز متاعه.
0: أسامة صحيح أسامة السؤال
2: هو بيد
0: هو ما ضاع عليه سؤال فقط باش نعطي معلومه اللي راهو اقاله ريجي كانف صعيبه برشا, معناها لانه الفيفا في قوانينها جديده خلينا نستفهم, راهو قانون الفيفا واضح, تح كونترا تحط فيه كلوز ليبراتوار حتى شهر ولا حتى 15 يوم ولا 3 شهور, اذا كان هو ما صححلكش موافق على ريزيلياسيون وقت اللي هو انت باش تخرجوا وخذاه شهر ولا 3 شهور راهو نجم يشكي ياخذ فلوسه كامله.
2: هذا مش امور ماديه,
0: الموضوع اوسي كومبليكي اكثر من تتصور الناس. النقطه الثانيه يسالوا فينا على نصر الدين النبي, مثلا حتى حاجه مع الترجي التونسي.
2: بعدين لما نيجي معاك في الكلمه ذي علاش خاطر تو كنشوف مداخيل الترجي سيدي السنه تو في الشهرين هذوما هما وذا الترجي ومسؤولين الترجي يعرفوا اللي من مصلحه الترجي قالت المدرب هذايا رغم الامور الماديه نتصور انا ثانويه هذه الاولى ثانيا
1: لكن انك تقيل مدرب من مباراه ثانيه
2: يعني نادر اسمعني
1: اخطات
2: يا نادر انا نجاوب في عداله تو يعني امور ماديه حسب رايي انا ملغات في الترجي الرياضي تو بالمداخيل اللي دخلت ملغات ثانيا اذا تخمم في اقاله المدرب ايش معناه يعني انت بيدك اللي خليت القرار فشلت ديجا ثالثا راه ما يجيش نحكيو على ثلاثة سوايع زوز مباريات تحكي على اقاله مدرب ورابعا والاهم الفرق بين المدرب هذايا كي كان في الترجي الرياضي والمدرب هذا تو اللي تو اللي انتوري يعني محيطين به ناس لعبه كره ديز انترناسيونو ماخذين شهيد يعرفوا الترجي يعرفوا البطوله التونسيه ويعرفوا الافريقي اللي هما شكري ومن معه ولذلك ريجي كامب نصور عامناه ولا تعامناه كي كان موجود كي يغلط مش كومش يكلمه مش كومش يحاسبه فني فما حد هكا ولا تو
0: مجدي وشكري
2: من رابع المستحيلات اللي باش يشوف المباراة من هنا باش يهز فاليه باش يهز ساكو ويروح لداره ومن بعد يوم غدوة يجي يراني كانوا ما صار حتى شيء هذا كل مستحيل مع كما قلت انت مع الخيان اللي سميتهم راهو كل يوم الرينيو وكل يوم باش يقعدوا معاه وحتى تو في السيونس دونترينمون حتى اذا شافوا شيما ولا شافوا اللي نادر باش يلعب على اليسار وهو قوته على اليمين اجا يا سيدي علاش هذا يا ودي اعمل هكا ولذلك علاش قلت لك انا مازال بكري على اللي قاله ونصور انا ومتاكد اللي كما صارت اليوم رينيو وتأكدت اللي رينيو مع شكري الواعر اليوم الصباح رغم كل يوم بش يكون يعني الناس بش تبعوا الناس الفنيين في الترجي بش يتبعوا في كل سيونس دونترين ما وبش يقعدوا مع البريباراتور فيزيك حتى أمور خدمة يعني بدنية
0: واضح بيعطيكم صحة بارك الله فيكم الموضوع يطول برشا وفي برشا دي ديتاي أخرين احنا لحظات شمشيوا لعادة زهمول عزة مول مساء النور عندك دقيقتين وثلاثين ثانية بالضبط بالحق دقيقتين وثلاثين ثانية لا مش نضحكوا بالرسمي دقيقتين وثلاثين ثانية لأنه ثم إشهار قبل برنامج اللي بعده تفضلي عطيني كيفاش كان تقييم الجولة في التحكيم
3: شوف ما نحبش نحكي على الديتاي متاع الماتش أما جوس ماك حبيت ناخو خواطر هكا صغيرة نقول أنا البروغرام اللي عاملينه ديما ما يقولوا المشروع راه ما ينجمش يكون بمنتصر بالعربي ومن الفقير والجري هذوما اللي يزفروا راهم توا وبديس من سارة يسرتو عبد السلام ماني اللي عمل الماتش المرسى الاخراني متاع سقيت الدير متاع البارح اللي زفر عمل فيه أربعة انترفونسيونات فار بدلوا به القرار معناه متاعه في آخر الماتش بينالتي توفي للمرسى فمني بالعكس يعطي فيها افيتيسمون بور سيميولاسيون امير العيادي ماتش حملنف والسيابي زاد كيف كيف يزفر ضربة جزاء معناها خيالية هذه مش ناس هذو ما باش نعملوا بهم مشروع
0: ضربة جزاء وين هذي؟
3: في حملنف والسيابي شوف بالعكس صار معناها صدام كبير بين المشرف العام والجامعة في آخر الأسبوع اللي تعدى وكمل زاد الصدام مع رضا الجدي أنه حب ياخو الإدارة الفنية
0: لحظة فيدراسيون ورضا الجدي ومشرف عام وتحكيم تعاركم على البياش تعالوا تروت زعموا هم جايين بشوية عادل معنى دخلت الدنيا كل في بعضها ما بيكمل
3: نعطيك
0: بسرعة عادل ما زاد عمل 30 ثانية
3: الاجتماع مع الوزير توا كي وفاء وتنعطيك الديتاي متاعو
0: بسرعة
3: خاطر يحب ياخو البيروات متاع الإدارة الفنية يحب زاد يقوي في الاندمنيتي متاع ليزاربيتر اترونجي ليزاربيتر اترونجي أنا شفنا بعد البريمير جورني شو اللي صار المرة هذه بونتو تماركة للملعب التونسي فمني على خطأ من هيردر
0: ضربة جزاء نجم الساحلي ونجم متلوي صحيحة لأنه نعم. برشا يسألوا فينا برشا في الواتساب يقولك ضربة جزاء متاع نجم متلوي والنجم الرياضي الساحلي صحيحة ولا غلط
3: لا سمعنا أتعس من هكا يا أحمد انه في الماتش هذا نتاع المتلوي والاتوال الماتش هذا فمن يتسجل هدف الثاني نتاع التعادل نتاع المتلوي الفار ما فماش مش الفار ما فماش الكاليبراج للتراساج نتاع لورجو ما فماش يعني هو الهدف الينو هدف صحيح شكون اللي خذا القرار في الغاء الهدف فمني هذا نتمنى انه الاداره نتاع النجم المتلوي تمشي تسمع شنو اللي صار في غرفه
0: يزيد بشويه بشويه من الجوله الثانيه نتمنى وتمشي وتمشي وتجي بشويه عاد عندنا دور راه في حاجه اسمها السلم الاجتماعي عايشك سيس روح بارك الله فيك عادل بارك الله فيك عادل يا عادل وفي الوقت يا عادل وفي الوقت وفي يعطيك صحه عادل اكيد باش يكون عندك معنا دي باساج اخرين باش تفسر اكثر نعرف اللي انا اعطيتك شويه وقت ما بالعاني اعطيتك شويه وقت سينو ما نكملوش انا نشكركم برشا على المناشط ثلاثه اسابيع اللي عديناها مع بعضنا مشكور جدا سي اسامه الاولاد اللي معايا كل مشكور جدا نادر
1: شكرا لك
0: الفرصه باش نتهزها راهو باش نسكر الموضوع ان فور بورتوت راهو تم حتى شيء معناه حاجه تعدت على روحها كلها مشيت في حسن النيه اللي صار صار الحمد لله ثلاثه اسابيع عديناها مع بعضنا كانوا محليهم ومزيانين غدوا يرجع لكم مول البرنامج شخصيا سي حيدر الشيرني نشوف في وسيم عيني زغلت بدموع من الفرحه والغدوه يجيك سي حيدر الشيرني مرحبا بكم انا نتلاقى معاكم ان شاء الله مع اسكندر ابراهيم في فورم سبور وفي كام مواعيدنا الرياضيه الاخرى
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: كاليبسو
4: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 2 صباحا وعلى فترة متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. ووفق بلاغات متتابعة للشركة، تشمل الانقطاعات مناطق بولايات تونس الكبرى وجهة الشمال الغربي والشمال وصفاقس وجهة الجنوب وجنوب الغربي، علما وأن القائمة غير نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة التربية تؤكد أن العودة المدرسية ستكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي، على أن تختتم السنة الدراسية 2026-2027 يوم الأربعاء 30 من جوان 2027. وثريا التباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تقول إن العودة المدرسية تعد مكلفة للعائلة التونسية باعتبار أنها تشمل كلفة الكتب والكراسات فضلا عن النقل والإيواء بالمبيتات والمحاضن المدرسية. والتباسي تدعو التونسيين إلى عدم اقتناء المواد المدرسية من السوق الموازية لإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة، والحرص على الحصول على الكراس المدعم والأدوات المدرسية من النقاط القانونية.
1: العودة المدرسية تتكلف على العائلة، مش كان الكتب والكراس بركة، زادة ثم النقل، ثم المبيت الجامعي، ثم الاشتراكات كلها، وثم ظاهرة جديدة متاع لغاضغي وين العائلات ما عادش نجم تستغنى عليها. اليوم أسعار الكتب والكراس غالية مقارنة وإحنا كمنظمة بالسنوات الفارطة، رغم اللي هي كالأزمة متاع قلة الكراس المدعم. إثناء الحقيقة الأزمة هذه قاعدة تنفرج رويدا رويدا، أنا كله أحرص على حقك يا مستهلك، حاول تلقي كراس مدعم، على خاطر بصراحة أسعار الكراس الآخر غالية برشا، ما تتنغمش مع المقدرة الشرائية، المعادلة صعيبة. ولكن راهي احنا اليوم نحكيو عن الصحة، وقت راك انت قدام الغلاء اللي تاع كل المواد انك تمشي للسوق الموازي ونقاط البيع الغير قانونية باش تتبضع وتاخذ مستلزمات العودة المدرسية. نقول له صحيح راهي الأسعار رخيصة، ولكن هذه مواد مجهولة المصدر والتكوين، نقولوها صراحة هي مواد مهربة. خافوا خاطر في السنوات الفارطة وقفنا على حالات انها بعض الأقلام وبعض المواد المدرسية كالممحات وغيره تحتوي على مواد مسرطنة.
0: البريد التونسي يعلن أنه وضع على ذمة كافة الطلبة وبصفة مجانية محافظة رقمية ولات أدينار بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقية مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدم من قبل القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للدبلوماسية، وذلك مع تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شكر بسبس وكامل فريق كورنيش. إلى اللقاء.
2: في تونس موزايك FM.

كورنيش موزايكا فام، مرحبا اهلا وسهلا. 7:07 كالعاده اخر حلقه في الموسم الصيفي، والبرمجه الشتويه تبدا غدوه ان شاء الله على موزايكا فام. تابعوا برامجنا، البرامج اللي تعودتوا بها والبرامج الجديده. بعد شويه نحكيو على سهره قرطاج، لطفي بوشناق رنا زروق ريبورتينغ تفاصيل السهره البارح، وضيفنا بعد شويه نبيل بن مسميه كليب عروض صيفيه كانت ناجحه. بعد شويه نعطيو تفاصيلها وشنو هو الجديد اللي يجي به بعدنا نبيل بن مسميه. نحكيو زاد على جديد جنجون اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه في موزايك كافيه. نحكيو لحبيبه جولاته في مهرجانات التونسيه، وضيفتنا في الساعه الثانيه ملك عويش، نحكيو على قطاج الموسيقيه زاد، وضيفتنا في الثانيه وفاء بوكيل. وقعدوا معنا في الاستماع برشا جديد وبرشا اغاني قطول في الاستماع. كورنيش موزايك كافيه حتى للتسعه.

0: في بوشناق في كورنيش موسيقى في موصلنا للسبعة عشر دقيقة والريبورتينج زاد أيضا اللي خدمته ليندا يحكي على سهرة لطفي بوشناق ورنا زروقة.
1: ريبورتينج المهرجانات
2: من أم كلثوم والطرب إلى الأغنية التونسية الأصيلة والطربية على هذا الوقع على الجمهور قرطاج ليلة البارح في سهرة جمعة الفنان لطفي بوشناق والفنانة رنا زروق في لقاء فني متجدد. افتتحت رنا زروق السهرة واختارت تدخل إلى ركح مسرح قرطاج من بوابة الطرب من ألف ليلة وليلة إلى سيرة الحب وغيرها. إحساس كبير وثقة في النفس خلت رنا تتسلطن مع الجمهور.

0: غادرت رنا الركح ودموع الفرحة والفخر في عينيها، وزادت تأثرت بكلمات لطفي بوشناق لها في كل مرة.
1: ما وقت نتقابلوا يقول لي كلام يمسني برشا، نحب أكثر من هكا الحمد لله. والله ديما كلامه في مخي ديما، هذيك هي الريسبونسابيليتي اللي حسيتها اليوم.
0: في الجزء الثاني من الحفل كان الموعد مع لطفي بوشناق، كان ركح قرطاج مش جديد عليه. الجمهور في كل موعد لطفي بوشناق ما يفلتش اللقاء مع الأصالة، كلمة الملتزمة والربوخ التونسي. أكثر من 40 سنة مسيرة، لكن لطفي بوشناق بنفس الرهبة، نفس التحضير والالتزام قبل كل عرض.

0: سألناها على الاحتفالات في ظل الظروف اللي تعيش على وقعها البلاد وكانت هذه إجابة.
1: حفلة مبرمجينها عندهم شهرين التابي ولا شهر ونصف نجي نقول له ما نخدمش خاطر الوضع مثلا مش هذه خدمتي هذه خدمتي كل حد يخدم في خدمته العطار يخدم في خدمته يبطل والحجام عاد يمشي خايبه ما يخدمش والطبيب ما يخدمش والمحامي ما يخدمش ربي بعد البلاء على بلادنا.
0: عرض راهن على الطرب والإحساس احتفى بالوفاء والاعتراف بالجميل في مشهد جمع بين زوز أجيال على ركح واحد خبرة لطفي بوشناق وطموح رنا زروب.
2: ريبورتينج المهرجانات البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: في المهف في وصلنا للسبعة وسبعتاش دقيقة في كورنيش موسيقى فهم
1: كورنيش الانفيتي دو جور
0: سعداء باستقبال ونبيل المسؤولية كلاب وكان عنده جولة ناجحة في سوسة سفاق سيدي بوزيد جربة شفتك زادة كيف
2: شيخة جربة
0: ما شاء الله
2: مصحب الروح
0: حاضر في جديد بعد شوية نعرفه جديد مسلسل جديد تفاصيله بعد شوية في الحوار
2: يس.
0: نبيل مرحبا أخوي
2: عايشك شكو مرسي بوكو وشكرا أخوي على استضافة مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي تسمع فينا واللي تتفرج فينا أخوي
0: تفرج فينا في موزايك وفي
2: تيك توك تيك
0: زاد كيف كيف
2: والله باهي أخوي
0: ما شاء الله ليك أخوي
2: والله باهي أخوي
0: لاباس
2: صافا الحمد لله
0: شوك باهي الضوء عندك في الدار عندك الماء
2: عندي زاوية في الدار مرحبا بك أخوي عندي استنجق عبد الشريط شكارتين سيمان باش نعمل قبة أخوي مرحبا بخويا نحس روحي نجم نشوف المستقبل لازمك تشوف داري راهو
0: شنو يعني
2: الكوانيت كلها شمع وحتى جن ما حاب يدخل
0: سبع سوايع ثمانية سوايع قسم الله
2: أربع سوايع في النهار أربع سوايع في الليل منظمين يرحم والديهم
0: والماء صافا لاباس
2: الماء كيف كيف ساعات ساعتين ساعات ثلاثة ندوش بلانجيت هاي فوهبي نحكي معك أنا رجوليتي تمسك أنا جرة الماء
0: كانوا عملوا مود في جديد باللي قاعد يصير
2: مود في بصيف عليك جديد حاجة حلوة يزر حاجة ما فهمش
0: تتبدل الأمور تولي العباد نعيش من حبس نعيش لازمنا نطبعوا ما اللي صاير
2: مش لازمنا نطبعوا أما لازمنا ما نجلطوش أنا عندي تو مهمة واحدة في حياتي مازمنيش نجلط فهمت دونك هاكا نعمل روحي استانست اي حياة تمساح حياة تمساح مرة فما ماء مرة فما ماش مرة فما ماكلة مرة ما فماش الدورة ويقدرك نص الليل الثمانية العاشرة نورمال اي والله سيربريز ديما انفيتي سيربريز انا ما يعيش عبارة بالضبط
0: جاري ورا الماء زاد
2: ماء شربان انت تتصور اللي نحن عندنا واحد في حمدنا باش يدخل لجهنم على دابو زمان والسيطرة انت نهار اخر في جهنم واحد داخل على بالاس الاخر داخل على رئيس دولة داخل على 60 كتار درا شنو هذا داخل على دابو زمان والسيطرة ذليل بحالي بثلاث آلاف
0: ثلاث آلاف تمسح
2: الرش فيهم في الدار عبارة عندي خضر أنا
0: فش فش
2: خويا تعبنا ما لبس
0: الحمد لله في المقابل ثم جولة باهية في المهرجانات
2: الحمد لله
0: ثم عروض
2: الحمد لله
0: ثم عروض كما قلنا في سوسة صفاق سيدي بوزيد جربة كيفاش كانت العروض تعقلوا مع العروض معاش صارت لك ظروف قصد ضو في العروض
2: الحقيقة متاع ربي العروض الكل ما فيهمش قصد ضو ولا خاطر أكثرية مديرين المهرجانات عندهم ديما كل جروب هذاك الكتروجين خويا ديما قارين حسام خاطرش تدخل تلقى مسرح فيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 خويا وتقص عليهم الضو الكل مع بعضهم تتنجم تلافت ما تلقاش كل مثلا تلقى يبايض في الحومة في دار تلقى راجل سبحان الله حبيبي نستح ما لقاش جابني انا
0: بالطول خويا
2: بي انا ما نستحقش سلوم زاد فهمت
0: الحمد لله كل عرض خصوصياته نبيل لما تحاول تتأقلم مع كل جهة عندك خطوط حمراء تقول جهة هذه مش منفدلك فيها هذه منفدلكش
2: ماني كنت جديد انا قبل ما نعرفش هيك ومرة فما بلاصة خويا قلت فيها كلمة هي كلمة راهي نورمال نقولوها نورمال عبارة عرف وعبس قوله بالعربية وعد يقول لك يسخر ومنه
0: ب
2: يتم ما أنا شو
0: واضحة ما غير
2: الكلمة هذيك أخوي ما نعرفش أنا من تولد نقول فيها ديما مرة نضحك أخوي شيخين في المسرحية النيفو طال جمهور يضحك يضحك يضحك يا أخي أنا زلقت مش بالعاني قلتها وبا أخوي الناس كل أي قصة ضو في مخي
0: في مخ
2: الناس كل سكتوا يخزروا لي هكى فهمت فيسا علي الكلمة أوب القفتهم وبعد سمحوني طلبت سماح خاطر فما بلايسرة وكلام ما يتخالف مثلا فما كلمة نحن نقولوها في تونس اللي هي الذيلو فكي تقولها ب فما بلاصه اخرى
0: في فرق
2: تروح ترى فهمت تنجم فهم يصيروا لك برشا مشاك
0: هذه خصوصيات العمل في العروض معناها مختلفه على العمل في التلفزه مختلفه على العمل في او انك تكون موجود في مواقع التواصل الاجتماعي معناها لازمك تشوف خصوصيه المنطقه وعلى اساسها
2: احلى حاجه في الدنيا المسرح
0: مقابلة الجمهور
2: خويا لايف لا ما تنجم تكذب في التلفزة نجم تقول انا راو نسب مشاهدة راني انا الاولين من بعد خويا المسرح ما تنجمش تجبر الناس باش تقص تدخل تفرج فيك كان قبلوك خويا
0: يقبلوك
2: ما قبلوكش صباح الخير والقياس الصحيح بتاع المسرح شاكر موش صفر لا شتا حبيبي
0: الناس بتبيعتها في الصيف تخرج تقول
2: لا الناس خارجة بيك ولا بليش معناها انا مثلا تو عامل كومبلي في 3000 وما مسرح يز 3000 ومسرح يز 2000 ومسرح يز 4000 ومسرح يز 1000 اش معناها جورج وسوفن ليه خويا فما ناس تحب مهرجان شيخ ساعات, فما ناس تمشي للمهرجانات معناها خاطر هو مستانس ولا يحب يضحك ولا يحب, فهمت؟
0: يا مقياس حضور الجمهور, مقياس
2: حضور الجمهور مقياسا مش في الصيف, في الشتاء اعطيني ترى اعطيني موتورك في الشتاء مرحبا بك.
0: متواصله المسرحيه في الشتاء؟
2: انا الحمد لله انا متواصل الشتاء عمني والشتاء سنه بقدره ربي ان شاء الله ديما متواصلين ونحاولوا نعطيوا حاجه تعجب الجمهور. اما ديما ديما لحظه ديما في الشتاء تلقى برشا مسرحيات في, في, في الصيف يا ربي تلقى برشا مسرحيات في الصيف في الشتاء ينقصوا شوي خاطر في الشتاء فماش حاجه اسمها متاعنا و...
0: نمشي لك بالذمه
2: الدنيا بارد اون بليس خويا شبيك
0: تحرك معناها ثم ثم بالحق نحبوا الفنان
2: هذاك تستاهل هذي شبيك راجل قايم في الشتاء والرجال ما يحبوش نساء كركرهم يعني زاد النساء لازم يحبوك
0: يسموك عندها دور
2: يحبوك شن سوين صباح على خير يا ودي بنفسي حل حانوت على روحك دبر صنعه
0: المسرحيه باللي قاعد يصير في البلاد ديما ثم الابديت ديما ثم
2: بيصير بكل يوم تجي تاع مسرحيه قلت لك انا قريب نولي ولي راني انا مشعل شمع اكثر من الجبل تاع سيدي بالحسن شالي ولا لا خويا راهو كل يوم حكايه ما تنجمش ما ريت لاكتواليتي ما تنجمش ما تدخلهاش في المسرحيه
0: ينجم توسي يسخر معناها من اللي قاعد يصير له معناها اليوم
2: سيناريو جلط
0: لا بجد والله بجد
2: والله سيناريو جلط
0: اللي قاعد يصير قصر ما هو الضوء وغيره وانت تجي تحكيهم له في المسرحيه
2: تعرف اكبر يا اخي شنو هي الكوميديا؟ الكوميديا تحكي على حاجات خايبين يا اما صاروا قبل يا اما صاروا تو باش تحاول تخرج منهم حاجه تفرهدك. فعنا مثال شعبي نحن حلويس متقافي حتى بلاد في العالم كثر الهم يضحك كثر الهم يضحك شو معنى معنى انت لازم تكون في الهم ديجا هذيك الشرط الاولى
0: انت شرط عايش فيه
2: هاي اليوم نحن مخي عليه اخي انت بيقص عليك الضوء والماء او حقا نسيت انت ما حاسيله ما علينا هاي ليه دارو تخدم البيل مش على حاجه
0: يقص عليه الضوء والماء
2: يقص الضوء يجبد بلادي قدمه ويرجعه بشكر ما عنده عنده مشكله خوي بالنسبه ربي يسترك ويستنى لا تحكي لي سرد هنا انا جاوك به خويا هكا باش نبدل الموضوع جدي راني ما نعرفش نفكك بابا ما نشدهاش في فمي ما نعرفش ما نعرفش نشد الاسرار جمله تفعل على
0: الاخر مشاكل الناس تعمل بهم مسرحية
2: خاطر كثر الهم يضحك ريتا ومثلا علاش تخلق ثمارة مثلا حتى نرجع قبال قبال قبال قبال ديما المسرح يفرهدك من الريتم الخايب اللي انت عايش فيه هذاك علاش معناها صعيب ياسر باش تضحكك الناس اللي بس عليهم مثلا
0: المسرحية اليوم عندها ما شاء الله عام ونص تقريبا
2: الحمد لله
0: حط ما خلينا نقول أجل تقول في الوقت هذا كهو مش نوقف
2: الجمهور يقرر
0: جمهور مش بيكون هو في دار اعمالك بعد عام بعد عامين بعد ثلاثه بعد نعش قداش من عرض انا مش نتعدى لحاجه اخرى
2: او ما باش نعطيك الامثله عديده شيك فما ناس عملت مسرحيه ستة شهور خمسة شهور وبطل فما عام وعمل واحد اخر فما عامين فما ثلاثه فما خمسه فما عشرة كل مره يزيد شابيتر جديد ميزاجور فهمت اش معناها الجمهور قلت لك معناها وقت اللي يقل معناها الجايين للمسرحيه وانت تفيق بالقصان ينقص ولا العباد معاش كي تبطبط بها ثلاثه واربعه وخمسه سنين وقتها تبدل ما دام تمشي وانت تبدل فيها ديما تخليها ما تنجمش حاجه ناجحه تقلبها تبدل في ساعه في ساعه
0: يعني تونسي ونص قداش نجم تعيش من
2: بالنسبه لي انا مينيموم عامين عامين ونص ماكسيموم خمس سنين عليها والاكزومبل تاع كريم تبارك الله كريم كريم عامل 8000 حبيبي في جرجيس راهو مصلي عني بيه محمد ما ماتش كوره مش بحبر وبحر تبارك الله ليه صاحبي ما نغبش بعيد انا جوك بي خويا حبيبي فيزا عنده خمس سنين تكاور عامل 8000 في 8000 راه
0: انت بالنسبه لك انت تونسي ونص ثلاث سنين خمس سنين
2: انا نكتب في الثانيه ديجا
0: باهي جميل
2: اي نمر ما نجمش ما نكتبش انا شكل فهمت نكتب في اوقات الفراغ وقادر نركح في المسرحيه الثانيه هذه مادامها ماشيه صافا خاطر فما برشا ما تفرجتش فيها انا مثلا ما عملتش بنزرت ما عملتش صفاقس ما عملتش حمامات فما برشا بلايص ما عملتهمش فهمت
0: برا ثم قاعده اتصالات على
2: بيانسير عملت المانيا برشا مرات عملت فرنسا برشا مرات عملت موريال كيبيك عملت برشا بلايص
0: ان شاء الله بالتوفيق
2: الحمد لله
0: شنو مختلف انت اليوم موجود زاد كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك معناها في انستغرام شنو المختلف بين جمهور تلقاه سيرسين وبين جمهور اللي تبع فينا توا تبع فيك بالليري اللي تعملهم ولا بالمواقف كوميديا المواقف اللي على مواقع التواصل الاجتماعي
2: هذا يهز هذا انا مثلا توا اليوم اللي قاعد يعبيلي في المسرح ولله الحمد هي المسرحيه باهيه وجمهور ديجيتال خاطر ما تنجمش تكون ضامر هنا وماست هنا يقول لك هذا مادام ضحكني في التليفون تيان هاو جيني الحومة تي خلنا نمشي نقص خلنا نعمل عليه طلع. أما فما برشة شنو يقول لك شكري يقول لك ليه يطلعش يضحك كان في الديجيتال
0: يسمحني لأنه ثم ناس نجم تنجح الديجيتال لكن ما عندهش مقاومات باش تقف على المسرح. مش معناها أنك عملت نكتة ولا ولا خذيت موقف حكيت عليه في الانستغرام ولا في ريل راك أنت تنجم تكون ممثل مسرحي وتنجم تعمل عرض بساعة ولا بساعة ونص ولا بساعتين.
2: صحيح شكر عندك الحق والأمثلة عديدة. هذاك علاش أنا الديجيتال كي جي قبل المسرح خاطر أنا ديجيتال عنده سنين عندي نحكي ولا 8 سنين ولا أكثر معني. من بعد كي جي بعد تلفزة وراديو وحتى موزايك لهنا ومن بعد كي مشيت للمسرح دخلت نجرب أنا قلت يا أخوي وسا باس وسا كاس كان خطفت خطفت ما خطفت خطفت
0: الحمد لله
2: نلقى روحي أخوي في المسرح ما شاء الله يا أخي كملت ومن بعد لقيت اللي هذي هزة هذي. أما شنية ريتم جمهور المسرح جمهور المسرح مثلا فما كلام يتقال في ديجيتال ما نجمش يقولولك في المسرح فهمت؟
0: لولا ديجيتال لما نجمت تكون موجود على المسرح
2: لا ما نجمش نعمل كومبليت نصيف كامل مغرب ديجيتال حاجة مستحيل أخوي لا لا ما عنديش أنا فيلم ناجح تبارك الله ولا ولا ما مسلسل اللي مكسر الدنيا ولا أنا مثلا عندي دكتور حب دكتور حب ناجح الحمد لله ويتفرجوا فيه ما موش كلي مثلا يجيك بعد لذين ديريكت ولا ولا تونس كاملة تهدري بيه ولا معناه مانيش مصلي يعني بيه في السكسي متاع صاحبك راجل مثلا
0: ولا جديد في دكتور حب متواصل
2: اون برانسيب فما ان شاء الله تروى نكتب فيه بيان سير بعد قناة نسمة هي اللي تحكم خويا على راسهم سي زياد الريبة اللي نقدموا له تحية ومدام مريم ومدام سنة وحسيرهم باش ما نقولش كان نسمي شين كاملة اون برانسيب عنا تروى وبقدرة ربي لاباس ان شاء الله
0: نفس الفريق نفس المخرج
2: شو جميع نكيب كيغاني خويا هاي فول
0: هذاك لا تشجي ديجا انت في العام الاولاني والعام الثاني بدلت
2: والله الرحمه لي مزيك ننسى انا قاعد بهذا الشكل ما يريدك يركحني ركحني بسسني باف بسسني والله بسسني صحيح عندك الحق سامحني انا غلط يا خويا انا شجي اون فوا نكيب كيغان الثاني يا خويا شو ايش اقول لك هاي في تبارك الله دو معناها تحيه لي برجوليه خدمه غوله فهمت مش خاطر الاولاني خايب لا الاولاني محلي وخونا ياسين اللي عمل لي المخرج تاع الاولاني محليه اما فما ظروف تبدلت فما كذا مشينا للدو هاي في مشي في الدو اون بليس معناها تفهمنا ياسر دونك اوتوماتيكمون في الترو باش يكون هو معناها
0: تقعد مفاهمه اليوم قالت نسمع السيري جاهزه مكتوبه بالتصوير مازال
2: اي
0: اماكن امام
2: القرار في يد نسمع بيان سور
0: يقعد قرار في
2: يد غدوه الو فما كاميرا كاشي من موريتانيا صباح الخير كله صباح الخير كله
0: لكن ثم امكانيه انه ينجم يكون في تلفزه اخرى
2: لا لا يا في نسمع لا يا نسمع ما نخدموش
0: علاش
2: على خاطر امنوا بيا مش خاطر القنوات الاخرين لا لا القنوات الاخرين صحابي واخواتي بالحوار والوطنيه وكل معناها اما انا كي هزيت الكونسيبت مكتوب في ورقه كيما هكا اخويا زياد الريبة في متيلفيل غزر الورقه كي عمل لك ايه رميها قال لي برا
0: فهمتيش انت برا برا ولا برا
2: والله يا اخو الاسمع راه السيف هذا والله يا اخو انا مش قلت معليش قصر علي ما لحقش يكون والله عمل لك ايه الورقه قال لي برا صدمت خويا النجم تكون برا روح ما عايش برا روح الحمد لله
0: بارخت ما روح
2: صورنا بيلوت خوي حط فلوس من عنده الراجل دخله بعشر الف فرنك في جيبي قال لي برا هني وراك عمالي
0: أمنت بيك القناة
2: البونية ديك الصحيحة أمنت بيك خوي القناة وتنس معي حتى في المسرحية زادة وفهمت سي تريز امبورتون بأوتوماتيك مول 1 و 2 و 3 باش يكونوا غادي الحمد لله ناجح
0: ثم تلفزة ثم مواقع التواصل الاجتماعي مسرح ما ثماش سينما
2: سينما فما فيلم مازلت كي كملت صورت فيلم وما تسألني عليه حتى سؤال الله يرحم والديك ما تسميش اسامي راه صاحبك وخوك ويوصي ويعاود لي يفسخني من المونتاج راه ما عنده حتى مش يعمل لك صاحبك وخوك اي نعم خويا قال لي كلمه ما تقولهاش سينو قسما بالله عادي تلقى احمد زكي في بلاصتك
0: قلت له بحذا شاكر
2: الانتليجونس ارتيفيسيال
0: قلت له باش بحذا
2: شاكر قلت له بحذا شاكر خويا الفيلم يفتق الحمد لله اول فيلم خدمته في حياتي عملت رول باهي لاباريسيون تاعي باهي حلوه الفيلم محلاه باش يخرج قريبا جدا وباش يعجبك شكو
0: مش بعيد برشا على مخرج الدكتور حب والفيلم
2: الله اعلم يا خويا الله والله اعلم يا خويا مش ما يحبش يقص الضوء في موزايك مودي ما يقص
0: انا جروب انا جروب
2: عندك جروب
0: الحمد لله نبي اليوم تعتبر نفسك من صناع الضحك في تونس
2: برقم ما نحبش نسمي روحي والله شاكر انا صناع الضحك وصف اول وانا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه انا اخوي نحاول على خاطر الجمهور هذا راهو الرحمه لي النهار اللي تقول انا راك مشيت يهزك طوفان نقعد نتاع نيبال مشيت خويا انا مواطن قاعد نحاول
0: قاعد قدم الحمد لله
2: الحمد لله قبلتني العباد فبيه ما قبلتنيش نرجع نشد بلاستي
0: هذا هو
2: واضح.
0: ان شاء الله بالتوفيق نبيل. شكرا لك رح تكون معي في كورنيش موزايك اف ام. شكرا لكم. بعد شوية جنجو نضيفنا في كورنيش موزايك اف ام. مواصل معكم حتى للتسعة.
1: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمه جديده وموزايك اف ام.

0: دسرت ماتيد ايه مشكلتي ما ننسيش.
1: جنجون جديد في كورنيش موزايك اف ام. جنجون معنا في الحوار. جنجون مساء الخير. مرحبا.
2: اهلا بك. شاكر وينك؟
1: شنو لك يا خويا؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: ان شاء الله مبروك الساعه.
2: اون روت.
1: اي في بالي اون روت للسبيبه اخويا.
2: للسبيبه ان شاء الله مهرجان تفاح.
1: ان شاء الله اخويا الجمهور اللي يسمع فيك توا ان شاء الله يكون بعدد وفيره في المهرجان. الناس اللي تحبك ان شاء الله. زاده طريق سلام اخويا واحده واحده. مبروك جديد جرجون.
2: يعيشك يعيشك
1: الحبيبة. جيت بعد
2: الحبيبة وعندي قبلها البلاد هبطهم بيناتهم نورمالمون جمعة.
1: الحبيبة والبلاد
2: هي كي تقراهم لزوز ورا بعضهم البلاد الحبيبة.
1: أيوة واضحة مفهومة الحكاية. أنا نحكي على الحبيبة البلاد الوطن.
2: أكيد البلاد الحبيبة نلوم فيها كيف معناها. فما برشا ميتافور في الغناية. فما برشا من الناس باش يسمعوها على الفراق وعلى الحب وكل شيء. ما كالعادة أنا نمثل تونس كونها طفلة قدامي ولا امرأة نتحاور معاها معناها نقول لها رو فيك هكا وفيك هكا وفيك هكا وإن شاء الله ربي قدر الخير.
1: إن شاء الله أخوي. إن شاء الله. وتحكي على غربة جنجون. ربما أنتش بتكون غربة زاد الفنان اللي عايش في البلاد ويحس روحه متغرب. هذا
2: يحس روحه متغرب في بلاده.
1: ثم منه عندك جنجون هذا ما شاء الله رغم
2: والله والله انا تو حاليا ما شاء الله مع التورنيه هذه معناها اللي شفته في المناطق الداخليه في اي بلاصه اللي نمشي لها الحق معناها كما تحس روحي متغرب اصلا. تحس روحك بين اهلك وناسك. ما متغرب من ناحيه اخرى معناها كمواطن يحس روحه ما عندوش ابسط الحقوق معناها نتاعه في بلاد. هذا اللي نقصده معناها. نقصد مثلا كيما ابسط الحقوق ماء والضوء وماكله القوت اليومي ما لقاهوش فهمت. هذا اللي نلوم فيه البلاد الحبيبه معناها. نقولها راك معناها مالك الا بلادي معناها. في اخر كلمه ديجا نقولها مالك الا بلادي
1: رغم اللي يصير فيك ورغم اللي ما تنجم نتعداو به.
2: وي اكيد الوطن هو ما لازمش معناها لازم نفرقوا ما بين الوطن والارض والمسؤولين مثلا والى اللي شادين البلاد.
1: ثم حرص جنجون على انك تخدم على مواضيع بعيدا على الابتذال بعيدا على عن الكلمه السهله. ثم تعب في ترويج الكلمه نحسه عندك.
2: والله برشا ريشيرش في كي نلوج على الكلمه تحبها نحب فيها برشا ريشيرش ان نحبها تكون معبره مش كان لي انا بركه ولا تكون ميساج ديريكت. لازم تكون معناها تشمل اكثر عقليات ولا تشمل اكثر ناس يحسوها. تو كيما قلت لك فما شكون ينجم يسمع الاغنيه دي على امه. فما شكون ينجم يسمعها على حبيبته اللي بعيد عليه اللي ممكن تعذب باش يوصل لها ولا حاجه.

0: كيف كيف كي تحسبها على البلاد تلقاها على البلاد معناها بالضبط. دونك الكلام ياسر مسؤول على كلامي معناها نكتب فيه بمسؤوليه كبيره. عندي برشا صغار كبار يسمعوا فيا معناها وعائلتي هم الوالد يسمعوا فيا كما كل مره معناها عمرك ما تسمعني هكا خارج على النطاق في غنايه.
1: هذا التزام منك جنجول معناها التزام بانه يكون
0: مني كونترا مورال مني في ومني فيا فهمت.
1: تحب غنايتك يسمعوهم الناس الكل
0: مورالك
1: يعني ما نجمش نلقى في جنجون في غنياته كلمة نحن نقوله كلمة
0: نجم لا لا الزايد هو كلام زايد معناها نجم نستعملوش هو كلام زايد
1: هو زايد ما عند ربي
0: معناها القوة وين انك تنقي كلامك معناها تختار الكلمات بكل مسؤولية خاطر الصعب ما نحبهاش سهلة معناها اللي يجي في مخي كما نحكي معاك هكا كما نغني نحبها معناها تكون وزنة اكثر وكيكة تولي اصلا الغنية تعيش اكثر معناها مدة ما تسمعنيش مثلا نجبد ماركة متاع كراهب ولا مش حتى كلام زايد حتى ما عرشنا حاجاتك اللي في سعي موتو نحبها إنيفرسال تبدأ الموزيكا متاعي حتى الكلام زاد يبدأ إنيفرسال
1: وهذا ممكن اليوم في عصر سريع انه غناية تقعد لسنوات معناها تتشد في البال
0: او مثلا كي في حسب الحفلات اللي نغني فيها في كل بلاصة مثلا حيالة عمرها تو 6 سنين 7 سنين والتو يطلبوا فيها بالمرتين رسك نكملها حيالة يقولوا بجاه ربي عاودها فهمت كلي حاجة تفرح وحاجة تخليني نكمل في اللي نافيه بالضبط معناها وما نحيدش عليه
1: الأقرب لك حياة اللي طلبوها الجمهور ورغم أنها عندها 6 سنين ما أنت الأقرب لك من غنايتك اللي تحس بالحق عايشة معاك ولي سنوات
0: برشا والله الكل خاطر فما غنياتك بعد ما هبت وكلقيت فيهم أخطاء شوية قلت رد بالي المرة الجاية منهم وكل شيء معظم الغنيات ما غير معناها من غير كذب معناها لكن غنياتي الكل بالحق كل غنية نحسها ما نهبطها إلا ما نعيش معها نعيش معها شهر شهرين مينيمو إذا كان مش 3 سنين مثلا كما شوار عطافية 3 سنين عشت معها قبل ما نهبطها
1: 3 سنين شوار عطافية؟
0: شوار عطافية من تفيرجو 2012 كتب فهمت معناها تعيش معايا قبل ما نهبطها الغناية كي نهبطها سيبون وقتها تولي ملك العباد
1: وجستومون شبيرة الطافية تعامل فيها مع ألفا وترجع اليوم في الحبيبة ترجع تتعامل مع ألفا معناها كأنه
0: لا مش الحبيبة كف الميزان
1: مع ألفا بعد شبيرة الطافية كأنك تحب ترجع هذا النجاح بتاع شبيرة الطافية
0: والله مش نجاح هو رتور طلبني فيه ألفا أعطيت ما عندي كل في الغناية معناها حسبتها غنايتي كما العادة أعطيتها مجهودي الكل حكيت في التيم اللي حب يمشي فيه ألفا اللي هو متاع نوستالجيك للصغر وكالحنين إلى الماضي ولازم عبد يكون معناها معدل كف الميزان مش ما يكونش اكستريم لهنا ولا اكستريم النهج الاخر دونك مشيت فيه البروجي هذا معاه وعنده هو ديجا هبطت وان شاء الله هكا بشوية زادة تتعرفها ما الارقام رونا بالنسبة لينا معناها الارقام في اليوتيوب ولا في الواحد ما تعنينيش قد ما يعنيني الجمهور حب وصلته الإحساس نتاع الغنية ولا لا
1: وهذا تحسه وقت اللي تقابل الجمهور في المهرجانات صيف 2026
0: نحطه على الأخر وتوس معناها المهرجانات السنة خير لما خير من المهرجانات تاع عمناول معناها عمناول فما غنيات جدد يمكن عليها سنة الكل من ساعة ونص كاملة من أول غنية لآخر غنية ببليك يغني معايا ديجا مازال لي زوج عروض ومكمل التورنيه تاع تونس الحقيقة معناها انبهرت وما زادني كان تحفيز اني نكمل في الشمال
1: ما شاء الله وكنت حتى في مهرجان الراب في سبيتلا مع فكرة التخصص اللي مهرجان الراب كما اللي صار في سبيتلا جنجون
0: والله تعدى مزيان برشا الدورة متاع السنة معناها كانت ناجحة بامتياز بالنسبة لي أنا معناها حتى كشفت بعض الزملاء اللي غنوا كانت لهم ناجحة زادة ببليك ولا أروع الناس الكل عاملة جو فرحانة ان شاء الله نشوفه في الولايات الكل كما في سبيتلا، خاطر بالحق ابهرني جمهور سبيتلا، غنيت مرتين في نفس المسرح في نفس الجمعه
1: المهرجان، لو حتى عالميا معناها عالميا مهرجان نجح
0: وللزوز كانوا فول معبين والناس شيخة على الاخر معناها كل رقي وكل معناها أذان صاغية وعبادة تغني وشيخة، فهم إن شاء الله نشوفوا هذا في كل ولاية، وإن شاء الله البرم العام الجاي تكون معناها نشاركوا فيها الارتيست ولات الرابوريت هذا اللي سنة ما حالفهمش الحظ، وإن شاء الله الناس كل تاخو فرصتها وإن شاء الله الناس كل توصل صوتها.
1: لو حتى إعلاميا جنشون معناها كان ثم نجاح لمهرجان سبيتلا، تحية لمروان الكلاعي زاد صديقنا وزميلنا اللي كان مسؤول إعلاميا على المهرجان واللي هو يفهم في الراب بالقديم معناها موش بعيد على الراب. في 2025 جنشون شفتك في عرض أوركستر متكامل وقتها في دوكا، العرض هذا علاش وقف غادي، علاش ما شفناش في بلايس خرينة في الحمامات في كارتاج؟
0: هو العرض ذاك خدمته كما حكيت في موزايك البريود اللي فاتت قبل التورني، هو عندي كما نقولوا أربع عروض نبيع فيهم ولا هم ثلاث، فما عرض بالدي جي، عرض معايا أوركيست معناها جست باند صغيرة، وعرض أوركيستر دي شامبر، وعرض أوركسترال كبير. فهمت؟ اي مهرجان معناها نبروبوزي عليه الواحد يقول لي غالي علي، معناها فما تو مهرجانات سناء مناطق داخليه كلهم، وبالعكس معناها زيد عملنا لهم صوم وكل شيء، فهمت؟ كان عطينا برك نفرحوا الاهالي اللي غادي. دونك سناء قدمناه هذاك العرض، العرض اللي خدمناه عم نول في دقه هو الكوبي زيرو، معناها زدته من جيبي معناها باش نجح. دونك اسنا حبينا ان نقدموها
1: الحمامات كارتاج،
0: حمامات ما قدمناش اسنا
1: كارتاج، قدمتوا كارتاج،
0: قدمنا كارتاج ما حلفناش الحظ، هاو كموجود هو ديجا العرض ذاك كامل مبرفين عليه، جو احلى جو معناها.
1: فما اجابه كانت من كارتاج ولا فماش اجابه؟
0: لا ما فماش حتى اجابه، لا فماش حتى إجابة
1: ولا كلموكم يعني؟ أنا قدمت العرض ملف
0: لا كما موالفين بيهم لا هما كيك تعاملت معاهم كيك
1: إن شاء الله بالتوفيق. أنا من نقوك في كندا زاد 17-18 سبتمبر باش تكون موجود
0: نهار 17 سبتمبر، عندي افتتاح مهرجان الياسمين في كندا، وبعد عندي تورني صغير في مقاطعات في كندا، معناها تورني من أربع يتمثل في أربعة عروض صغرى شوكيزات، ذي مهرجان الياسمين معناها متشوق له برشا، مهرجان كبير معناها في دورته العاشرة ظهرلي وان شاء الله ينجح،
1: ان شاء الله اخويا ان شاء الله بتوفيق
0: باش نعمل تورني في كندا، وان شاء الله تنجح
1: ان شاء الله ربي معاك
0: في كندا، زوز عروض الصغرى في كيبيك ومونريال وسناها وكتورني مزيان ان شاء الله نكملوه
1: ان شاء الله بالتوفيق جنجون، والليله زاد كيف في سبيبه ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله طريق السلامه. جنجون كان معنا اغنيته جديده لحبيبه، بعد شويه يكونوا بحذنا الفنانه ملكة عويش، نحكيوا على العوده للاصول في قطاج الموسيقيه، فنانه وفاء بوكيت تقدم لنا جديدها، خليكم معنا بعد الاخبار، راجعين الكورنيش موزيكا فهم، قبلها بورتري على سلطان الطرب كسموه اللي انت حضرت لنا على جورج وسوف. We don't want to shake the dinner.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Tesketi.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir.
1: هو حالة فنية متكاملة، غنى للعاشق، للمجروح، للمخذول وللغائب. غنى للكلمة اللي ما نجمناش نعبروا عليها وللوجع اللي حاولنا ننساوه. رغم الغياب هو حاضر، ورغم انه السنوات اللي خذيت من صوته برشا الا انه ما خذتش منه الاحساس، وربما لهذا الناس حبوه وصدقوه. نحكيه اليوم على ابو وديع جورج وصوف. من الكفرون السورية كان طفل مغروم بالموال، اكتشف على بكري انه صوته مميز. انتقل الى لبنان وهو صغير، ومن غالي جات فرصة المشاركة في استوديو الفن سنة 1980. صوته حمل شجن سوريا وطرب لبنان وامتداد مدرسة الطرب العربي الأصيل. اللي يميز جورج وصوف ما كان الجمال الخامة الصوتية كهو، بل طريقة الغناء، اندماج كامل مع الكلمة واللحن وتصرف في الجملة الموسيقية لنتولي الغناية في كل مرة كأنك أول مرة تسمعها. جات الهوى سلطان، ومن الغناية هذه ترسخ اللقب اللي بشي رافقه طيلة المسيرة، سلطان الطرب.

يمكن صوت قريب من ناس بمختلف شرائحهم، من جلسة السمر إلى ليالي العشاق، من لحظات الفرح إلى ساعات الانكسار. الاستماع لجورج وسوف كان عملية تحضير نفسي متكامل. أغاني كبرنا عليها، كلام الناس، سلف ودين، حلف الأمر حاضرة لليوم، وربما صار الواقع متاحة أعمق كلما تقدم الزمن. وفي طبيب جراح تحديدا تبرز مفارقة تختصر جانب كبير من تجربة جورج وسوف، كان هو نفسه بصوته طبيب لجراح الناس.

0: عليها.
1: كان الألم في صوته يحمل جمالية غريبة مفارقة يصعب تفسيرها. نسمع الوجع ولكننا نتسلطن معه. نعرفوا إلي الكلام يوجع ولكننا نعيد ونسمع الأغنية مرة واثنين وثلاثة. الوجع في أغانيه ما كانش حالة فنية. حياة جورج وصوف نفسها ما كانتش خالية من الدراما. مر بفترات صعيبة. تحدث على تجربة المخدرات واللي خلفته من خسائر في حياته. 2011 تعرض الجلطة دماغية بعدته على الجمهور وعلى الساحة وأثرت في قدراته الجسدية والصوتية. عاد بعد رحلة علاج طويلة لكن الصوت ما عادش كما كان. خسر شيء من قوته القديمة. تغيرت نبرته لكن الإحساس هو نفسه. في 2023 عاش جورج وصوف تجربة فقدان الابن. رحل ابنه وديع وعاش جورج وصوف واحدة من أقسى تجارب حياته. هنا ما عادش الوجع موضوع يغني. الوجع أصبح مرآة لجورج وصوف يرافيها روحه. بعد غياب يرجع جورج وصوف في أوت 2026 بجديده طمني على الحبايب في تعاون جديد مع صلاح الشرنوبي. ده العنوان نفسه كأنه يحمل شيء من حكايته هو. سؤال عن الغائبين. شوق ما يفاش وحنين يبحث عن الطمأنينة. ما نشحتش السنوات إنها تاخذ أبو وديع لأنه اختار من قلوب الناس مسكن.

0: شريك فم يا حب
1: ميزيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شونت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل، أريدو، شيري، أوديما، بنجمعة موتورز، ديليس، فينشي ريال ستيت، بيتيكا ليزينج، بوغا، بياش بونك، ديمورا سارا توزر، اس تي بي بونك، وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فيتفول بمقر وزارة الخارجية اليوم يتوج بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وخلال نقطة عالمية عقدها الوزيران عقب اللقاء، النفطي يؤكد أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمية ودفع التنمية الجهوية، وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تنهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تشهد ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلية 2026 وفقا لبيانات أحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. وبحساب الانزلاق السنوي واصلت نسبة الفائدة منحا تنازليا منذ سنة 2023، اذ تراجعت من 8% في أوت 2023 إلى 7.99% في أوت 2024 و 7.5% في أوت 2025 لتستقر عند 7% خلال أوت الجاري. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. وكانت قناة فوكس نيوز ذكرت نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوعد بتوجيه ضربة قوية بعد أن أطلقت إيران صواريخا ليلا على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد اليوم تمسك لبنان بحقه في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفها بجرائم الإبادة، رافضا التفاوض المباشر معه تحت القصف، وداعيا إلى توحيد الموقف الداخلي في مواجهة العدوان. ختاما، وزارة الطاقة الأمريكية تعلن أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.1 مليون برميل إلى 286.6 مليون الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982. ويأتي هذا التراجع في إطار تحرك أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزونات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الانترفيو فرح حنين برشا تكون معنا في كورنيش موزيك فام الكاريج. مرحبا. اه
1: سلام.
0: شو احوالك؟ لاباس من رمضان؟
1: من رمضان فرحانة برشا.
0: وانا زادة. وانا زادة مرحبا بيك.
1: عندي برشا على الميديا.
0: وصيف تعدى ما شاء الله. متعب.
1: متعب.
0: شو فيه؟
1: فيه عمت مرتين برك.
0: نفهم نحن اللي شنو فيه في نحكيه توا.
1: اكزاكتومون.
0: اللي شنو فيه؟ خذيناك من بروفا ساعة.
1: وي.
0: مبروك. باش تكون في ام قرطاج الموسيقيه بعرض العوده الى الاصول. هذاك علاش في قلب التحضير انت توا؟
1: انا توا في قلب التحضير ومعناها في دو بروجي كبار مع بعضهم. الحمد لله ربي. من المطبع جونشين ما وقفتش
0: الحمد لله.
1: نحمد في ربي ونشكر ديجا اللي نجم نخدم الحاجه اللي نحبها وتعبه ما فرحانه.
0: ايام قرطاج الموسيقيه حلمه.
1: حلمه عندها 5 سنين. وي هذا اللي معناتها اللي خدمته السنين هذه الكل. العوده الى الاصول هي تمثلني انا. تمثل شنو عشت شنو تعلمت. تمثل قرايتي 3 سنين لقيتهم في فرنسا. شنو اتطورت في موسيقتي في انا كفنانه.
0: قلت لي 5 سنين معناها 5 سنين من بدايه الفكره ولا 5 سنين وانت تخدم على هذا العرض؟
1: 5 سنين وانا نخدم على العرض هذا. معناها العرض هذا كيما نقولوا احنا اكبر بروجي عملته
0: في
1: حياتي. اكبر بروجي ونستنى فيها اللحظه هذه. ديجا غنيت في باريس، غنيت زيدا في تونس، ما وقتها صغيره ما كانش ليا الفرصه انه نقابل جمهوري التونسي. معناها في كادر كيف هكا معناتها سي اون بروميير.
0: شو المختلف معناها كونه موجود ساعه في ايام قرطاج الموسيقيه، كونه عرض باش نحكيوا عليه ميزون سين كامله، هذا الحاجه اللي تخليه مختلف على اي عرض اخر؟
1: تابع بهذه الحاجه اللي قلت لك عليها. قلت لك العوده للاصول هي انا شنو هي؟ انا موسيقى، انا دانس، انا ميزون سين، انا قريت لبرا معناها ديفلوبيت في الحاجه هذيا. راهو لو فيت انك تغني وتشطح ومن طون ديجا راهي هذه خدمه كبيره. فوالا دوكو حاجه جديده في تونس معناتها ان ارتست كي دانس شانت اي جو فرد وقت فرد شو ما
0: وان ومن كرو الفكره بدات من فرنسا. بدات من وقتها
1: الفكره بدات من اللي صغيره الحقيقه. ملي انا في تونس كنت نحلم بها ملي بديت هالي الكارير نتاعي من تغني لاموغوز. وفما برشا عباد يعرفوني من تغني لاموغوز. من وقتها بديت نديفلوبي ونحلم باش نعمل هكا ونحلم نقدم هكا وتوا معناها كبرت وتعلمت جو كونكريتيز. توا في العمر هذايا عرفتك اللي اون كونكريتيز
0: نضجت.
1: وي على الاخر
0: فنيا معناك
1: على الاخر بيان سور
0: مازلنا نتعلموا ونتعلموا ونشوفوا حاجات. شو كامل هات نحاول مانيش نحرقوا طبعا العرض
1: 9
0: اكتوبر ان شاء الله باش يكون. اما هات نحكي شوي على شنو الكونسيبت معناها شو كامل على شنو مبني. وحدك باش تكون فيه ثم الناس باش تشاركك في هذا العرض؟ حاول ناخذ شويه تفاصيل اللي نجموا
1: اللي نجموا. اول حاجه العرض هذا كما قلت لك فيه موسيقى ودانس وميزان سين. العرض هذا يقدم 7 من غنياتي. العرض هذا ماهوش كيما العروض الاخرين على خاطر باش يحكي حكايه بالحق خدمته برشا باللي عرفته ملي انا صغيره باللي تبعته باللي كنت نجم نانسبيريه من دو غرانز ارتيست كيما نعرفش مادونا كيما بريتني سبيرز كيما بالحق بيونسي فور اكزامبل. معناتها اللي حلمت بيه ريت لي كنت نتكى في المخده ونخمو هكا بيني وبين روحي عملته.
0: يعني ثم الانسبيراسيون من غادي.
1: الانسبيراسيون من غادي ومن زيدا امي انسبيريتني برشا من اللي داير بيا الكل حق شاكر من جو مانسبير دو تو.
0: هذا انت فيه برك العرض ولا ثم شكون بشي؟
1: ثم بيان سور ان جروب دو دانس اللي هو تابع العرض اللي هما ثم منهم ولاد اوربان دانس ثم ولاد معناتها دي دانسور ريبوتي من تونس اللي لميتهم باش نكون لا تروب de l'aude à l'usul. معايا دي جيست كيما سليم عرجون باش نبرفورميو يانيس باش نبرفورميو زيد اغنيه جديده اسمها ولا مره. معناتها سسخا اون اي ان بوتي كلان دو يا ما ميغ
0: تحيا لها
1: اون فيغا. معناتها ان شاء الله تشوفوا عايشك.
0: عرض مكلف مكلف تقنيا لوجيستيا خاطر اذا كان تحكي على ميزون سين كامل تحكي على شو كامل سكو اليوم ثم انتاج كامل وراها.
1: وي لازم انتاج ما ديجا جي ام سي الحقيقه يعاونوا برشا معناتها يبرين ان شارج كيما نقولوا احنا مصاريف مش هو مي ابري انا جو فيس غران ما نكذبش عليك و جي انفيستي معناتها دو ما بوش باش juste les rats fait rien y a manta ici et je sais que ce n'est pas évident t'as oublié ça hier fin pour les cadins ils chauffent y a mahna gerhin chadou mane
0: chalam chalam
1: toute génération hédi mane
0: أول عرض لي في أي مكتاج الموسيقي هذا العرض لكن بش يكون بداية لي جولة
1: إن شاء الله إن شاء الله كبيرة بقدرة ربي
0: وين إن شاء الله
1: تمام نجم نقول حتى هي ما اللونسمون نتاعو في جي ام سي شو هذا اللونسمون
0: نتاعو لكن باش يقعد اسكو باش يقعد عرض الجي ام سي هو العرض الوحيد في تونس والا باش تكون لا ثم امكانيه انه يكون موجود في عروض اخرى في تونس مثلا
1: باش يكون موجود في عروض اخرى في تونس هو اللونسمون نتاعو في في الجي ام سي من بعد ان شاء الله المشروع انه نخدموا نعطيو ليكسبورت و سورتو نقابل العبيد في تونس نقابل العبيد اللي عندهم سنين تبع فيا اللي عندهم سنين امنين بيا راهو صح قبل المطبعه ما قلتها لمي تحكيتها غسامه 50,000 عبد قل لي وقتاش باش تغني في تونس وقتاش نجمو نفرجو فيك وقتاش هذا هو الوقت This is the moment.
0: شنو اللي خليك تقول هذا هو الوقت؟ نجاح المطبعة.
1: مشكين.
0: معناها شنو العوامل اللي تقول أنا هذا الوقت اللي مش نعم في العرض اللي حلمت به؟
1: مشكين حتى اللي توا كنا نحكيو فيه شكل وفيت لي أنا كبرت لفيت لي أنا تعلمت لي وليت واعية أكثر باللي نعمل فيه. معناتها ذي حلمتي من اللي أنا صغيرة متعديت برش حاجات في حياتي باش نجم نقول. فينالمون زي اللي نحب نقدمه لكم يا توينسا عرفت معناتها سي ان لون باساج
0: هو عرض اسمه يحكي العوده للاصول لكن موسيقيا هو 100% معناها تونسي ولا متونس ولا قداش نجم نحكي موسيقيا على حضور الموسيقى التونسيه في هذا العرض
1: فما حضور كبير انا العوده للاصول على خاطر برشا عباد تعرف لينا تحرمت من تونس عوام من حياتي تحرمت من عائلتي ما نجمتش نروح معناتها تحرمت من بلادي دوكو كي طلعت لفرنسا ولقيت روحي هكاك ديفلوبيت لي حاجه انا كنت اوكسيدونتال ديما نغني بالفرنسي ولا بالانجلي ما فماش عربي أكد ديكليك اللي صار لي واللي عشته في فرنسا خلى بشوي بشوي العربي يدخل فيا ونولي نحب الأوريونتال سي فريمون لو ميكس بتاع عالمي
0: هذا العرض ينجم يتسوق عالميا معناها
1: وي في جو تو لاسور معناها
0: جميل شكون الداعم لهذا العرض معناها شكون الناس اللي أمنت معاك كتبت معاك ساعدتك كانت موجودة باش العرض إن شاء الله في أيام قطاج الموسيقية 9 أكتوبر إلى النور
1: والله برشا عبيد منهم عبد قاعدة وحدي أخويا اللي بدينا مع بعضنا معناها مني تغنى لمغوز وهو يمن بيا وخليني نمن بروحي فما عبيد خدمة معاي مني تغنى لمغوز معناها رو عندها 7 سنين معناها أول غنية ليا جو تخوف سابو إنه كملوا معايا لفنتورة ذي كبيرة وحضروا على السنين هذم الكل حضروا على شنية عشت شنية تقدمت شنية عملت
0: بالشخصي بالفني انت تحكي
1: وي وي زوز
0: خاطر حاسس الشخصي عنده زاد بلاستو في العرض
1: تعرفني جستمون تعرفني نخدم قلبي مثلا حتى لي دانسور اللي يخدموا معايا نعطي لهم وليدي والله ما نقول وليدي كبدي والله ناكل عليهم لا بلي معناتها جو بونس كو حاجة قوية برشا كيكون فما خدمة وأنا الحمد لله يا ربي معناها خدمت مع عباد كي سون باسيوني وتكون فما علاقة معناتها مبنية فيها نطلعوا بعضنا ونحلموا مع بعضنا ونكبروا مع بعضنا ونحقوا مع بعضنا في الحق ذي
0: والخدمة تجيب ملكة لأنه صيف سنة ما شاء الله خدمت ما تحتش والحمد لله بين تحضير العرض معناها أيام قطاج الموسيقية زادة ثم أفلام ثم جديد
1: راني قلت لك راني اسمع نقول له في الكوليس
0: ما تقولش
1: وزيني تو
0: لا تجي تقول صحفي وتقولش اما ليه نحكي شويه على جديد بالحق
1: نحكي شويه مع غيست فلو نحب ديما تعرفني نحب نفاجئ انا جيمسا ما وقفتش بعد المطبعة، معناها ما وقفتش، فما مزلت كي كملت فيلم، طلعت غنيت في فرنسا مع المثلوثي، هبطت عملت البروميير بارتي نتاع بنفس الزهرات اللي هي بكارتاج الميزان سين والكوريغرافي نتاع امي.
0: ميزان سين والكوريغرافي انت حضرتها امينة؟
1: وي.
0: اشرفت عليها ولا من تصميمك انت 100%؟
1: كل بيان سور اي اي سي ما بروميير كوريغرافي سي ان اونور ديجا نو اول كوريغرافي ليا تكون فنانه عظيمه وكبيره كيما من فخت ما تنحي ولا هي امي ومعناها انا روز قرايتي خليتني نجم جو بو كوريغرافي والكوريغرافي ما تتلخصش على اربع كات با ورا
0: ارتيست
1: لي دانس تحكي حكايه الدانس تهز العالم اخر الدانس نجم تفسر الموسيقى معناها خديت مثلا كلمة ديفا وبنيت عليها باغ اكزومبل
0: مش تقعد تبعها في كل العروض ولا اخترت انه قرطاج بالنسبة لك انت
1: هذه افونغو
0: باهي معناها ثم مشروع بينك وبين امينة
1: وي مشروع كبير ان شاء الله
0: اعطينا شوية من تفاصيل المشروع الكبير شنو وراه المشروع الكبير بينك وبين امينة فاخت
1: وراه عرض كبير وراه معناها انا السنة جي كوريغرافي دو معناتها دو سي شونسون مش عرض كامل معناها ديجا راهو في جمعتين شكر جي في تو سا اون دو سيمين سي با ايفيدون ان شاء الله العرض الجاي يكون كوريغرافي الكل معناها اون بارل دون معناتها من اول اغنيه لاخر اغنيه فهمت فما زيد حتى نهار كارتاج راني جي كوريغرافي لانترو في 5 مينوت
0: ولكن اليوم تخدم على عرض كبير
1: اي
0: مع امينة فاخت
1: توا بور لو مومون عملت كارتاج بور اون بروميير هاكا بور ان افونغو باش نفسر لي توينس راهو عم جاي باش نكسروا الدنيا و بالحق مركزه كسوا في الجي ام سي معناها خاطر عطينا باش نكسر الدنيا ان شاء الله
0: ما شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان توكا بالخدمه اللي نعمل فيها معناتها نمن
0: اللي يخدم يلقى ان شاء الله
1: ميرسي بوكو وانه معناها مركزه تو في دو بروجي معناتها منو جي ام سي ومنو الفيلم اللي قادم عليه ان شاء الله
0: في الفيلم ما حكيتناش عليه برشا حاجات
1: اللي ما نجمش نحكي
0: عليه فيلم تونسي 100%
1: الفيلم القديم مثلا كان في معايا اسلام بكار ديجا نوجه له تحيه كبيره فيلم جديد بالحق ما نجم نعطي
0: حتى مع شكون جاي ما نجمش
1: لا تو ما نجمش
0: عندي تفاصيل مش مشكله نحترم رغبتك وكنت زاد معاه من لبنى نعمال في مهرجان الزهره في الحومه
1: نونور وي وي
0: مبني على فكرة دعم المهرجان خاطر حومتك
1: مبني كان على الفكرة هذيك بالحق ديجا انا كبرت في الزهرة تربيت في الزهرة سايتي ان اونور نو ديجا نغني قدام عبيدي قدام عائلتي خاطر الزهرة احنا سي ان بو عائلة معناها نعرفوا كل معناتها العائلات الكل يعرفوا بعضهم دوكو سيتي فريمون امبورتون عملت البروميير بارتي نتاع لبنى خاطر حبيت كما قلت لك انه الشو يتعدى اول مره في جي ام سي اما جي كوميم فولو لو فير
0: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله اذا انت تكون في مهرجانات معاش هذه خطوه مخطط لها انت ولا زاد كيف كيف
1: وي وي بعد جي ام سي هذاك هو لوبجيكتيف بروميير ان
0: شاء الله بالتوفيق ملك عويج برشا حب ايام اللي كنتي زاد ايام قطاج الموسيقيه الموعد 9 اكتوبر نتصور من توا بدات تكبس الامور ان شاء الله
1: نستنيكم فاينلي تونس
0: ان شاء الله تكون موجوده ويكون موجود الجمهور شكرا لك بعد شويه وفاء بوكيل كنت بحذاها في الكوليس نحكيو على جديده في كورنيش موزايك فام
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادية الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماج برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن ثلاثان وفي الويكند الويكند اصبح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب اند ترندز، وكل هذا عدن حوات في جزات افام نجوم، حصه النجوم وحوارات كل عرس مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل هذا الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.

0: لي ليا جديد وفاء بوكي البحث انا في كورنيش موزيك فام. وفاء مرحبا.
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: بك. يا لالا
1: انا بخير
0: لاباس عليك؟
1: شحوالك
0: الحمد لله. مبروك الغنيه ساخن كل شيء.
1: ربي فضلك.
0: ربي يخليك ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق.
1: ربي يخليك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: وعلى بدايه عليك زاد
1: اي انا كيما كيفاش نقول فزروني كل سنه مرة.
0: خذيتك الكويت والتزاماتك في الكويت
1: احلى ما ياخذ في الحياه.
0: احلى ما فهم الزواج والعمل زاد كيف كيف.
1: عام يغاث فيه الناس الحمد لله. كنت يعني من قبل انا علاقتي بالكويت علاقه طيبه واعتبر اني انا تلميذه مجتهده مش حديت بهالبي جراوند المهمه. الكويت بلد عظيمه وانا جيت من بلد عظيم زاد اسمه تونس. ونخدم على روحي
0: وعلاقاتنا.
1: انا تلميذه مجتهده
0: الحمد لله. مبروك الاغنيه. اغنيه فيها نفس مغربي.
1: وي
0: كتابة ولحنا كتابة شاعرة مغربية.
1: صفي عربي حبتي وأختي شاعرة مغربية. عندي مدة من خذيت النص وكنت عندي فكرة فعطيتها للملحن الكبير والموزع الكويتي صاحبنا وخونا عبدالله مشاري فعملنا الغنية ذي. كان في إطار ألبوم كل مرة نهبط منه حاجات فيه دو ديو مع زوز فنانين كبار زيد عادل رويشد أخو أستاذنا وكبيرنا عبدالله رويشد ربي يشفيه. عادل فنان كبير مطرب وعادل الماس زيد عادل الماس ملحن لحن حتى البابا لطفي بوشنيق في التسعينات من المطربين الطراز الأول في الكويت وفي الخليج العربي. دو ديو خدمتهم وموجودين على البلاتفورم ايتونز انغامي واللي يحب يتبعني يجيني
0: يجيني. تقولي عندي مدة من اللي كانت عندي الغناية وتوا بركة بشاب شاب
1: خرجنيها السنة. أي كانت مدة هما مجموعة من الغنيات عملت وقت الألبوم سميته النغم كويتي والأرض التونسية. الأرض التونسية صورت في جربة صورت في تونس في سيدي بوسعيد وعملت هاشتاج سميته صورت حتى في القرية متاع متلين
0: أي بنزرت
1: بنزرت ومشيت الجربة. من 2020 كان مشروعي اني نعرف بتونس تحت الهاشتاج اللي هو فيزيت تونيزيا وكان يعني فرصة ايضا برشا كويتيين وخليجيين ونتعرفوا اكثر على تونس من خلال اللبس ومن خلال الكليب وكل العوائل الطيبة الكريمة اللي دخلت لها في ديارها زادوا تعرفوا اكثر على تونس باكثر من 20 عائلة وهذا شيء يشرفني. يعني
0: تحمل في روحك مسؤولية انه كانك يزم تكون سفيرة معناها للبلاد وفيك.
1: لا هو ديما
0: يعني مش كل الفنانين يعملوها من الحكاية.
1: شوف أنا ديما نقول أنا حاشا لله لا سفيرة ولا حد شيء. أنا مواطنة تونسية ربي أعطاني موهبة ومن خلالها نجم نخدم بلادي. النجم لقيت الدخلة طريق. أيوة وأنا ديما يعرفوني الناس اللي أنا باتريوت ونحب تونس برشا. آخر مرة مع سامي عنده عامين صار يظهر لي عامين برشا عباد دي كومنتير فهو دي كومنتير بهين وخايبين. أنا توا تلقحت كبرت معاك
0: تعود
1: قلت لهم راني دخلت العمرة دعيت لتونس قبل أمي وبابا فهما العباد جاتهم يكون غالطة أمور ذيك روحانية خليني بيني وبين ربي لكن أنا نحب بلادي برشا وجيت برشا دي انترفيو حتى فنانين اقتبسوا مني الكلمة لأن تونس مش سبت واحد وليت برشا فنانين ولاو يقولوها ففرحت وليت أنا مؤثرة.
0: تونس كل يوم
1: كانت كلمتي عندها سنين شاكر تونس مش سبت واحد وراني منش جاي نعمل فيه فاكانس. أنا لليوم دم عزيزي بين عيني في التراب نعود نقولها اللي هو مناضل وانا بنت مناضل حفيدة مناضل وبنت راجل علمني في تصاور اللي صور فيهم في اللي تابلوسي عمار بوكيل كيفاش نحب تونس لا ابتغي لا جزاء لا شكورا ولا قعدنا في بروباغندا ولا قعدنا نفلم ما فما حد شيء يخليني لا نفلم وما فما حد شيء باش يزيدني ولا حد شيء باش يعمل لي حاجة أخرى معناها باش نولي مثلا.
0: لكن فنين وفي بوكيل تسعى انه سوقك مش السوق التونسي
1: اليوم للأسف
0: لليوم. لا هي خدمتك اليوم توجه أكثر لسوق خليجية مش سوق تونسية.
1: نعم
0: إنتاجك حفلاتك
1: حفلتي الخاصة
0: حفلات الخاصة
1: الباساج في
0: التلفزة في الإعلام الكويتي
1: وكل أنا ديما نقول أنا إنتاج إعلام تونسي كويتي وأفتخر خلي زيد وسب وخلي يقول خاطر نقول الحقيقة أنا ساعات عبدي كيما عندنا نهارين جاوني مساجات ولا اسكت استر علينا انت متقلقه من موضوع درشنية قلت ف على الاحداث اللي تصير في تونس اللي هي احداث عندنا طب معناتها لازم نتناولها كما اي مواطن. فاجتني مساجات نتاع تيك صحه ليك عايش البر تي دي شو بدخلك.

0: وفما زوز غنيت تونسي، كلمت اخواتي والفنانين العزيز عليا نادر شريف وصابر الزويغي، قاعدين نحضروا في حاجه تونسي. معناها ما هذا لا يمنع ذاك. في النهايه انا قدام الزغواني السخون راه مازال فيا، قاعد نحب بلادي في النهايه.
1: قولي لي علاش خذيت وقت اكثر من اللازم؟ معناها قلت لي عديت سنوات وتوا قررت باش
0: برشا غنيت عن سنوات.
1: انا جديد، خلينا نحكيوها جديد.
0: انا تعلمت حاجه من بابا لطفي بوشنيق ربي فضله، ديما تخلي حتى كي تبدل التوندونس راه فما ستوكاج يصير، وفما اومور، وفما وقت نتاع غنيت باش يخرجوا، فهمت؟ في وقتهم، كل شيء تو في وقته حلو. معناها
1: هذه اغنيه مثلا سمعها زياد غرسة منذ سنين
0: قبل اي سمعت له منذ سنين. زياد فنان كبير وخويا الكبير ولد الدار، نحبه برشا ونعزو ياسر زياد امتداد البابا الطاهر يرحمه، اصحابي واخواتي اللي انا نحبهم برشا، وقبل الوقت سمعت له.
1: سمعها عنده عامين ثلاث سنين
0: لا اكثر من عامين. اي ما زلت في تونس وقتها، مشيت الكويت فاسمعها. حاجات ياسر تسميت العبيد نعزو عليها برشا.
1: هذا انتاج وجدتما مشاريع اخرى وانتاجات اخرى.
0: تو نحكي مع المونتور وانا دخلت لك اغنية اللي صورناها اغنيتين وفيت، هي اغنية من الاولانية من كلمات شعر كبير نحبه برشا انا فهد الرويضان، تعامل مع برشا فنانين كبار. خذيت الاغنية وعملت لها فيرسيون فرونسيز، حبيت نوري للعالم معناتها انه نجم يكون خليجي او عربي نجم يلحن في، لانه عملها استاذي عبد الله مشيري زيد كان في نفس المشروع اللي قلت لك عليه في الالبوم، فنجم علاش لي اونتونت للعالم.
1: المشروع مع رمسته
0: عندي عامين، عندنا مدة يا سيدي، هو من هنا طب شعملوا ابيل خذين نفكر ابيل ونبسونس، خاطر انا نحبه برشا. رمسته مترشق في مخه على الاخر، افكاره ويسرح له كل الحاجات ناجحه، واتصلت انا بيه ونحبه صديق، نحبه برشا من العباد اللي قلت لك انا فهم عباد سمين فيهم يعزوا علي. الغنية بدينا فيه وفكرت وقلت اسمعني هاني جيت شرايك خلينا نكملوا اللي بديناه.
1: واللي هو شو المشروع اللي بشي جمعكم؟
0: عملنا فيتورينج كان محلي فكرة انه هو هو معناتها يتكلم وين الرد عليه بالشرقي او بالمعناها القويلة الشرقية وهو يغني في جوه هو. ف قعد سسبوندو البروجي، فعلاش لي ان شاء الله سنين يعني. قلت مروح روح كان ما نعملوها
1: الا ما يتم المشروع،
0: مروح كان مروح كان ما باذن الله ان شاء الله.
1: هذا الجزء التونسي في الكويت اليوم ثم عمل على انك تكون موجوده اكثر في العالم الكويتي، موجوده اكثر في الحفلات، يعني ثم تركيز اكثر على وين انت موجوده. وفاء
0: طبيعي تفكر قبل سيلا من عواسة قررنا في الليبسي بلاد الصحافة علوم الاخبار كانت كلمته الشهيرة دو بوان دو فيو بروكسيميتي، وين انتم وين الحدث وين انتم وين اللي تصنعوا فيه. حد عرضني كنهار بارازار، فديما تقعد تشوف كي قريك حد ولا تقعد في بالك وين انت، اكيد باجتهادك بالخدمة متاعك بالدربة متاعك. اللهجة الكويتية ليست لهجة سهلة، والجمهور الكويتي جمهور صعيب عنده ضيق، يعني انا نغني الترب الثقيل في العروسات، ما نغنيش ساعه ونخرج، لا تغني على مدار ساعتين ثلاثه ومع فرقه الزلقه بفلقه، مش معناها فرق لا الايقاعات اللي هي ايقاعات صعيبه واللهجه ما هي سهله، لازم برشا معناتها انترينمون
1: وجمهور برشا بيسمع لهجته دائما، خاصه في حفلاته.
0: تش معناها عرس ساعات نقول لهم شكر عرس نعمل هكا عرب نقول حتى حد ما مهتم، معناها يعني تسمع يقول الله تغمض عينها. دونك مش سهل حتى العمل من بعد في التلفزه. الحفلات اللي عملتها لباساج يعني البرامج اللي في التلفزة تقفلني كبار كما الدكتور محمد البعيجين، دكتور أحمد حمدان، الناس اللي خدمت معاها وأنا تحت وزارة الإعلام مشكورة. أما لازم تكون مصنف ولازم تكون أنت داخل على معناها مراحل باش تكون فما لجنة عاينة عمل متاعك مع شكون تعاملت. مثلا كيشوفوك متعامل على في بوشنيق مش كيشوفوك متعامل وكيك، معناها أسامي خدمتك سيفي متاعك كيما تي عندك سيفي في موزايك مثلا وقبل معناها الليستوريك متاعك، الكويت بلاتفورم مهمة في العالم العربي، مهيش سهلة تعديوا منها. قبل يرحمهم عليا أحمد حمزة ويرحمها منيرة حمدي صاحبتي العزيزة.

0: الله يرحمها طيب ثراها ذكرى اللي لليوم حاضرة في العروسية. تتخيل تغني فزيت من نومي ولا طبعا، وهذا شيء علي بالعيد اليوم يتفكروها، ف يعني عن لأنه مطربة كبيرة فنبيها كرامي.
1: يعني اليوم منصتك للانتشار الكويت بالنسبة لك أنت وفين؟
0: عندي مدة نخدم على هذه، عندي مدة طبيعي، لأن أنا كما قلت لك أنا نعيش في بلاد وفنانة، فوين نحب الغناء الخليجي من قبل. يعني أنا نحب الغناء الخليجي، وكان عندي يعني طلعت مع أسامي كبيرة في التلفزة، طلعت في تلفزيون الوطن لما كان ينافس قنوات كبيرة كما MBC وينافس يعني، وطلعت في تلفزيون الكويت، طلعت مع الكبارات، مع دكتور جمال الخلب، طلعت مع سليمان الملا الراحل العظيم اللي هو ما يعني ما الله يرحمه كان صعيب برشا، معناه غنيت أغاني كبيرة، أغاني من التراث الكويتي وغنيت تونسي، ديما لازم في كل البرامج نغني
1: تونسي. كونك تكون مغادي تكون الانطلاقات ولا الانتشار يخليك تسكر باب تونس مهرجاناتها وحفلاتها؟ لا نحكي على حضور في مهرجانات او في حفلات او غيره.
0: مهرجانات موضوع كبير، اعطيني موزايك زدني ساعة.
1: لا بجد، شنو ساعة أخرى. شنو الكبير، شنو صعيب في المهرجان التونسي؟
0: ما نعرفش، انا ولد تظهر لي انيجم، انا تظهر لي موضوع فيها نقطة استفهام كبير، مانيش عارف. انا هاني شفت برشا عباد كانوا بعاد ثم فجأة، شنو المقياس اللي يخليك بسرعة معناها
1: تواصلت معهم انت؟
0: لا عندي فترة، لا الحقيقة ما توصلش. كان عندي فكرة مع اصحابي موسيقيين، علاش مثلا قبل عملت سبيكتاكل وشمة كان فيه غنيتي انا وغنيت اللي متورث تونسي ما تسمعتش، خدمت بيه في سليمانية، خدمت بيه دورت بيه توس الكل، دورت بيه في مارجنات الكل قبل فقبل يعني قبل 2019، هذا 2013 14 15 16 17. المنظومة تبدلت برش حاجة على عصرينا، على جميع طريق نجوم تانا نحنا ولينا قدوم ده.
1: لا ما الفنان يتجدد في الاخر، ما كونه
0: نحكي على المنظومة ليس على الفن، يعني مش نحكي على فني وما انتج، على المنظومة يلزمها سمها برشا حاجات، معناها خليني نكون نسكر معاك القوس مثلا، يلزمك بون تكون قاعد لهنا، او مثلا زيد مش عارف، يلزم برشا ناس في ظهرك،
1: برشا ناس، شركة انتاج قوية
0: تدعم. شركة انتاج في تونس
1: ناس لا ما نعرفش،
0: ثم في تونس شركة انتاج،
1: ثم منجين، ثم ناس متعهدين،
0: اي والا معناها شعب. انا خايفة لنقول حاجة بعد،
1: علاش باش تندب نقول حاجة مقتنعة بها؟
0: وفما واحد لسانه كان اطول من لساني،
1: مشيرش واصل في طول لسانك،
0: ما قلت عاملا بمقولة خليك عاقلة، لأنك معناها خلي المربط مريقل.
1: باهي خلينا نمشيو بعيد،
0: خليني
1: نمشيو لحاجة أخرى. الصحافة في الكويت مع الفن موجودة متواصلة؟
0: طبعا. ونحيي أصحابي اللي ديما نتواصل معاهم لما يكون فما انتاج عندي، نحيي صاحبي واخويا وصديقي ومرجعي الاول في الكويت ياسر العيلة، من الناس اللي عاصر فنانين كبار وخلطت عليه من ايام الوطن، زيدا كان هو ليه بالقسم الفني ويخدم مع فنانين كبار، كيف دخلت دعاء الخطاب، برشا برشا برشا برشا اصحابي اللي لما يكون عندي انتاج الحمد لله، معناها كما قلت لك انا مجتهده
1: ولكل مجتهد النصيب،
0: اعتقد انه كذلك.
1: طبعا
0: اعتقد انه كذلك.
1: كنا نسمع في جديد فاصل صغير وراجعين مع وفاء بوكيل في كورنيش موزايك اف ام.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت، ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل، تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين، واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب. بي مساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سهارة توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
1: رجعنا لكم في كورنيش موزايكا فام. ضيفتي وفاء بوكيل كانوا دايرين بها الملايكة زادة ما شاء الله. وكنت تحكي المارجنات وفاء بوكيل قبل ما نسكروا لا سألتك أنا أنه كونك المستقرة في الكويت وتنتج وتخدم على روحك غادي لكن هل المارجنات التونسية عندك زادة كيف كيف نية أنك تكون موجودة
0: شوف أكل
1: فقط عام المنظومة تبدلت
0: أكل عام أنا تكلمت قلت يا أخي على فايا يونان يا أخي قامت فنانة تونسية سبتني على الهواء مع زميلة ليك في إذاعة ما قالت كالآتي هل نتكلم أو نسكت قالت لها المذيعة تكلم وأختي المذيعة وعزيزتي ونحبها برشا وصديقتي فتصدمت مسكينة هي ما مدى قدر أنه هل وفي بوكيل كفينا فنانة تينا نصرف أكثر منهم الكل وين نتكلم بدفع من الوطنية. تكلمت وقتها أنه العام كان عام يعني سبع سنوات إيجاف وتعدى الكورونا ونحن عملنا وقتها لابيل في كوفيد ولمين الحمد لله الزغوان والمنوبة والأكسجين وأيضا مشكورة دولة الكويت اللي كي دقيت الباب عاونونا برشا جمعيات وبرشا ناس بالأكسجين وبالماسك وبالوقت كوفيد راهو ما يتنساش التاريخ يا أستاذي العزيز
1: أكيد.
0: ونتفكر زادة مساش خانت رحمة على روح مونيا مونيا غزايل وقتها مدت فوق 10,000 دينار المستشفى الجهوي لزغوان كوين نبكي كلمني خويا جعفر القاسمي يرحم هناني كيوقف معايا الناس الكل بش عملنا لمينا ترانت ميكلة ولمينا فلوس ولمينا تكلمت قلت هل الفنان يجيب شي هز فلوس من تونس في الحالة اللي نحن فيها هل هو نجم يعاون انا كان انا جيت تونسي قلت ما نخدمش خلي الفلوس عندك مش وقت فن وقتها لانه سنة كما قلت لك سنة من السنوات العجيف اللي فيها مشاكل كانت سنة بائسة يعني وعام تعب برش انك ما تلقاش اكسجين في سبيطار وما تلقاش باش تغسل يديك كتبيب وناس ماتت فيه. وهل تتوقع انت اللي انا وقتها قلت لسامية اللي انا بالحق معناها امر تونس ما يهمنيش ان في بالك في ميامات تجيني ما يجينيش النوم ما نرقدش نقعد نخمم قول يا ربي
1: امنا فخرة طبعا سنتلي فيه
0: ربي يهده
1: لا بجوز نذكر فيك برا
0: ما وجور حمي مازال أخضر فأنا ما وقت مانيش فن موك مش إشكال كل واحد وكيفاش يشوف الأشياء لكن أنا لا أقدح في زملائي وبالعكس أنا منو المهنئات كنت في عرسها ومشيت شخصيا فما فميش ما فميش علاش خطر لليوم أنا نقول أنه في الأزمات مش وقت جيب معنا بناتنا يغني وخلي يغني وأم كلثوم يغني ورد هن بناتنا أولى قال مصري يا زسمه أولى بلحمة تورو
1: شو معنى أنت ضد كونه يجيو فنانات أجنبيات ويغنيوا في تونس هكذا نحن نفهم
0: أنت ما عندكش ريبيرتوار كبير وريبيرتوار بيرسونيل ليك كفنان ماكش صابر ماكش بابا لطفي ماكش العبار ماكش عزيز العبار وقد في داركم هاو عنا أصوات برك الله البارح شفت مع بابا لطفي راني زروق شفت برشا يعني شفت برشا ناس أصواتهم حلوة
1: استقدام يعني. فنانات أجنبيات بالنسبة لك أنت بيطرح إشكال
0: هل أنت شفت واحدة من البنات اللي جاو مشيو غنيو في مصر جاوبني تراهن
1: هاك أنت في الكويت سمع
0: لا في مصر
1: كان يقوم كويت يقول اش تعمل بحذانا وفي بوكيلو تغني في, في, في, في, في الكويت بنفس المنطق اللي تحكي به أنت تو
0: بح. أنا مشيت للكويت هل أنا مشيت البلاد فيها مشاكل وهالبلاد فيها
1: كل البلاد تعيش مشاكل
0: ويقول لك حاجة الأولوية الأولوية زادة
1: ما تونس مش خطر فيها بعض
0: لا وفيها أولادهم أولادهم يخدموا الناس تخدم
1: حتى نحن بلادنا تخدم وثم البطالة وثم اللي يخدموا
0: لا في الفن حاجة أخرى لا الميكانيزم في الفن ما برشا فنانين ريتهم بطالة في الكويت مواطن يخدم هو عندك انت انا مانيش برشا راهو مطربين معناها الموضوع يمكن بلاتفورم اخرى ومعطيات اخرى لكن نتكلم علاش انا قاتيو في عين الشمس بالغربال البلاد وقتها كانت ازمه كانت ازمه معناها انا عديت
1: تو هنا نشوفوا فنانات يجيو يغنيو
0: عاتي لولادك يغنيو ام كلثوم ورده عن أصوات حلوين أنا سميت حتى عبيد فنانين ما يسميونيش أنا سميتهم أنا. فمش كون حتى ديما جيت آخر مرة نسمي أنا ما يسميونيش وما يهنيوش وقلب بلوت في عفو عزيزي ما يعرفوش يهنيو برشا أما أنا نسمي أنا ذاك من ال
1: ماكش مع وجود فنانات يغنيو كيما مي فاروق كيما غيره مثلا في تونس؟
0: مش باش نقول لك معناها انت شديتني مع الحيطة وحصرتني. انا ما ريتش فنانة تونسية تغني في شو اسمها تغني في مصر من لي جون هذو في نفس العمر ما ريتش. سميلي
1: سلفيك انا
0: سميلي اعطيني اسم واحد من البنات. بناتنا تبارك الله اصوات جنون طايرين
1: مخطئين. نحن كي نستقدموا فنانات من مصر باش
0: ياسر الكفه ديما ترجح الى الاجنبي ديما ترجح للاجنبي ديما قنديل باب مناره تا ولا حبيت نحى هاك شوف السبت تا يا معلم بالصباح
1: مشال شو رايك
0: الله لا يهمني ما عادش
1: انت جاي برايي وبانتاج وفي الانتاج حكينا على جديد وثم جديد زوز غنايات قاعدين يحضروا
0: بيان سو وقت كنا داخله كان في المونتور حبيت نوري احلى الحاجات اللي في تونس احلى الحاجات
1: تحكي على الكليبات الغنايات
0: بيان سو
1: اللي هما شنو احلى الحاجات في تونس
0: مو غريب وسانتوا سانتوا محلاها النص الفرنسي كتبت وين أما العربي كتبت بو أستاذي الكبير فهد رويضان يعني ملحن رومانتيك محلي وكل لاك متاع الماتلين متاع القرية في دخلة الماتلين محليها وخدمت زادة خدمت في جربة صورت لا إله إلا الله انسى أرد لك في جربة صورتها وصورت أعمالي الثقيلة الخليجية في تونس وكان كل كليب يبدأ وردك الأحمر سيد بوسعيد فيزيت تونيزيا في المرسى زادة ويبدأ بها ويوفى بها
1: وجديد زادة ثم تعاملات مع نادر شريف
0: نادر بعثي زوز غنيات حلوين عجبوني قالستهم إن شاء الله يا ربي نصب صوتي قبل ما نقصد ربي و صابر إن شاء الله عنا حاجة صابر زويغي موزع بنين ياسر وصديقي وكبرنا مع بعضنا ولوني نكبر منه شوي إن
1: شاء الله بالتوفيق وفي بوكيل
0: يحيشك
1: إن شاء الله
0: مرسي بوكو
1: حضورك بحثينا مرحبا بك في
0: أنا أنا أنا روحي هكا اليوم هكا طائرة يعني أنا شيخة شوف بدايات مقتلحلة موزايك كنا وقتها بدينا طريق النجوم فالبلاصة متاع موزايك في قلبي بلاصة كبيرة برشا
1: وتنورنا يعني
0: كنا دايما. كل نهار جمعة راوف كوكا يجيبنا الكل الأصوات ونحيي عارفي راوف كوكا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وميرسي بوكو على الباساج المزيان وان شاء الله ما تصيرش مشاكل
1: لا لا بس ان شاء الله تنورنا وان شاء الله بالتوفيق ليك في كل انتاجاتك شكرا لكم والناس الكل اللي تبعتونا هذه كانت اخر حلقه في الموسم الصيفي لكورنيش موزايك فام شكرا خالد في الاخراج كنا طارق في الاخراج الرقمي شكرا لكل الفريق ذيا ساره ليندا طارق يسري سميو اللي كان نسيت شكون من الاسماء واثق زادة كيف بارك الله عليه شكرا لكل شكون أيضا طبعا كل من أمن كورنيش موزايك فام سامية وأيضا شكون سلاح زادة كيف وأنا أخذت الأيام الأخيرة شكرا لكم تقابلوا نحن غدوة في واحد من الناس على موزايك فام

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن نتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: لا بدنا نروح
2: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز موزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو خلال لقائه بقصر قرطاج اليوم وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فيتفول، يدعو إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. ورئيس الدولة يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجية. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تعرض رئيس الدولة أيضا إلى تحويل القروض إلى استثمارات خاصة ومعتبرا أن الشعب التونسي لم يستفد منها وأن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق البلاغ. من جانبه وزير الخارجية الألماني يوهان فيتفول يؤكد في كلمة له إثر هذا اللقاء أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا ولا يزالان صديقين وشريكين موثوقين لتونس، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
6: Deutschland und die Europäische Union sind und bleiben verlässliche Freunde und Partner Tunesiens.
7: إننا نعيش في أثر من التحولات العالمية والتغيرات العميقة والأزمات أيضا، حيث يتسم الوضع الأمني والاقتصادي بالتوتر في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب تحديدا أصبح التعاون الدولي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأود أن أؤكد في هذا السياق أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا وسيظلان صديقين وشريكين موثوقين لتونس. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة. وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا، وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا. أرحب بشدة بتوقيع اتفاقات جديدة في إطار هذه الزيارة.
5: في تطورات الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. واستطلاع رأي كشف نشرته وكالة رويترز يكشف أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقة عند أدنى مستوى لها خلال مسيرته السياسية، وسط حالة واسعة من الاستياء إزاء الحرب في إيران وإدارته للاقتصاد. وأظهر الاستطلاع أن 33% فقط من الأمريكيين يؤيدون أداء رئيس ترامب في البيت الأبيض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

في تونس. أبي ياور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

جدة دقائق على موزايك اف ام. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على استماعكم موزايك اف ام، شكرا لكم على اختياركم موزايك اف ام. صيفية كاملة ديجا تعدات، جويليا وأوت 2026، واليوم آخر حلقة من هابي اور 2026، صيفية 2026. خلي قبل كل شيء نشكر كل فريق موزايك اف ام، من مناشطين، من معدين، من مراسلين، من مبعوثين، الناس اللي خدمت في السخانة. شكرا للمستمعين على الساعة البالة نتاعهم، على مشاركتهم معنا كما العادة على 25 513 ألف. فرانشمون كان أصعب صيف ممكن نشوفه في حياتي شخصيا، معناها أصعب صيف من حياة الماء مقصوص، الضوء مقصوص، 47-48 سخانة. دونك الحمد لله، إن شاء الله الأيامات القليلة القادمة درجة الحرارة باش تكون أقل من الأيامات الفائتة. أون توكا في آخر برنامج بالنسبة للصيفية هذه، آخر حلقة من الصيفية هذه، إيدي مش فارغة، جيتكم عندي لكم 200 دينار كاش من أداء موزايك فام، عندي لكم ديزانفيتاسيون سهرية يارا، وعندي لكم ديزانفيتاسيون الكارتاجي غني ان شاء الله. دونك 23-513 ألف على واتساب موزايك فام، ابعث مساج تصويرة فيديو متاع آخر الشهر، متاع آخر نهار في شهر أوت، واربح معنا برشا كادوات أبارتير من العشرة ونص. فوالا من العشرة ونص متاع الليل يبدأ الموعد مع غود لا شونس. فوالا تنجموا تدخلوا معنا على واتساب موزايك اف ام. دونك كيما قلت لكم عندي لي انفيتاسيون للربح برشا، دونك عندي يظهر لي اربع انفيتاسيونات السهرية يلا نغني، عندي دي انفيتاسيون ليانا، وعندي 200 دينار كاش، زوز مستمعين، خمسة كيسيونات 30 ثانية، نجم تربحكم 200 دينار في اول الشهر، مش خايبين. ان توكا عندنا في الخراج عسلامة، مرحبا ضياف الخراج الرقمي، اهلا وسهلا، مرحبا بالحاج بسوندال موزايك اف ام، معكم مالك العوني باش نعديو احلى هابي هابي اور. هابي اور باش نبداوها بالانرجيا، كوردو تيتر اسمه انرجي على موزايك اف ام. بعد شويه ما تيجي عادي عليك تسمعوا زاده كيف كيف وركن اون ا دريم على موزايك اف ام، www.mosaikefm.net، طريقه سلامه للجميع، هذه هابي اور حتى نوصل ليه.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: آه يا حلو،
2: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
3: النجم العربي آدم
2: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
4: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي، أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، مرادي أوتيل، ماجيك أوتيل، ذمورا، أب تونيزي. موزايك فام.

نبدا من السونترفيل في تونس وين تلقاو لينا في باتازار اللي يفتي كراوكي باي طليل. نمشيو للفيرما وين تلقاو الليله سهريه مع تشاك. في لدون في المرسى تلقاو سهريه ماندي فاندي. بالنسبه للمولول الى تلقاو اونتر ليني لاين اب فيه عمارة اي مسلماني دالير حومة وايضا غرسالة مع بعضهم في نفس السهريه الليله. بالنسبه لاينا تونس تلقاو اوف ذا ريكورد. بالنسبه لجولين 1.0 تلقاو الى سهريه مع كريم الغريني في كاراوكي. بالنسبه للبيهايف تلقاو الى الف ليله وليله مع فهمي رياحي اللايف باند. نمشيو للحامات ليله في لوبيرا وين تلقاو دي جي بيلي. في The Famous تلقاو Retro Night by DJ Lucho. في البوبوت حمامات تلقاو DJ Bow. مشيو لسوسة اللي تلقاو في التري هاوس سوسة مايير DJ Set. وبالنسبة للجولف اللي تلقاو سهرية جيو فايب DJ بادية. ونكملوا مع السالون وتلقاو الليلة Ladies Night من بعد تلقاو الساوند by DJ Deez. ولكن سهرية بالنسبة الأول للأسبوع.

غدوة إن شاء الله درجة الحرارة باش تكون في حدود 34 إلى 35 درجة في تونس الكبرى. دونك درجة الحرارة ماشية وتنقص بشوية بشوية، إن شاء الله ربي يرحمنا. في الحمامات غدوة درجة الحرارة زادة باش تكون في حدود تقريبا ماكسيموم نحكيو على 33 درجة. الويكاند الجاي درجة الحرارة متفاوتة، أون توكا فما يومات دنيا سخونة فما يومات دنيا معتدلة نوعا ما تاع طقس سبتمبر. 9:25 دقيقة مازلنا معاكم في هابي أور حتى نوصل بعد شوية الموعد يكون مع مش بعد شوية ساعة أخرى آخر الموعد يكون مع الربح في غود لا شانس. عندي لكم كادر انفيتاسيون بالنسبة ليلة في سهرية يارا، وإذا كنت قصوا تورا تسكرتي بوانتين عندكم 50% على سهرية يارا بالنسبة ليلة متجاه.

كوكتيل سيدي منصور من عند صابر الباي وصلنا حتى لـ 59 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. نذكركم الموعد تقريبا سويعة غير ربع أقل شوية من توا مع الربح والكاش 200 دينار كاش من هدايا موزايك فاهم 23,513,000 وزاد عندكم 4 انفيتاسيون زوز سهريات نهار 6 سبتمبر يكون الموعد مع كارتاجي غني بقيادة المايسترو كمال العباس. عندي لكم 4 انفيتاسيون تبعتونا مساجات على الواتساب موزايك فاهم تقولوا نمشي والكارتاجي غني باش تدخلوا في القرعة. وان ميم طون عندي لكم 4 انفيتاسيون سهرية تيارة في المسرح الأثري بكارتاج نهار 10 سبتمبر. على ذكر سهرية تيارة نهار 10 سبتمبر مازال لكم تقريبا 9 دقائق كها. وإذا كنت تحبوا تقصوا السهرية تيارة عندكم 50% الناس اللي يسمعوا فينا توا لو كانوا يدخلوا على سكرتي بوان تي ان ويلقاو السهرية تيارة نهار 10 سبتمبر 50% على حق التيكي اللي كان من الأول. دونك فوالا حتى العشرة متاع الليل دونك مازال لكم 8 دقائق ونص من توا باش نجموا تتمتعوا بالغوميز 50% على سهرية تيارة نهار 10 سبتمبر 2026 في المسرح الأثري بكارتاج. سينو ما نجمش نكمل الصيف ما غير ما نحكي لكم على أقوى سيري نجم تفرجوا فيها. إذا كان ماشي في بالك أنه عالم الأبطال الخارقين ونحكيه على السوبر ناتشورال ممكن ما هوش قادر أنه يقدم حتى شيء جديد فممكن جاء الوقت باش تفرجوا في مسلسل لانترنز. المسلسل الجديد من عالم دي سي كوميكس اللي يبعد على الوصفة التقليدية للأبطال الخارقين ويقرب أكثر من أجواء الجريمة التحقيق والغموض. القصة تمر ما بين هال جوردن واحد من أشهر حاملي خاتم جرين لانترنز وأيضا جون ستيوارت المجند الجديد اللي يلقى روحه قدام مهمة أكبر برشا من اللي كان يتوقع. زوز يدخلوا في تحقيق حول جريمة غامضة في قلب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كل ما يقدموا في التحقيق والبحث كل ما أنه القضية تحمل أسرار وأبعاد أكبر برشا من مجرد جريمة عادية. المثير في مسلسل لانترنز هو أنه المسلسل ما يراهنش فقط على المؤثرات الخاصة وإلى المعارك بل يقدم أجواء أقرب إلى مسلسلات التحقيق السوداوية مع شخصيات عندها أسرار صراعات وغموض يكتشفوه تدريجيا من حلقة إلى أخرى. بطولة كل من كايل شاندلر في دور هال جوردن وأيضا أيرون بيير في دور جون ستيوارت. يخوض العمل هذا فريق تاع كتابة كامل يضم أسماء كما مثلا ديمون لاندلوف وتوم كينغ وهذا ما يفسر الطموح الكبير وراء المشروع هذا. باختصار مسلسل لانترن مش مجرد مسلسل جديد عن جرين لانترن بل محاولة لنقدم عالم دي سي المسلسل بطريقة أخرى. تحقيق غامض على الأرض أسرار كونية شركة بين زوج شخصيات ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. للعلم أن المسلسل هذا قاعد يتبث حاليا على HBO Max أما تلقاوه أون ستريمينغ مترجم بطبيعة الحال إذا كنت حابوا تفرجوا فيه. دونك مسلسل لانترنز نجم يكون المسلسل اللي تكملوا بيه في 2026.

شوي خل اخبار السبور اكسبريس ونذكركم معنا الكاش والربح 200 دينار كاش من موزاي كافي من 10 ونص متعلين وعندكم زاد دو زانفيتاسيون كل واحد باش يربح زوز من كل سهريه عندكم اربع انفيتاسيونات بالنسبه لسهريه ايارنا 10 سبتمبر و6 واربع انفيتاسيونات نهار 6 سبتمبر نحكيوا على كارتاج غني وعندكم 50% رميز اذا كانت تدخل على سيت نتاع تذكرتي بوينتين بعد شويه موعد الاخبار السبور اكسبريس على موزاي كافي نرجع بكم الفيفري 1983 وسجل عام 82 تيتر لكن عام 83 مايكل جاكسون من ألبوم ثرير يخرج تيتر اسمه بيرل على موزايك فيم هابي يروح حتى نصليل

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزارة التربية تعلن عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027 مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر 2026. هذا يلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من سبتمبر 2026، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى تلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 2026. هذا وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر من السنة ذاتها. تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 من فيفري 2027. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 2027، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الأبان. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من جوان 2027، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. البنك الوطني الفلاحي يعلن في مراسلة وجهها المدير الجهوي للبنك بمدنين إلى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عن وضع إجراءات جديدة لإفادة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم المالية والعودة إلى دائرة الاستثمار والتمويل. وبحسب المراسلة، تهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة في الأجال القانونية قبل 31 من ديسمبر 2026، مع مواصلة دعم نشاط الفلاحين والمحافظة على ديمومة مؤسساتهم، خاصة في ظل ما تضمنه التشريع المالي الجديد من إجراءات وتسهيلات تتعلق بجدولة الديون لفائدة الفلاحين. في تطورات الشأن الدولي، هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن مضيق هرمز في وضع وصفه بالرائع، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة. ختاما، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يعلن اليوم وفاة إدوار بلادور الذي شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة من 1993 إلى 1995 عن عمر ناهز 97 عاما. وكان بلادور آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران، وقد شغل المنصب في الفترة من مارس 1993 إلى ماي 1995. وسيخلد التاريخ السياسي الفرنسي اسمه بوصفه صديق 30 عاما لجاك شيراك، الذي تحول إلى منافس له خلال الحملة الرئاسية المحتدمة في العام 1995، والتي وضعت حدا لطموحاته. في التوقعات الجوية ليوم غد، طقس يتميز بسحب تكون قليلة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب. أما الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى غدا بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجة الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل حاصلة الرياضيين الفارين من بعثة البعثة التونسية إلى تورونتو. العام المتواصل دخلت الأربعة رياضيين اختفوا. طبعا شوية نجيو على التفاصيل الكاملة, لكن البداية بأخبار الأندية التونسية استعدادا لمقابلتها في المسابقات الإفريقية. وجلسة كانت اليوم بالنسبة لي نادي الإفريقي مع السلطات الأمنية لنظر في طلب النادي الإفريقي بإضافة 10,000 متفرج بخلاف في الرقم القديم اللي هو 25,000. النادي الإفريقي كان طالب ب 35,000 متفرج لمقابلته ضد جولي باو, لكن السلطات الأمنية كانت رفضت هذا الطلب. في كأس الكاف ذهاب دور التمهيدي الأول, ترجي الجيش يلعب في استاد المهيري نهار الجمعة 2:30 ضد ديامبارز السنغالي بإدارة الحكم مصطفى أكابو. ومنافس ترجي الجيش وصل اليوم لتونس ومباشرة تحول لصفاقس, وإدارة ترجي الجيش وفرت وسائل النقل وحصص تمارين حتى المياه. علاش المياه؟ حاجة فيدونتية سنة ما ذكروا مليح أنه الفريق السنغالي قبل ما يجي لتونس طلب أنه يتم توفير كميات كبيرة وكميات كافية تيلة إقامته في تونس كميات من المياه بكل تأكيد. بالنسبة لساسس يلعب نهار السبت مع 3:30 مع شوتينج ستارز النيجيري في نيجيريا مقابلة يزفرها الحكم الكامروني فودوب. ووفد نادي صفاقس يسافر غدوة 6:00 في رحلة عادية عبر المغرب ومنها لمدينة لاغوس وبعد مدينة أوغون. ذكركم دونك بالمواعيد بريفمون الأوقات والمواعيد بالنسبة لمقابلات أنديتنا في المسابقات الإفريقية. السبت 5 سبتمبر في استاد العقربي بيرادس نادي الإفريقي جولي بال ماري انطلاقا من 7:00 في كأس الاتحاد الإفريقي. الجمعة 4 سبتمبر في استاد المهيري ترجي الجيش مع نادي ديامبارز السنغالي 2:30. والسبت 5 سبتمبر في ملعب الحرية بنيجيريا شوتينج ستارز النيجيري مع نادي صفاقسي. وكما تعرفوا ترجي التونسي معفى من هذا الدور. لاعب الجمباز أحمد العبيدي يكون رابع رياضي تونسي يختفي في تورونتو في إيطاليا خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط. العبيدي حسب الرواية المتداولة الآن أعلم مدربه أنه باش يغادر القرية المتوسطة باش يشري حذاء رياضي, ومن وقتها اختفى لا رجع هو

أعلن النجم العالمي أكبر النجوم ليونيل ميسي اليوم اعتزاله اللعب الدولي، لعب مع المنتخب الأرجنتيني بعد تقريبا أكثر شوية من زوز عقود كان موجود فيها في المنتخب الأرجنتيني. جي القرار ذي بعد فينال كأس العالم 2026. ميسي قال أنه من قرارك مختطف صغير من التصريح متاعه، ألمني قرار ألمني ولا زال يؤلمني في أعماقي، لكني أدرك أن الوقت قد حان. أقسم لكم أنني دائما ما قدمت كل ما لدي، ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء بل

آدم زاده. خليني نكمل بأهم النتائج في ملاعب أوروبا ليلة في البريمير ليج. ضمن الجولة الثانية أرسنال يربح عن ديبلاسمون أستون فيلا مشيو للا ليغا. ضمن الجولة الثالثة البارسا رايو فاليكانو ماتش وصل ربع ساعة الأخيرة والبارسا متقدم 4-2 قبل ذي وساسونا كان ربح ختافي 1-1. في السيريا ضمن الجولة الثانية ليتشي انهزم على ميدانه مع الاسترام 4-0 وأتلانتا بيرغامو ربح بولوني 1-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

دوجا كات ومن على موزايك فيم نصو حتى العشرة وسبعتاش وستاش دقيقة مثلا معكم حتى النص الليل. ما تنساش عندي لكم الكادوات والليزانفيتاسيون نهار ان شاء الله 6 سبتمبر على حد 6 سبتمبر الموعد يكون مع كارتاج غاني بقياده المايسترو كمال العباسي. كاتر انفيتاسيون للربح بعثونا كارتاج على 23 500 و13000 على واتساب موزايك فام. في نفس الوقت عندكم زاده موعد مع سهريه يارا في المسرح الاثري بكارتاج 10 سبتمبر الخميس 10 سبتمبر. كاتر انفيتاسيون بعثونا كارتاج ولا يارا ولا كارتاج غاني واحده من اللي موكلي هذوما باش تدخلوا معنا في القرعه وان شاء الله ربيع ساعه اخرى تربحوا les invitations à Doma. Sinon, ما ربحتوش هذوما عندكم 200 دينار كاش، خمسة أسئلة ثقافة عامة، زوز متسابقين باش يكونوا معنا بعد شوية بالهاتف دونك يدخلوا معنا ويحاولوا يجاوبوا على الأسئلة هذوما في تقريبا 30 ثانية. علما وأن وعدنا المخرج معايا توا جاوب أربعة على خمسة من الأسئلة وذيا كيف كيف المخرج معنا جاوب أربعة على خمسة من الأسئلة. بمعنى نسمى سؤال صعيب أو أنه سؤال ساعتي هكا تنساو الإجابة نتاعو بمجموع 10 أسئلة دونك 8 على 10 أسئلة ما همش صعاب حتى تعرف دونك فوالا 23 500 و13000. ابعثوا لنا مساجاتكم تصوركم فيديوهاتكم بارتاجيو معنا اللحظه في اخر حلقه من هابي اور على موزايك اف ام. اخر مره باش نحكيو على سامبل

اسمه If Ain't Hard To Tell أو It Ain't Hard To Tell. التتر ذي من عند الرابر ناس من ألبوم اسمه Illmatic, خرج في جانفي 1994. ستا ميلانج ما بين الإيست كوست هيب هوب الهارد كور هيب هوب والجاز راب مع بعضهم. هون توكال هنا الناس يظهر لي رجال الليكول القديمة. شكون الليكول القديمة؟ نحكيه على تقريبا 10 سنين التالي من عام 92 أو 94. هو خاطر سجلها عام 92 ما خرجها عام 94. شكون الاسبيرات

من ألبوم الثريلر نحكيه على تيتر اسمه Human Nature من عند ملك البوب في العالم مايكل جاكسون. التيتر خرج في جويليا 1983. السامبلينج يخذاه الناس وركب عليه نوتر فيرسيون تاع الغنية، هزا أكثر لعالم الراب، لأنه التيتر متاع Human Nature نجم نحطو هكا في الجنغ متاع Soft Rock Quiet Storm R&B، لكن هنا نحكيه على تيتر راب East Coast. الناس اختار أنه مايكل جاكسون يكون هو الانسبيراسيون متاعه، والسامبلينج متاع غنية Human Nature موجود في غنية اسمها It Ain't Hard to Tell. تو سويت على موزايك.

0: كاتي بيري فيتشرينج سكيب مارلي في تشين تو ذا ريذم على موزايك كفام نصوحة العشرة و33 دقيقة وقيت الربح. Route de la chance, موعد يومي 200 دينار كاش من هدايا موزايك اف ام. اون بليس عندنا ليكم 4 انفيتاسيون كل واحد يربح زوز. نقولوا 4 معناها زوز وعندنا زوز دونك 4 سهرية تيار نهار 10 سبتمبر وعندي زوز وزوز لسهرية نهار 6 سبتمبر كارتاج يغني بقيادة المايسترو كمال العباسي دونك عملوا كيما برشا ناس على 23513000 وحقيقة برشا ناس تفعلوا معنا صفية 2026 على الواتساب سكي باغي كو اكسيسيبل اسهل ان تون غي توصلك بالوقت يوصلك بالوقت الكومنتير ولا الميساج ان توكا يعطيكم الصحة على التفاعل نتاعكم. خلينا نرحب بضيوفي بالتليفون معايا سي نزار. اهلا وسهلا مرحبا. الو
1: الو عسلامة
0: سي نزار شنحوالك؟
1: وبيك عايشك مرحبا بيك
0: صحة.
1: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا يا نزار؟
1: من باردو.
0: من باردو مرحبا. باردو ثم سيركولاسيون والخاصة تخدم ولا؟
1: شوية شوية وين الخاصة؟
0: شوية شوية
1: ترافو
0: التوا ترافو؟
1: مازال تو مازال
0: كاميرا يمت فاكر نذكرهم.
1: لا تو ولو ترافو ما اكثر.
0: نزار شنو تعمل في الدنيا اخوي؟
1: امبلوي في الشركه.
0: موظف. موظف مرحبا يا سيدي. معرس ولا؟
1: اي معرس وعندي الزرع.
0: اللهم صل على النبي ربي يفضلهم لك. معانا زاد بالتليفون سي حاتم ترابلسي. اهلا وسهلا مرحبا. اسمك حاتم ترابلسي بالحق يعني مش
2: حاتم ترابلسي
0: حاتم ترابلسي فيرسيون اخرى اما مش الكوارج اما الكوميرسيال.
2: اما الكوميرسيال في شركه خاصه.
0: شنو احوالك يا حاتم؟
2: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا اخويا؟
2: من عمران لعلى تونس.
0: عمران لعلى مرحبا بك ومرحبا بالعمران. كوميرسيال في شركه خاصه زاده.
2: ايه
0: به نزار وحاتم سلموا على بعضكم.
1: انا ولد حومه فريسك
0: نسكر اللونتين لاولاد نروحوا احنا. هو لما حاله مرة اللي فاتت كانوا معنا زوز نساء وبداوا يحكي مع زقوق وكذا معناها في وسط الجي هاك طلعت ولاد حومه ماكسيموم ولاد حومه طلعنا. نزار حاتم انتم تخطوا في القرعه باش تشاركوا معنا نجموا تربحوا 200 دينار كاش. عندكم خمسه اسئله ثقافة عامة سهلين برشا 30 ثانية كل واحد فيكم يجاوب على خمسة أسئلة لكن بطبيعة الحال خنفسكم قواعد اللعبة باش ما تغلطوش. دونك سي حاتم وسي نزار خمسة أسئلة 30 ثانية إذا كما تعرفش الإجابة قول باس عرفت الإجابة جاوب في صافي صافي تعطي السؤال اللي بعده. أول غلطة في الخمسة سؤالات تخرج من اللعبة كاريما. أوكي باهي باهي ألوغ شكون يحب الأولاني؟
1: أنا أبدأ أنا مثال.
0: شكون أنت؟
1: نزار.
0: نزار تبدأ الأول.
1: مثال.
0: سي حاتم موافق؟
1: مثال.
0: موافق. ألو أي سي نزار خمسة أسئلة 30 ثانية إذا كان جواب على الخمسة أسئلة صحاح تربح الميتين دينار وسي حاتم ما يربحش الميتين دينار. أوكي تغلط في سؤال فقط نتعداو لحاتم ديريكت معه.
1: أوكي
0: واضحين. دونك 30 ثانية تفادليك لا رحمة لا أما أنت لحبك زادة إجاباتك بسرعة كبيرة. 3 2 1 نبدأ. شنية المادة اللي يرمز لها كيميائيا بالهاش دوزو؟
1: أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون
0: ولا له ثاني أكسيد الكربون ولا ثاني
1: الأكسجين.
0: الماء. الماء. الماء الهاش دوزو. يا نزار
1: وي
0: هكا توا
1: ماي
0: رفه صغير. اسمعني نزار في سورة ما تحب تمشي الكارتاج تحب تمشي الكارتاج يغني ولا اليارة؟
1: كارتاج يغني.
0: كارتاج يغني متأكد؟
1: متأكد متأكد.
0: سي نزار
1: وي
0: غدوة إن شاء الله الصباح
1: إن شاء الله
0: تتعدى الموزايك جيبي تختاريف متاعك وعندك دوز انفيتاسيون اللي كارتاج يغني غدوة في كارتاج تمشي انت والمدام ما ربحش الميتين دي. انا حبيت نهدي لك معناها سهرية في كارتاج ومن بعد عشاء مي بون حتى ولا ان شاء الله تكتب الحاتم. مبروك عليك نزار وعلى شكون تحب تسلم سيدي؟
1: الله يحب نسلم على عائلتي واصحابي
0: عائلتك واصحابك وكهو وكارتاج
1: وعليكم
0: انتم زالج ميساج مخلخ. كما قلت لك نزار وغدوة تعدى بحضرنا موزايك كافيه مهما لزافيتاسيون حاضرين مبروكين عليك دوز انفيتاسيون سهرية كارتاج غني نهار الاحد 6 سبتمبر. شكرا لك تحية كبيرة لك.

0: الوقت خيم تقعد تخمم برش.
1: أوكي.
0: حاتم ترابلسي اللاعب رقم 2 معنا اليوم. من عمران 3-2-1 نبدأ. شنو اسم المضيق البحري اللي يفصل تونس على إيطاليا؟ سهلة.
1: بحر أبيض متوسط.
0: مش نعطيك شانس أخرى. باس. في أي دولة بدأت الألعاب الأولمبية القديمة؟
1: سين.
0: شنو هي اسم المعاهدة اللي أنهت الحرب العالمية الأولى عام 1919؟
1: باس.
0: شنو هي اسم المدينة التونسية اللي كانت عاصمة للأغالبة؟
1: القروين.
0: قروين. أما ما خلطتش على الوقت يا حاتم الترابلسي.
1: حاتم
0: فرساي. الربسه بربي. عندي ليك سؤال. شنية الجزيرة الإيطالية أبار لامبيدوزا وكذا وكل ولا بنتلارية ولا شي سميوها قريبتنا؟ سمي لي واحدة كبيرة معروفة في إيطاليا جزيرة قريبتنا.
1: سيسيليا.
0: سيسيليا. مضيق صقلية هو اسم المضيق.
1: مضيق صقلية.
0: مضيق صقلية.
1: قلت الجزيرة يمكن أي مضيق.
0: ما نجمش نقول مضيق. ما نجمش أي ولا مضيق سيمانيا. دونك صحيح البلاد اللي بدأت فيها الألعاب الأولمبية القديمة هي اليونان. دونك أثينا تحسب إجابة صحيحة. المعاهدة اللي أنهت الحرب العالمية الأولى هي فيرساي عام 1919. قروين هي مدينة الأغالبة. وكنت بسألك سؤال آخر اللي هو شنو هي الدولة اللي نشأت فيها رياضة الجودو؟ عندك شي فكرة؟ جابون. أمورك واضحة 5-5. مالوغوزمون ما ربحتش معنا 200 دينار. بار كونتر يا سي حاتم ترابلسي لو كان نقول لك تمشي ليارا وإلا كارتاجي غني.
1: كارتاجي غني.
0: كارتاجي غني. واضحين يا سي حاتم ترابلسي. غدوة تتعدينا الموزايك فيم وتهز دوز انفيتاسيون. انت والمدام ولا اسمعتكش؟ معرس. معرس حاتم.
1: أي.
0: معرس خويا ربي فضلكم لبعضكم. أهم دوز انفيتاسيون بطاقة تعريف نتاعك وغدوة تجينا الموزايك اف ام وتلقى لي دوز انفيتاسيون نتاعك يستناو فيك. يعطيك الصحة وإن شاء الله مبروك عليك. عاد كنت حاب نسلم يا سي حاتم.
1: سلم على العائلة على الصحاب عليكم أنتم برشا.
0: ربي يفضلك.
1: موزايك كل يوم كم يسأل تعرف معناه
0: أي.
1: كل يوم موزايك
0: كهو هذاك هو سي حاتم غدوة تبدا البرمجة شتوي على موزايك كفام. خليك في الاستماع. ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم وان شاء الله مبروكين عليك لي دوز انفيتاسيون من هذا موزايك كفام كارتاج جيغاني غد نهار 6 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. اي سيديك لحظة بركة هذايا للسادة المستمعين اي طيحوا تابي هكا كاريمون قوي شوية في الراديو. اقرب واحد راديو موزايك تاو في مون بليزير باش يتعدى يهز دوز انفيتاسيون ليارا. أنا عندي أربع انفيتاسيونات ليارا أهم في الكاميرا يتفرجوا فينا توا. دونك أول زوز باش يجيونا توا باش يهزوا لي دو انفيتاسيون نتاع يارا نهار 10 سبتمبر في مسرح كارتاج. أنت مسيو مرتك فرصة هكا باش تخرج المدام في الصيف. هاي فرصة باش تخرج في سبتمبر 10 سبتمبر. البنات ما خرجتوش في الصيف إيجي مع بعضكم وهزوا لي دو انفيتاسيون. دونك عندي 4 انفيتاسيون للربح لسهرية يارا نهار 10 سبتمبر. عندكم من توا حتى ل 11 ودرج. فوالا من هنا ل 11 حدش ودرج نلقاكم قدام موزايك كفام. هاني انا توا باش نكمل الميكرو باش خليكم مع الموسيقى مع ذا كرامبريز في هوت سيليكشن بالنسبه لليوم. وهاني هابط اللوطه باش نستنى شكون باش يتعدى يهز لي 4 انفيتاسيون لسهريه يارا على موزايك كفام. هوت سيليكشن باي دليل بن احمد

هوت سيليكشن بالنسبة اليوم نحكيه على مجموعة The Cranberries. خلينا نعلم اللي يسمع فينا توا مثلت في الأسنسور ما خلبتش والتيكي ديجا مشي ولما عليهم لأنه وصل في العباد قدام راديو موزايك فام. دونك شاء الله مبروك عليهم لزافيتاشن سهرية تيارة The Cranberries زومبي على موزايك.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يقول في تصريح لموزايك إن وحدة عائمة تابعة للحرس البحري بإقليبيا تفطنت لوجود زورق مطاطية على متن 12 شخصا انطلقوا من معتمدية سليمان، كادوا أن يغرقوا في عرض البحر إثر خروجهم من ميناء سيدي داود بالهوارية في عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية. ووفق المصدر ذاته، فقد كان الزورق المطاطي غير قادر على التقدم في عرض البحر ويوشك على الغرق بمن فيه، فقامت الوحدات العائمة بإنقاذهم من الغرق وضبطهم لإعادتهم إلى البر. السلطات تقوم بإجلاء متساكني دوار الشرفة التابع لعمادة قصر لمسة من معتمدية الوسلاتية من ولاية القروان، وذلك خوفا من الاختناق جراء الدخان تحسبا لاقتراب ألسنة اللهب من منازلهم. وتأتي عملية الإجلاء على خلفية امتداد النيران من ولاية سليانة إلى معتمدية الوسلاتية على مسافة تقدر بحوالي 10 كيلومترات، حيث ما تزال ألسنة اللهب تلتهم الأعشاب والنباتات بالجبال الممتدة بين منطقتي قصر اللمسة والوسلاتية. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدة عمليات تفجير في عدد من البلدات جنوبي لبنان وفق مصادر عالمية لبنانية. وسائل إعلام إيرانية تفيد بإيقاف ناقلة نفط سعودية في أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي دون تقديم مزيد من التفاصيل. رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي من أجل مصلحة البشرية، وأن نيو دلهي ستدعم كل جهود السلام الرامية لوقف القتال. جهود الإنقاذ تتواصل بعد 6 أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت نيبال على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 950 والمفقودين إلى قرابة 4500 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها. هذا ودفنت جثث مجهولة الهوية في مقابر جمعية بعد أخذ عينات الحمض النووي منها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
0: اور لزين الجمعه من 9 ل 9:30 الليل. مالك العوني موزايك اف ام. Le mix.

0: كم ساعة. هذه هي الساعة الأخرانية من هابي أور على موزايك فام طاولة 11:23 دقيقة. شكرا لسليم السومي على الميكس يوميا في صيف 2026. يودنا ميكس أكمل 11 من موعد الأخبار حتى 11:23 دقيقة.
1: هابي أور من الثلاثاء الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: إذا معكم حتى النص الليل. جتنا برشا مساجات على واتساب موزاي كفام 23 513 ألف. انقطاع لبعض انقطاع التيار الكهربائي لبعض المناطق حاليا في تونس الكبرى. كيفاش عدنان شغلتلي اي بون ولا بون هنا في مون بليزير فما بلايص مخصوص عليها الضوء. كيف في المنازل فما بعض المنازل مخصوص عليها الضوء زيتا. وسأل بالك هاوش مش نعملو ان شاء الله ربي اللهم بلغنا الشتاء والخريف ان شاء الله. ان توكا مازال حتى نصري الموسيقى نون سابا لا موزايك كيفام سيغتو بعد شويه ما يكون مع جينيراسيون في جينيراسيون. اليوم باش نعشو العام 1983 باش نحكيو على توب 5 ل 1983. من قبلها سماكم فاضل شاكر مع ولده محمد فاضل شاكر في كيفك عافر اي. وبعد شوية تسمعوا بيلي ايليش everything I wanted. خليكم تتسويت مع تايلور سويفت على موزايك كفام هابي اور حتى نص الليل. طريق السلامة للجميع. خليكم معنا.

الاجتماع فضل شكر مع ابن محمد فضل شكر يعملوا سوكسي كبير بغنيت كيفك عفري على موزايك كافم وصلنا حتى 11:37 دقيقة مثلا معكم حتى النص الليل آخر رانديفو في صيفية 2026 من جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون اليوم اخترنا نرجع بكم العام 1982 83 مش اي موزيكا خرجت فرانشمون خرجوا تيتروات ممكن وديزالبوم ديزالبوم حقوا سوكسي معناها قعدوا بالثلاثة واربع سنين مش قاعدين نفدلكوا بطبيعة الحال فما تيتروات تعرفوهم من افلام وفما تيتروات عملوا لهم افلام كما الكليبات متاعهم بالاساس نحكي على مايكل جاكسون ثريلر نحكيو على مش كليب متاع غناية نحكيو على كوغ ميتراج الالبوم الالبوم كي خرج والسيغتور كليب متاع الغناية كي خرجت وقتها خرج على MTV وكانت ثورة في على مستوى التلفزة العالمية لكليب شنو هذا يا مايكل جاكسون الناس كانت حتى صغيرة تخاف من الكليب متاع ثريلر متاع مايكل جاكسون اللي هو خرج عام 82 هو سبيسيال جينيراسيون بالنسبة لليوم ولكن قبل وقت اللي نحكيو على موسيقى أفلام ما نجموش ما نسمعوش الغنيتين هذو معك اكزاكتومون نحكيو على فيلم روكي شكون يعرفش روكي بالبوا دونك سيرفايفور اي اوف ذا تايجر هو تيتر نتاعنا اليوم اللي خرج في ماي 1982 يوم جينيراسيون 82 يلا شويه راديو تجيش في كهرباء انجوي

سمعتوا أفريكا من عند توتو على موزايك فام. توصلنا حتى الآخر هابي أور بالنسبة اليوم. مرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم على الصيفية الخارقة للعادة وسبيسيال كمان. صيفية ما كانش سهلة حتى طرف بموجات الحر والذو المقصوص والماء المقصوص وبرشة حاجات. وصلنا حتى الآخر هابي أور بالنسبة اليوم. مرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم, شكرا على تفاعل ممتعكم على واتساب موزايك فام 23513000. غدوا إن شاء الله تبدأ البرامج الشتوية على موزايك فام ببرامج جديدة وبرامج زادة تعودتوا بها يوميا من الاثنين للحد. شكرا لكل فريقنا معي في موزايك فام في هابي اور. ميرسي بوكو اسماعيل بن عيسى اللي خدم جويليا 2026, كنت معكم هنا في يود 2026. شكرا لكل التقنيين المصورين للسيام لكوميونيتي مانجر وسي زاد مبعوثين موزايك فام. بعد شوية موعد اخبار نصف الليل مع سيف الدين المهري, نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمة. كان معكم مالك العوني, ان شاء الله بداية اسمه موافقة الناس الكل, وان شاء الله بداية دوبل سيونس موافقة للناس الكل. قبل مرة جاية في لمس على خير.

0: تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. سرعة الرياح تساهم مساء أمس في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. والمصدر ذاته يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيواؤها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ووصف المسؤول ذاته الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا إلى أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. كما أكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا أول أمس في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنات إدفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. وحفاظا على سلامتهم، تم مساء أمس إجلاء حوالي 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وذلك حفاظا على سلامتهم إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة هذه الليلة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحمدي. التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وذلك خلال اللقاء الذي جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فيتفول بمقر وزارة الخارجية. في تطورات الشأن الدولي، حركة حماس تعتبر أن تصعيد حكومة نتنياهو في غزة لم يعد خروقات متفرقة بل حربا مستمرة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن ما يجري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. موقع إكسوس الأمريكي يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن وزير الجيش الأمريكي دانيال ديرسكول قدم استقالته للرئيس دونالد ترامب عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيكسيف. ختاما، وزارة الخارجية الأمريكية تقول أنها وافقت على بيع طائرات هليكوبتر عسكرية للعراق بقيمة 800 مليون دولار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع R&B Night. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Here we go. Mosaic FM. R&B Night.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.